0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، وقد وعد سبحانه وتعالى عباده الشاكرين، الشاكرين لنعمه، وعدهم بماذا؟ بالزيادة، كما وعد الجاحدين بالسلب والفقدان، نسأل الله السلامة والعافية. فقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت الله عز وجل على النعم التي وهبك إياها، فالله عز وجل قد وعدك بالزيادة، بمعنى أن النعم التي عندك ستثبت، وأبشر بالزيادة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعوذ بالله من الكفران. والناس بعضهم يتخبطون في مسألة إظهار النعمة، فتجد هناك من يسرف وهناك من يبخل. ما هو يعني الضابط في هذا الموضوع؟ قال بعض أهل العلم: أن تأكل وتشرب وتلبس بقدر ما أعطاك الله. فإن كنت غنيا من أهل اليسر والمال، فتلبس وتشرب وتأكل كما يأكل ويشرب ويلبس الأغنياء. وإن كنت عكس ذلك فقيرا، فتأكل وتشرب وتلبس كما يفعل الفقراء. لكن إذا كنت غنيا وتأكل وتلبس وتعيش عيشة الفقراء، قالوا هذه جحود للنعمة، نعوذ بالله من ذلك. هذا أمر لا يصح. يعني نعم، تسمع من بعض الناس هدانا الله وإياهم، فتح الله عليه يا أخي وأعطاك الله مال وأعطاك الله خير، ليش تبخل على نفسك؟ لماذا تبخل على عيالك؟ تبخل على أقاربك؟ يا أخي هذا المال وديعة، إما أن تذهب أنت بالموت قبل أن يذهب، وإما أن يذهب المال قبل أن تذهب أنت. فهذا المال وديعة. وعندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيء الهيئة، هيئته سيئة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال الرجل: نعم، من كل أنواع المال. سبحان الله، من كل أنواع المال عنده، ولكن والعياذ بالله هيئته هيئة يعني بؤس وفقر. فقالوا عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال الرجل: نعم، من كل أنواع المال. قال عليه الصلاة والسلام: فليرى عليك، يعني يظهر عليك هذا المال، فليرى عليك، فإن الله عز وجل يحب أن يرى آثاره على عبده حسنا، ولا يحب البؤس والتباؤس. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. يعني الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة التي أنعم الله بها على عبده، يراها سبحانه وتعالى. وأنك ما تكون جاحد لهذه النعم التي وهبك الله سبحانه وتعالى. وإظهار النعمة أيها المستمع الكريم يكون من غير إسراف ولا مخيلة. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما هو الإسراف؟ الإسراف كما يعني ذكره الراغب رحمه الله تعالى، هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان. أي شيء تتجاوز به الحد أنت دخلت في الإسراف. مثلا أنت كم تحتاج من الثياب؟ أنا أحتاج إلى 5 مثلا. إذا تشتري أكثر من 5، إذا هذا إسراف، هذا يعتبر من الإسراف. أنت كم تحتاج في الطعام؟ أنا أحتاج إلى نوع نوعين من الطعام، إذا أكثرت أنت دخلت في الإسراف. إذا ما زاد على حاجتك فهذا يعتبر من الإسراف، هذا يعتبر من الإسراف، وأنت بهذا تكون قد دخلت في الإثم. وهنا يحصل إشكال ولبس عند بعض الأغنياء. يقول: يا أخي أنا رجل أعطاني الله خير والحمد لله، فأريد أن أظهر هذا الخير. نعم، بارك الله فيك، هذا عمل مبارك، أظهر ولكن من غير إسراف. أكرم وأشبع أهلك ويعني جيرانك ومن يأتيك، أشبعهم لكن من غير إسراف. وهذا قد يحصل عندنا عند بعض الناس. يأتيه رجل ضيف
فيذبح له ذبيحة. الضيف هذا رجل واحد، بعده مثلا بنص ساعة أو كذا يأتي ضيف آخر فيذبح له ذبيحة أخرى. هذا دخلنا الآن في الإسراف. كل ما جاء شخص يعني هو يعني كل واحد منهم بيجلس على ذبيحة، هذا كلام لا يستقيم. فهذه الذبيحة 10 و20 ربما ما يخلصونها. فنعم هذا من الكرم لكن ما يصل إلى حد الإسراف. كذلك قال على صلوات الله وسلامه عليه: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. أخرجه أحمد بسند حسن. إذن كل وتشرب وتلبس من غير إسراف ومن غير مخيلة، من غير تكبر، من غير تكبر. ولهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني هل هذا يدخل في الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني هذا ما يدخل في الكبر، التكبر موضوع آخر وليس هذا من بابه. لكن فرق بين الإكرام وبين الإسراف وبين الكبر. فكما ذكرت قبل قليل أن صاحب النعمة تظهر نعمته عليه. فأنت رجل مثلا عندك مال وما شاء الله يعني أمورك ميسرة ما شاء الله، فعندك هنا يعني حذاء بريال ريالين، وعندك حذاء هنا بأكثر من ذلك ب10 و15 وإلى آخره. أنا رجل يعني الحمد لله عندي مال، وهذا الحذاء الغالي مريح وطبي وجيد، يعني أروح أتركه وأشتري أبو ريال ريالين؟ هذا كلام ما يستقيم، وهذا ليس مثل ما يقول بعضهم من التواضع، لا هذا خطأ. ففرق بين هذا وبين هذا. كل واشرب والبس على حسب ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، بشرط من غير تكبر ومن غير إسراف. الكبر قال بطل الحق، ما تقبل الحق، ما تقبل النصيحة، هذا يعتبر كبر. وكذلك تزدري الناس وتحتقرهم، هذا يعتبر كذلك من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما تأكل وتشرب وتلبس مما أعطاك الله عز وجل من غير إسراف ولا. طيب هنا سؤال: لو أن رجل ميسور الحمد لله يشتري لكل ولد يشتري له سيارة ويبني له بيت، هل هذا إسراف؟ أبدا، هذا ليس إسراف. قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. رواه مسلم. يا أخي أعطاك الله نعمة، لا تظهرها على نفسك فقط، وإنما ظهرها على نفسك وظهرها على أهل بيتك من الزوجة ومن العيال. بعض الناس ما شاء الله عندهم أموال، تحصل زوجته مسكينة فقيرة ما عندها شيء، أولاده مساكين ما عندهم شيء، يعني يتمنون اليوم اللي أبوهم يموت ويروح ويجدون الورث ويتنعمون، نعوذ بالله من ذلك. فاحرص أيها المستمع الكريم، إذا أردت أن يحبك الله أن تظهر نعمة الله عليك، واحذر أن تكون فقيرا وتنافس الأغنياء، هذا أمر ليس بمطلوب. الله أسأل أن يجعلني وإياك من عباد الذين يظهرون النعم عليهم فيحبهم المولى سبحانه وتعالى ويشكرونه على كل نعمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه.
1: حان الآن موعد أذان الفجر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: الدروة.
6: وعدناكم في حلقة الأمس أن نحدثكم اليوم عن الدروة في الفيلم السينمائي الروائي.
5: الدروة أيها الأصدقاء يقصد بها النقطة التي تمثل قمة الأزمة في الصراع، وعندها يصبح تحديد المصير النهائي للأحداث والشخصيات وشيكاً أو واجباً على الفور.
6: الختام أو الحل.
5: يقصد بالختام أو الحل ما يعقب الذروة من نتيجة تمثل نهاية الصراع وختام البناء الدرامي ككل.
6: ويتخذ ختام الصراع أحد أشكال ثلاثة، هي النهاية السعيدة أو نهاية حزينة أو مأساوية أو نهاية مفتوحة.
5: وتعني النهاية المفتوحة إنهاء السيناريو عند نقطة تدفع إلى الجدل بالنسبة للقضية أو المشكلة المعروضة،
6: أو تدفع السيناريو عند نقطة تدفع المشاهدين إلى عمل شيء ما نحو إدارة قضية عامة في مجتمعهم.
5: أيها الأصدقاء، إن أخذ الشكل الروائي لهذا التسلسل العرض والأزمة والذروة والختام يسمى السرد الطولي أو المستقيم.
6: لكن من ناحية أخرى، قد يبدأ السرد بالأزمة أو الذروة مباشرة مع تعمد إخفاء أكبر قدر من المعلومات المهمة عن الشخصيات وعن موضوع الصراع، حيث تصبح هذه المعلومات هي المحرك الأساسي للأحداث في الرواية.
5: وهذا الشكل هو الغالب للسرد في روايات الجريمة أو المطاردة أو محاولة الكشف عن أسباب عقدة نفسية للشخصية الرئيسية.
6: وقد يفضل هذا الشكل حتى في الروايات التقليدية كما يحدث في السينما الحديثة، وذلك بهدف إيجاد أكبر قدر من التشويق في البناء الروائي.
5: في هذه الحالة فإن مثل هذا الأسلوب يسمى السرد العكسي.
4: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست المصري مصطفى محرم.
7: الجامع السعيد ده اللي لم الشامي على المغربي.
8: بنناقش مشكلة المنتخب الكروي.
9: انت جيت بدري يا حاج. ها، مفاجأة، مفاجأة تجاني يا حاج. اكيد ناوي تتغدى معايا النهاردة مش كده؟
7: يا ريت، بس انا مش جاي اتغدى.
8: امال راجع ليه؟
7: جاي اغير هدومي.
8: مالها هدومك؟ ما حلوة ولايقة على بعض اهي.
7: انا اللي اقول ده، انا شكلي مش عاجبني.
9: امال يا حبيبي، اكيد بقى رايح تقابل حد. يعني هتقابل مين؟
7: هقابل ناس مهمين.
8: مهمين وحلوين ولا مهمين بس؟
10: يعني ما قلتش يا حاج، مع انك لسه من شويه مكلمني في التليفون.
7: جرى ايه؟ هو تحقيق؟ الله، انا مش مرتاح للمكوا دي مع بعض.
8: ما انا قلت لك يا حاج، مديحه اهلاويه ونعمه الله سكة حديد، قلنا نعمل منتخب ونطعمهم باتنين من بره. يعني
7: امينه، اذا كنت قصدك على الخلاف اللي بين مديحه ونعمه الله، ده موال طويل وانا ما عنديش وقت ليه الايام دي.
10: طبعا ما احنا عارفين الايام دي. انت فاضل ايه يا حاج؟
7: وعرفتوا ايه بقى ان شاء الله؟
8: وراك صنف جديد عاوز تشتريه.
7: يا سلام عليك يا امينة، انت الوحيدة اللي فهماني.
8: طبعا فهماك، ما انا القديمة.
7: بعد اذنك اغير هدومي.
6: عزيزي المستمع، ان كنت ما تزال تتذكر مسلسل عائلة الحاج متولي الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف، فإن السيناريست مصطفى محرم هو من قام بكتابة صور ذلك المسلسل.
5: ليس فقط مسلسل عائلة الحاج متولي، بل كذلك مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، فهذا المسلسل هو من تأليف السيناريست الراحل مصطفى محرم.
6: محرم واحد من أهم الكتاب في مصر، له باع كبير في السينما والدراما.
5: استطاع هذا السيناريست أن يترك بصمة كبيرة في قلوب كل متابعيه على الشاشات.
6: لم يبدأ مصطفى محرم حياته بالعمل في المجال الفني، ولكنه قرر أن يقرأ كثيراً ويطلع، حتى عمل في قسم القراءة في شركة فيلمنتاج للإنتاج السينمائي.
5: بعد حصوله على عدة ورش سيناريو وكتابة، اتجه محرم لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية المهمة، منها ليل وقضبان، أهل القمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة.
6: لم تكن دراسته تخصصية في مجال الفن، فماذا كانت دراسته يا ترى؟
5: ما رأيك أن نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل القادم؟
6: أيها الأصدقاء، عبر السيناريست مصطفى محرم قبل وفاته عن بالغ استيائه بسبب تعثر إنتاج العمل الفني الذي أعده مؤخراً عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي، وهو مسلسل من نوعية السيرة الذاتية.
5: وأضاف مصطفى محرم في تصريحات خاصة للوطن المصري الإلكترونية: مسلسل محمد فوزي توقف بسبب عدم وجود منتج للعمل.
6: هل لنا أن نعطي المستمع الكريم معلومة موجزة عن الفنان محمد فوزي الذي كتب سيرته مصطفى محرم في مسلسل تلفزيوني ولم ينفذ حتى الآن؟
5: ولم لا؟
6: محمد فوزي مغني وملحن مصري، ولد في 15 من شهر أغسطس لعام 1918.
5: محمد فوزي صاحب أغنية الأطفال الشهيرة هذه.

0: بلعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك.
1: مثل الفنان الراحل محمد فوزي 36 فيلما سينمائيا،
2: هو بذلك على الأرجح أكثر المطربين الذكور تمثيلا.
1: يبدو أن السيناريست مصطفى محرم وجد في حياة الفنان محمد فوزي مادة رائعة تصلح لأن تكون مسلسلا تلفزيونيا.
2: لم يرى هذا المسلسل النور حتى الآن، ثم ماذا؟
1: أضاف محرم قائلا: لدي 7 أعمال مكتوبة جاهزة للتعاقد، لكن وبعد كل التاريخ لا أجد منتجا، منوها إلى أن ملايين الناس تسألني عن أعمالي لأنها تتابع ما قدمته حتى خلال إعادة عرضه لأكثر من مرة، لأن الجمهور يرتبط بأعمالي على مدار أجيال.
2: وتابع محرم ما يتم تقديمه في الدراما أصبح في منتهى السوء ومن شأنها إفساد الذوق العام،
1: ثم قال: ولقد قدمت في الخليج أحدث أعمال التلفزيونية وهو مسلسل 5 بنات، ولو عرض علي تقديم أعمال تالية في الخليج سأوافق دون تردد.
2: مسلسل 5 بنات الذي تحدث عنه مصطفى محرم كان آخر أعماله، وهو مسلسل خليجي من بطولة أمل عوضي وإبراهيم الحربي وهنادي الكندري وآخرين وإخراج محمد الدوايمة.
1: عزيزي المستمع، لقد وعدنا المستمع الكريم أن نحدثه عن تخصص السيناريست الراحل مصطفى محرم، فهل نعتقد أن المستمع قد نسي ما وعدناه به؟
2: لا أظن ذلك. كانت البذور الأولى لعمل محرم كسيناريست من خلال حبه للقراءة منذ طفولته، بعدما غرس والده فيه حبها.
1: وقد سبق وأن أشار محرم إلى أنه التحق بكل أنواع التعليم، بداية من الكتاب ثم الروضة والمدرسة الأولية والابتدائي، والتحق بالمدرسة الثانوية الأشهر الخديوية، وفي النهاية التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
2: كان الهدف من التحاقه بتلك الكلية رغبته في تحدث لغة ثانية إلى جانب اللغة العربية ومعها اللغة الفرنسية واللاتينية.
1: ثم درس محرم الفلسفة حباً في أن يتعلمها، خاصة وأنه كان قارئاً جيداً لكتب الكثير من الفلاسفة.
2: إذن مصطفى محرم خريج كلية الآداب تخصص لغة إنجليزية.
1: هو كذلك بالفعل.
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست مصطفى محرم.
2: أيها الأصدقاء، قدم مصطفى محرم للوسط الفني ما يقرب من 100 عمل فني.
1: تنوعت أعماله ما بين السينما والدراما مع كبار نجوم الفن،
2: كما عمل مع أغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام، منها فيلم أغنية على الممر وفيلم الراقصة والطبال، وهي أعمال مميزة في تاريخ السينما المصرية.
1: اتجه محرم منذ منتصف التسعينيات نحو الكتابة للدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي وريا وسكينة وزهرة وأزواجها 5.
2: في عام 2015 قدم مسلسل مولد وصاحبه غايب مع المخرجة شيرين عادل.
1: تناول محرم شخصية فتاة فقيرة تنقلب حياتها عند دخولها عالم رجال الأعمال أثناء فترة النظام السابق.
2: هذا المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، فيفي عبده، وحسن الرداد.

0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحاً، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: معجزة القلعة. متى سأكتب رسالتي إليك؟ متى سأقوم للكتابة عن تلك القطعة الموسيقية العذبة التي أقسمت الحياة أن تمنحني إياها صدفة أو مصيرا لا يخطئ؟ متى سأكتب عن قلعتك وعن معجزتها ومفاتيحها؟ متى سأقف على ذلك الطريق الصباحي الذي سلكته خطواتنا معا وأقبل جناباته الحنينية الغابرة؟ متى سأكتب عن الهاتف المسائي المراوغ الذي كبل شوقي ووحده ورصه وسواه وبناه وأقام عموده السري بين منتصف جبيني وأخمص قدمي؟ متى سأزرع شجرتك الهاربة في عسف الحياة وفي لوعاتها المجنونة؟ متى سأحدثك عني وعن فقدي لك ويتمي بك؟ متى سأقرأ عليك لوثتي وسقوطي العجائبي في مصباحك؟ متى سأطير إليك لتعرفي بأنني مجرد حسرة قاعية على الرصيف، مجرد ورقة بيضاء طيرتها العاصفة، مجرد باب صفقه حيوان الزمان الهائل؟ متى سأتسلم منك الدفتر الذي شرعت في نسجه مثل قميص يليق بالأعياد؟ متى ستشهدين سيف النار وهو يقطف روحي النواحة النادمة من التفريط في جنتك؟ متى سيكف الزعتر عن خنقي بوريقاته الملساء النحيلة؟ متى سيتوقف عن الزج بي في شاحنته الذاهبة إلى المدينة المحروسة؟ في رأس الذي بالكاد يحمل فكرة متغضنة وحشائش يرفرف عليها طائر عابر بأقصى سرعة، في رأس الصغير أحمل قلعتك الهائلة التي تشمخ في الذكرى. وبعد أن تعافيت بزعترك البلدي ذات صباح، وبعد أن ترعرعت على الاستيقاظ والنعاس من الصناديق الفاخرة التي أفتحها مصغيا إلى صوتك الناهد، إلى صوتك البدوي الذي دفعت به الصحراء للولادة في معجزة النسائم التي تسقي الرمال بالشهوة فتتخلق النايات، وبعد أن كانت السوسنة شاهدة على الأحلام والقصائد تمائم لخطواتنا، كان ينبغي أن نصل إلى قلعة صامدة، كان ينبغي أن نكون هنالك في الحجر الصلد، في المتاريس التي تحمي اللحظة من الصدأ والزمن من الانحطام والمعجزة من الموت. يأخذنا الهواء إلى هناك، والناس يتعجبون من اثنين يسقط عليهما المطر بينما لا تسقط الأمطار على أحد منهم. يأخذنا السور إلى حصنه العالي، نلتقط صورا لا أعرف أين ذهبت بها الريح والمسافة. نتلامس كما الأطفال يحكون أنوف بعضهم دون قصد. تتعرفين على هذيان المتوسل وأتقرب من شفاعتك من فراشتك الحالمة. يقول لنا مرشد القلعة أن نصرخ فيها فلن نسمع الصدى. يقول لنا الجبل الشاهق هنا سأحبل بوردة. يقول لنا المماليك سنترك لكم هذا الحصان لتقفز به من كوة الحلم. يقول لنا الليل أنه سيغطينا بألحفته الناعمة. يقول لنا منتصف مارس أن نجهز حقائبنا للرحيل. تقول لنا الحدائق أنها ثملة في رعشة موعدنا الأول. سنخرج من القلعة أنا وأنت، ولن نجد أحدا أبدا، وسيختفي جميع الناس. لقد كان حلما، لهذا لا أحد يقاسمنا الخبز الحار إلا نشيدنا الثنائي المكنوز بالغبطة والمرتبك من أفول اللحظة وتلاشيها. سنعود ماشيين في الظلمة الأثيرة، ولن تنقذنا عربة أو سيارة أجرة، لكن ها هي ذي نجمة تقل آثارنا المحروسة بالآهات والصلوات، فننسى فيها شريط أغنياتنا. نجمة باركتنا قليلا ثم رحلت إلى صوبها البعيد. يكتمل الحب حينما ينسف، يكتمل العشق حين يذبح أعوانه بدم بارد وسكاكين تجز الوصل. يكتمل الحنين وهو يتناقص في مجد الغرق. تكتمل الجمرة وهي تتقلب في نفسها. لذلك سنحبل بالهجر والفقد. سنوقف الساعة العادية، سنطلق من دواخلنا طيور المروءة التي تعرف متى تحمل ظمأها معها ومتى تباغت أجنحتها وعيونها الجريحة. لذائذنا أن نحترق وأن نتحرق، أن تغسلنا النار ويعمدنا اللهب، أن نستنزف المسافة حتى لا تبقى لنا ولا نبقى فيها، أن نحصد ما يطعن الحب في اللحظة التي يرمي فيها الملاك سهمه الذي يجرح القلب، أن نتقدم الفصل قبل أن يحزمنا النأي في رحمه المبتلع. وأعرف أنك لست لي، لذلك أتطلع إلى سمائك بعين الغريب الأسيان. أعرف أنني تسلمت الجرح من ندائك، من صوتك، من صمتك، من رقة أصابعك الممتدة نحوي. لذلك لن أكتبك كما ينبغي لك أن تنكتبين، ولن أكتب رسالتي إليك أبدا، لأنك قد جزت كل قرب وبعد، كل نأي ووصل. لذلك أحوم حول فتنتك وأضيع في كلمات إليك وفي زعترك وقلعتك وصدفتك وفي غيابك المتفتح كسوسنة حلمية. عن معجزة القلعة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع،
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف عن نفسي، معكم أفلح بن خلفان السيفي، طبعا صاحب مشروع نوادر اللبان. طبعا بدايتي في المشروع كانت من البيت صراحة، يعني مش من السوق، وأبدا ما كان الهدف يعني خلنا نقول تجاري. أنا بديت من البيت يعني بسبب حبي للبان، وممكن البداية يعني كان سببها الوالدة الله يحفظها. بس لاحظت في يوم من الأيام يعني ريحة اللبان مش هي الريحة المعروفة، الريحة العميقة النظيفة اللي يعني أنا أعرفها. وهنا بديت أسأل نفسي، هل تغير اللبان يعني، أو في أنواع وهذا النوع ممكن يكون أقل جودة من نوع آخر؟ هنا بدأت الرحلة، يعني رحلة الفضول. بديت أبحث وأسأل وأتعلم وأجرب، وحتى أطلب أنواع يعني بالنسبة لي كانت في هذاك الوقت، لأني أجهل قيمة اللبان وأنواع اللبان وكذا، يعني أشوفها غالية. بعدها يعني بديت أنا أميز في اللبان وروائحها وكذا، اكتشفت شيء حقيقة مؤلمة صراحة، أن يعني للأسف اللبان، حتى اللبان ممكن فيه غش. طبعا الغش إيش كيف يكون؟ يكون أنه في لبان يعني مستورد من الخارج وكذا، وينخلط مع اللبان العماني، وهنا يعني تحول الموضوع مش مجرد شغف، أصبح مسؤولية. يعني قلت لنفسي إذا كان اللبان جزء من هوية عمان، فما يصير يوصل للناس بشكل ما يليق فيه.
5: نستطيع. نستطيع. برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال.
6: طبعا بدايتي أنا بدأت من الصفر، ولما أقول من الصفر أنا أعنيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني لا كان في، خلنا نقول، ما في سيولة، ما في دعم، ما في خبرة، ما في معدات، ما في فريق، ولا في حتى طاولة عرض مناسبة. فكنت بصراحة يعني أطلب اللبان الخام وأنا أبدأ أشتغل فيه بيدي، يعني أفرزه قطعة قطعة، أنظفه إذا في بعض الشوائب وكذا، وكنت أحط في الأكياس بنفسي، ويعني أسوي كل شيء بنفسي باختصار، وحتى التصوير والرد على الزبائن، وأحيانا حتى التوصيل. كان موضوع منهك صراحة جسديا وياخذ وقت كثير. طبعا كنت أواجه تحديات، وأكبر تحدي ممكن واجهته أني أنا يعني ما، خلنا نقول، مش بارع في السوشيال ميديا. يعني كان السوشيال ميديا صراحة، التصوير والتسويق وكذا، هذه ممكن موهبة مش أي أحد يجيدها، فكان هذا أكبر تحدي. ولكن برغم من ذلك أنا فتحت حساب في الانستغرام وبدأت أنزل صور، وأسعى أني أحصل بعض الطلبات. الحمد لله كنت يعني حتى لو كان طلب واحد ممكن يمر علي 3-4 أيام وفي أسبوع كان يفرحني صراحة. وأي ربح أنا أحصله من المشروع كنت دائما أعيده في المشروع نفسه. بصراحة كانت ما عندي هوية، اللي هي خلنا نقول الهوية أقصد فيها الشعار وكذا. ممكن اشتغلت بهذا الموضوع تقريبا سنة، وبعد سنة قلت لا خلاص أنا لازم هذا مشروعي يستحق أن يكون له اسم وهوية تمثلني يعني وتمثل المشروع بشكل عام. طبعا الله يذكرها بالخير الأخت المصممة إيمان الحضرمي، طلبت منها تصميم. هي كانت دافع نفسي كبير صراحة بالنسبة لي، يعني بعد ما شفت الهوية وكذا حسيت أن الحلم صار له شكل وروح وحضور بنفس الوقت. طبعا في مرحلة نفس الشيء من المراحل من التحديات اللي واجهتها أني أنا أريد يعني أعمل تغليف يكون راقي مميز وكذا، وصراحة التغليف يعني مكلف. طبعا أنا بديت أونلاين وبعدها انتقلت في المعارض. طبعا أول مشاركة لي كانت في 2024 أذكر في خريف صلالة. الموضوع نفس الشيء كان يعني متعب ومكلف، ولكن أنا غامرت. طبعا الحمد لله كسبت زباين وأخوان وأخوات، وممكن أكبر مكسب أنا كسبته اللي هي الحمد لله أنا كنت يعني ذكرت في البداية أني كنت أواجه تحدي في السوشيال ميديا، فالحمد لله حصلت لي أخت بذكرها بالاسم اللي هي هاجر، ما شاء الله عليها. يعني هي صارت القلب النابض خلنا نقول لنوادر لبان في السوشيال ميديا، وكان لها دور كبير يعني في نقل المشروع لمرحلة يعني خلنا نقول مرحلة احترافية، مرحلة يعني فرقت معي كثير صراحة من جميع النواحي، ووجه لها كل الشكر والتقدير. وبعدها أنا بديت أتدرج في المعارض، شاركت في معارض كثيرة هنا في مسقط، من ضمنها كنت أشارك دائما في الموج، كان سوق السبت، هو يصير هذا المعرض كل سبت. فالحمد لله يعني كسبت زباين، ونفس الشيء شاركت في معارض تبع بنوك، بنك مسقط، سوق الوثبة في شهر رمضان، ودار العطاء، نفس الشيء معرض شيك. طبعا هاي معارض غنية عن التعريف. يعني كنت أحب أتميز دائما بمشروعي، فعملت لي بوث خاص يعني كذا شكله مميز، والحمد لله استمريت في المعارض لفترة تقريبا لمدة سنة. كنت أنا راسم خطة أصلا في بالي أني يعني تدرج في الموضوع من الأونلاين إلى المعارض. وبعدها الحمد لله وصلت إلى مرحلة أني أنا أفتح محل، يعني سبحان الله حصلت لي مكان بالصدفة. طبعا هو موقع المحل الحالي اللي هو في الخوض السادسة مقابل جامعة سلطان قابوس بجانب مكتب جيناكم للتوصيل. والحمد لله شوي شوي تيسرت الأمور لحد ما فتحت المحل. طبعا المحل أنا واجهت فيه نفس الشيء صعوبات، ولكن الحمد لله بفضل من الله تيسرت الأمور وفتحت المحل. طبعا نوادر اللبان اليوم يعني علامة تجارية مسجلة متخصصة في اللبان الحوجري الفاخر ومشتقات اللبان. يعني عندنا منتجات كثير ولله الحمد، من ضمنها شاي اللبان من المنتجات المميزة، في بعد فازلين اللبان، مرطب اللبان، لوشن اللبان للجسم، وشامبو اللبان، وسائل استحمام. طبعا كلها منتجات طبيعية بخلاصة اللبان. والشيء اللي أنا دائما أفتخر فيه وأنصح الجميع أصحاب المشاريع أنه يكون عندهم أو يوظفوا أخوانهم أو أخواتهم العمانيين. أنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني عندي موظفتين في المحل، ونفس الشيء أوجه لهم كل التحية والشكر، ما شاء الله عليهم. دائما العماني فيه الخير والبركة، ويعني يظهر المشروع بشكل يليق فيه، ونحن العمانيين يعني دائما لازم نشد على ايد بعض. الحمد لله نفس الشيء انا تعاملي كموردين، جميع الموردين عندي او الناس اللي اتعامل معاهم هم عمانيين بنسبة 100%، وهذا الشيء انا افتخر فيه صراحة. طبعا القيمة المضافة اللي نقدمها ان نحن نحمي سمعة اللبان، اللبان العماني، ونفس الشيء نرفع قيمة المنتج التراثي، ونحول اللبان من سلعة إلى تجربة وهوية وشيء يمثل الوطن. وفي رسالة أنا حاب أوجهها، يعني خلنا نقول رسالة للجهات المختصة، نتمنى يعني تعزيز تنظيم سوق اللبان وضبط الجودة. يعني العمان الحمد لله معروفة باللبان، فنتمنى أن هذا بما أنه موروث شعبي يعني نتمنى تكون المحلات أو المختصة بهذا المجال، مجال اللبان، يعني تكون معمنة 100%. طموحي أنا كصاحب براند نوادر لبان بكل تأكيد أن تكون هذه العلامة التجارية علامة عالمية ونموذج لمشروع عماني بدأ بشغف واستمر بالصبر، وإن شاء الله يكون لنا أفرع. قبل كل شيء نتوسع هنا في سلطنة عمان، وبعدها في دول الخليج ودول العالم بإذن الله. وبالمناسبة يعني الحمد لله نحن نصدر المنتجات يعني لأكثر من 20 دولة تقريبا، مش كتجار، كناس كزبائن مستهلكين يعني بالتجزئة. وفي الختام يعني اللبان بالنسبة لي مش تجارة، هي يعني شغف وشيء أنا أحبه واستمتع فيه صراحة، وأحب أني أبدع فيه. وأوجه كل الشكر لشركاء النجاح، يعني الناس اللي أنا تعاملت معاهم، إخواني اللي نتعامل معاهم كموردين أو غيرهم، فأوجه لهم كل الشكر والتقدير. واللبان هوية وطن، وشكرا جزيلا.
5: نستطيع
4: نستطيع
5: في محطات يومية.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لا مركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حلقة عمل في صلالة تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. معرض تمكين وسمو بمحافظة ظفار يبحث تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ينهي مساء أمس معسكره الداخلي بحصة أخيرة استعدادا لبطولة كأس الخليج 27. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال على وسط قطاع غزة، واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
2: الله أكبر. إنهم يجيدون

0: التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين،
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: 6:23 الساعة الآن صباحا. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصائل للمؤتمرات.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير وتقبل منكم جميل الدعاء. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين عقولنا بالحكمة وعافي أبداننا بالصحة والعافية واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحبتنا، صباح الاثنين يسجل حضورا مميزا لا يضاهيه إلا حضور الذاكرة المليئة بالأفكار المتجددة التي تصنع جديد اليوم مع جهد الساعين في أعمالهم. دليلهم صباحا طائر للياسمين، اليوم الاثنين 11 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 24 من شهر أغسطس آب 2026. صباح الخير يا عمار، تأخرنا قليلا أمور فنية خارجة عن الإرادة، ولكن سبحان الله يعني كل تأخيرة وفي أخيرة مثل ما يقال. أشاق الياسمين في تغريدة للدكتور عصام أمان الله بخاري، استعان في بدايتها بمقولة للروائي والكاتب المسرح الأمريكي ويليام ساروين، مفادها نصيحة. يقول: احرص على سلامك الداخلي، تأمل كل الأحياء بخيرها وشرها بعين صافية، كن جزءا من هذا العالم بقلب نقي، واحرص على أن تكون مرحا، واعلم أن في قلب المأساة هناك ملهاة دائما، وفي قلب كل شر هناك خير دائما. علق بخاري على تلك المقولة في تغريدته مرددا: حتى أكثر الأشخاص كفاءة وخبرة ومهارة قد يقع ضحية وفريسة للتفكير السلبي والضغوط النفسية والغضب، ولا تكتمل معادلة النجاح بدون الصلابة النفسية والهدوء التي تتطلب ثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والقدرة على قراءة المواقف بتجرد وواقعية بعيدا عن الانفعالات والعواطف. من روائع الأدب الروسية أصدقاء، مقولة لنيكولاي جوغول في رواية الأنفس الميتة. تلك المقولة تعبر عن معنى عميق، يقول: حتى الصخرة لها فوائد، والإنسان هو الأذكى بين المخلوقات جميعا، لا بد أن يكون ذا نفع ما، أليس كذلك؟ رحلة الياسمين نعيشها معكم اليوم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: صباحكم ياسمين أيها الأصدقاء، السادسة ونصف والنصف صباحا الساعة الآن. إن شاء الله في كافة مشاويركم احنا مرافقينكم، وصولا لموضوع الدردشة، ابتداء من ما ذكرته عالمة الأعصاب ماريان وولف في كتابها القارئ عد إلى المنزل. تقول أن القراءة العميقة تتعرض لتهديد حقيقي في العصر الرقمي بسبب التشتت والشاشات. اليوم في موضوع الدردشة نطرح السؤال الذي طرحته هي: هل غيرت التكنولوجيا عقولنا؟ تأتي الإجابة عند الكثيرين منا بنعم، وكثيرا أيضا لقد غيرت التكنولوجيا عقولنا. السؤال الآخر والأهم هو: كيف غيرت التكنولوجيا عقولنا؟ خبرونا من خلال تجاربكم الحياتية عن السؤالين عن طريق الواتساب الخاص بالبرنامج رقم 724420009. إلى الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: على الصفحة الأولى من جريدة عمان الصادرة اليوم: دعم الحماية الاجتماعية والكهرباء والوقود ب 773 مليون خلال النصف الأول، 798 مليون ريال للمصروفات الإنمائية، منها 146 مليون لمشروعات التحول الاقتصادي.

مختصون يؤكدون الزواج من الخارج يواجه تحديات ثقافية واجتماعية. 74.03 مليون ريال استثمارات لتعزيز الأمن الغذائي بشمال الشرقية. تدشين فيلم أرض اللبان بصلالة.

7719 زواجا من أجانب و 1226 حالة طلاق خلال 3 سنوات. مختصون يؤكدون قائلين الفوارق الثقافية والاجتماعية وصعوبات التكيف تواجه الزواج من الخارج. هناك جدول بإحصائيات وهناك مجموعة من الآراء أيضا من قبل مجموعة من المشاركين. سعيد المكتومي يقول التوعية بأهمية احترام الاختلافات الثقافية وتطوير البرامج الداعمة للاستقرار. تشاطره عائشة النظيري برأيها قائلة اختلاف توقعات الزوجين بشأن الأدوار الرئيسية وتربية الأبناء من دواعي الانفصال. معهم أيضا ريم زجالي التي أدلت برأيها قائلة وجود الأطفال يجعل قرارات ما بعد الطلاق أكثر تعقيدا وتستوجب مراعاة مصلحتهم الفضلة. هذا استطلاع أو تحقيق ليوسف الحبسي على الصفحة 3 من جريدة عمان يأتي بالأهمية حتى يدفعنا للمتابعة أكثر وأكثر. أما على صفحة 4 فنطالع دعم التعاون والتكامل المؤسسي بين المحافظات. ملتقى المحافظين يناقش تطوير الإدارة اللامركزية وتعزيز العمل التنموي. محافظ ظفار يؤكد قائلا المرحلة تتطلب تعزيز قدرة المحافظات على صناعة القرار التنموي. اللجنة العليا تتابع تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري 19 لمجلس التعاون. أكثر من 120 مليون ريال قيمة مشروعات الطرق بمحافظة الوسطى. حلقة عمل بصلالة تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية أو مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. مناقشة الاستعداد لإطلاق مهرجان التشجير الأول بشمال الشرقية. ملتقى بشمال الشرقية يبحث تطوير منظومة الصحة المدرسية. التنمية الاجتماعية تطلق برنامج الإنماء المهني للعاملين بمراكز التأهيل. التعليم تنظم لقاء تعريفيا للمقبولين في البعثات والمنح الخارجية. إلى عمان الاقتصادي. المصروفات الإنمائية خلال النصف الأول 798 مليون 6.6 مليار ريال. الإيرادات العامة 9% زيادة في الإنفاق. حظر بيع وتداول 21 نوعا من قطع الغيار المستعملة للمركبات. كندا ترد على رسوم ترامب وتفرض تعريفات جمركية على واردات أمريكية. لائحة لتنظيم نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية. جلسة حوارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الظفار. هناك استطلاع بقلم أسيد بن أحمد البلوشي عنوانه الشراء بالتقسيط بين حسن الإدارة وإغراء الاستهلاك. مجموعة أيضا من الآراء منهم عبد الله العبري الذي قال استخدام التقسيط لإدارة التوقيت لا لصناعة قدرة شرائية غير موجودة. يشاطره خالد الحارثي بالرأي قائلا تجنب استنزاف السيولة في وقت واحد. أما أيمن الحراسي فأكد قد يدفع الإنسان إلى الإدمان على التسوق والاستسهال واستسهال الاقتراض. عاصم السعيدي يقول وصول التقسيط إلى السفر والملابس وغيرها ظاهرة تستحق الانتباه. حسن اللواتي أبدأ رأيه قائلا الأداة تساعد في تحريك السوق ودعم القوة الشرائية. وشاركتهم زينب العبري بالقول والرأي قائلة استخدامه في المشتريات الصغيرة يسهم تدريجيا في بناء عادة استهلاكية غير جيدة. بتكلفة 74.3 مليون ريال استثمارات زراعية وحيوانية وسمكية بشمال الشرقية. عين صلالة إطلالة بانورامية جديدة تعزز التجربة السياحية في خريف ظفار.
أخيرا مؤشر بورصة مسقط يتراجع 13 نقطة والقيمة السوقية عند 38.29 مليار ريال. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان. الرحلة في بدايتها، لا تذهبوا بعيدا، تابعونا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الحمد لله على كل شيء أيها الأصدقاء. 6:47 وصولا إلى رسائلكم. أذكركم فقط موضوع الدردشة اللي أعلنا عنه. هل سألنا سؤال، هل غيرت التكنولوجيا عقولنا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أو بلا، نقول كيف غيرت التكنولوجيا عقولنا، تحديدا إذا كانت بنعم. خبرونا عن طريق الرسائل 7244209. رسائل كثيرة اليوم يا عمار، ابتداء من رسالة أخونا سالم محمد الجعفري: صباح الجميع، أسعد الله صباحكم الأخوة المتابعين المستمعين، نسأل الله لكم صباحا جميلا. حياك الله أخي سالم. أيضا رسالة من أبو وصايف خالد الرواحي بالدعاء أيضا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، آية قرآنية. نعم. من الرسائل أيضا فايز العلوي، فايز العلوي منقول طبعا أبيات شعرية. صباح الخير يا فايز. هذه الأبيات هي من الشعر المعاصر. في المديح النبوي وليس شعرا قديما، وهي مخاطبة موجهة لأم عبد الخزاعية رضي الله عنها. احتاج لمراجعة عشان ما نخطئ فيها. برجع لها، برجع لها يا فايز. خالد سليمان العاصمي، حياك يا خالد. كثيرا ما نحاكم الناس وفق طباعنا الاجتماعي. يرى الهادئ متكبرا، والصريح يرى المتحفظ غاضبا، والمتعجل يرى المتأني خاملا، والعاطفي يرى العقلاني قاسيا. أم آدم، صباح الخير يا أم آدم. صباح الخير لقسم النساء والولادة، وصباح خاص لسليمة بنت عامر. طيب، يستحقوا السلام أكيد، يعني عملهم وافر وجهدهم لا يخفى على أحد. نريد مشاركة، شارك، الرسائل عندك، المشاركة هنا بالرسائل فقط، ونحن نريد اسمك. شكرا لك سامي العبدلي، يسعد صباحك كالعادة، يصبح على ويسلم على يعقوب السيابي. استحق، استحق. خميس السرحاني يردد: اللهم طيب حياتنا بالرضا والإحسان، وزين أيامنا بالنور والغفران. حياك خميس من ولاية المضيبي وادي عندام. خبرنا يا خميس، هل أثرت التكنولوجيا على عقولنا؟ وإذا نعم فكيف نقول؟ صباح النور والسرور على الجميع. سماهر الميمنية، أهلا بك يا سماهر. تقول: التطور مع التكنولوجيا مطلوب، ولكن بحدود المطلوب، وأيضا له تأثير على عقول الأطفال إذا كان أكثر من اللازم، فلنكن يد واحدة للتنبيه باستخدام التكنولوجيا إلا في حدود. إحنا ما نبحث اليوم هل فعلا أثرت التكنولوجيا على عقولنا؟ إذا كانت الإجابة نعم، وكثيرون يقولون نعم، نريد نعرف كيف. يعني هل أصبح يعني عملت نقلة في شخصية الإنسان، في تصرفاته، في إيقاع حياته؟ هذا ما نبحثه. شكرا يا سماهر. طيب طيب، الرمان، صور الرمان يا أكيد سليمان، سليمان العاصمي، لك التحية يا صديقي. أطفال اليوم ليسوا أطفال أمس، في كل جيل يقول الكبار أطفال هذه الأيام تغيروا، والحقيقة أن الأطفال يتغيرون لأن العالم الذي ينشأون فيه يتغير. صحيح، كان الطفل قديما يتعلم أن يقول نعم أكثر من ما يتعلم أن يسأل لماذا. هو ما لا يمنع أنه يسأل، دعوه يسأل، ولكن يجب أن تكون الإجابة حاضرة لديكم. يقول: أما طفل اليوم قد نشأ وسط عالم مفتوح على المعلومات والآراء والنقاش، لذلك أصبح أكثر جرأة في التعبير والرفض والسؤال، وهذا لا يعني بالضرورة أنه أقل أدبا أو أسوأ تربية. أكيد
المشكلة تبدأ حين نحاول تربية الطفل اليوم بأدوات صممت لعالم الأمس. ليس المطلوب أن نكسر جرأته ولا أن نتركه بلا حدود، بل أن نعلمه كيف يستخدم جرأته، أن يعبر عن رأيه دون إساءة، ويرفض دون وقاحة، ويناقش دون أن يفقد احترامه. جميل جميل الطرح يا سليمان. فالتربية الجيدة يقول لا تصنع طفلا مطيعا فحسب، وإنما تصنع إنسانا يعرف متى يطيع ومتى يسأل ومتى يرفض وكيف يفعل ذلك كله بأدب ومسؤولية. لسنا بحاجة إلى إعادة أطفال اليوم إلى الوراء، بل إلى إعدادهم للمستقبل. كلام واقعي، وصورة الرومان واقعية أيضا. هذه من أين؟ من الجبل، عادة الجبل. خبرنا سليمان، وين هالرمان؟ نجادي، حياك الله يا نجادي. أبيات شعرية عن الصباح. يا أيها الصبح هلا هلا جئت بالبشرى، تبرد الصدر من هم به استشرى، ما زال في خاطر الأيام خيط رجا، لا لم ينقطع رغم ما في العمر قد مر. يا رب يا رب اتبع ضيقها فرجا، وجنب النفس يأسا يورث الخسرة. هذه أبيات لشاعر سعودي وسام دعيبس، استعان بها على خاطر النجادي. نرجع للرسائل الثانية، ولو أن رسالتك في صلب الموضوع لكن نرجع لها. طيب عمار، وين؟ يريد فاصل بس. في صورة جميلة الحين، تخيل البحر وسلحفاة تمشي الهوادة وصولا إلى البحر. عرفت وين الصورة؟ مصيرة، جزيرة مصيرة. صباحكم نور وسرور، جعل الله يومكم خير وبركة. نصب عليكم من رأس الحد، مدينة السلاحف، عمران الرحبي، حياك يا عمران. برجع لهذه الصورة.

صباح الخير يا بدر. بدر الصخبوري من رستاق يقول: لا تستصغر أي معروف، ابتسامة كلمة طيبة، سقيا ماء تفرج كربة، أشياء بسيطة لكن عند الله عظيمة.

0: عيون السود، لكن فيها كثير من النصائح، وكأنه يقول فلنختار الكلمة اللي نقولها. اللي يحصل أصدقائنا متابعينا في بعض الأحيان لحظات الغضب قد تتحول الكلمات إلى أشياء يصعب التراجع عن آثارها. فحتى عندما يكون الشخص صاحب حق، فإن التعبير عن غضبه بطريقة جارحة قد يحول الخلاف من نقاش يمكن احتوائه إلى أزمة يصعب إصلاحها. ولا تكون المشكلة دائما في مضمون ما نقوله، وإنما في الكلمات التي نختارها والطريقة التي نستخدمها بها. هني نسأل إيش السالفة؟ السالفة وما فيها أنه هناك بعض العبارات تحمل اتهامات أو تقلل من الطرف الآخر، ما يدفعه إلى الدفاع عن نفسه بدلا من الاستماع إلى أصل المشكلة. لذلك نستعين بتقرير ينصحنا ويستعرض لنا 5 كلمات وعبارات يطالبنا بتجنب استخدامها أثناء الغضب. يعني لما نكون معصبين ما نقول هذه الكلمات على قدر المستطاع.
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها من خلال استعراضنا لهذه الكلمات 5، انه حتى لو كان الواحد على حق ومع تلك الكلمات ممكن تطلع منه كلمة انت دائما. ينصحونا انك لا تقول انت دائما، انت دائما من اكثر العبارات التي تشعل الخلاف. استخدام كلمة مثل انت دائما تتصرف هكذا، او انت دائما تخذلني. فكلمة دائما تحول موقف محدد إلى حكم شامل على شخصية الطرف الآخر وعلى تاريخه بالكامل. هذا الأمر يجعله يميل إلى البحث عن أمثلة تنفي الاتهام بدلا من مناقشة المشكلة الحالية. والأفضل أن تتحدث عن الواقع نفسها، مثل تصرفك في هذا الموقف أزعجني، بدلا من تحويلها إلى اتهام دائم في كلمة أنت دائما. من الكلمات أيضا التي لا ينصح استخدامها أثناء الغضب كلمة أنت لا تفهم. قد تبدو العبارة بسيطة، لكنها تحمل في طياتها انتقاصا من قدرة الطرف الآخر على الفهم، ولذلك قد تدفعه إلى الغضب بدلا من محاولة فهم وجهة نظرك. حتى إذا كنت ترى أن الطرف الآخر لم يستوعب موقفك، يمكن استبدالها بعبارة أكثر هدوء، مثل دعني أوضح لك وجهة نظري. ألطف. أيضا ينصح بعدم استخدام كلمة مستحيل. استخدام الكلمات القاطعة أثناء الغضب يغلق باب الحوار سريعا. فعندما تقول مستحيل أو لن يحدث هذا أبدا، فأنت لا تترك مساحة للتفاوض أو الوصول إلى حل وسط، وقد تجعل النقاش يتحول إلى صراع حول من يفرض كلمته. وفي كثير من الخلافات يكون التعبير في الموقف بصورة أكثر مرونة أفضل، مثل أنا لا أستطيع قبول هذا الأمر بهذه الصورة. أيضا من الكلمات التي لا ينصح بأن تقولها وأنت غاضب كلمة براحتك. رغم أنها قد تبدو عبارة عابرة، فإن قول براحتك أثناء الغضب غالبا ما يحمل معنى مختلفا عن معناها الحرفي، خصوصا إذا قيلت بنبرة ساخرة أو باردة. يعني براحتك، قد يفهمها الطرف الآخر باعتبارها تجاهلا لمشاعره أو محاولة لإنهاء الحديث بطريقة عقابية. إيش من الكلمات بعد اللي ما ينصحون بأن نقولها أثناء الغضب أثناء حوارنا مع الآخر؟ كلمة أنت السبب. هذه الكلمة معناها أنك تلقي المسؤولية كاملة على شخص آخر. من أكثر الطرق التي تجعل الحوار يتحول إلى معركة دفاعية. ليش صار كذا؟ أنت السبب. ما حاولت أنك تصلح الموقف؟ أنت السبب. لا، حتى عندما يكون الطرف الآخر مخطئا بالفعل، عبارة أنت السبب في كل حدث

0: تدفع غالبا إلى الدفاع عن نفسه وتبرير تصرفاته. إيش أبسط شيء يقول لا ما أنا السبب أنت السبب. يلا عاد
1: اوعى يلا أنت كلكم علي.
0: عموما بدلا من التفكير في كيفية إصلاح المشكلة الأفضل هو التركيز على السلوك والنتيجة. مثل هذا التصرف تسبب في مشكلة وأريد أن نعرف كيف يمكننا حلها. مثلا ممكن تقول له يعني إذا الكلمات التي هكذا لا ينصح باستخدامها وأنت غاضب أو توجهها مباشرة لشخص في حالة غضبك، كلمة أنت دائم، كلمة أنت لا تفهم، كلمة مستحيل تكون بهذا المستوى، مثلا كلمة براحتك سوي اللي تريد تسويه، كلمة أنت السبب في هذه المشكلة، وهكذا. هذه هي سالفتنا وما فيها.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الخير للجميع، أهلا بكل الأحبة اللي ينضموا للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. تحية لأخونا سعيد السباعي اللي يراسلنا بمشاركته بهذا الدعاء: اللهم ارحم أمي واغفر لها وأنر قبرها واجعله روضة من رياض الجنة وارفع درجاتها واجمعني بها في الفردوس الأعلى. اللهم ارحم أمهاتنا الأحياء والأموات وبارك في صباحنا. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. مشكور يا سعيد. غانم الشامسي، صباحك خير. صلى عليك الله، ما جفن غفى ما شق نور الصبح في الظلمات، صلى الله عليه وسلم. من غانم الشامسي. إن شاء الله بتكون في حلقة بكرة، بكرة إن شاء الله بمناسبة المولد النبوي الشريف. سوف يعني صباح الياسمين سوف يتضمن الكثير كثير من الأقوال ومن الأشعار ومن الدروس والعبر المستفادة من هذا الحدث المهم الذي غير مصير الأمة الإنسانية بأكملها. ريم فاضل تقول: نعم، أصبح الإنسان أقل صبرا. هذا التغيير يا ريم جميل، لكن كيف أيضا مهم جدا. أقل صبرا يعني مستعجل. شوفي أنا بجلس أفسر بروحي لأنه كلمتك صح مختصرة، لكن اختصار ممكن أكثر من المختصر. شكرا يا ريم. كل حالات صباح الإبداع التميز، شكرا. الواجب الله يخليك. المخرج الجميل عمار نحم، نعم رمان الجبل الأخضر سليمان، والأجواء الجميلة وجمال كثافة السواح. إجازة الأولاد لها طقوسها الخاصة عند الكثير: النوم مسيطر والغداء على السفرة والأولاد ما حد يتقرب منهم. هذا حالة الانشغال بالتكنولوجيا، والأب والأم يأكلون وحدهم. بعد ساعات يبدأ الجوع، نطالب نطلب من المطعم أو نسوي لنا اندومي. ما ينفع ما ينفع الاندومي. طيب وين نروح؟ صباح الأعمال.
2: صباح الأعمال.
1: حديثنا خلال هذه الدقائق أيها الأصدقاء عن الفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة شمال الشرقية. كما يعلم الجميع تتمتع محافظة شمال الشرقية بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية متنوعة تجعلها وجهة استثمارية جاذبة ضمن رؤية عمان 2040 للتنمية المستدامة، وتعكس جهود دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظة شمال الشرقية التزاما بتطوير البيئة التنظيمية وجذب المشاريع النوعية التي تسهم في النمو الاقتصادي المحلي. تشمل الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة من السياحة والثروة السمكية إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المرتبطة بالموارد الطبيعية للمحافظة. معنا مشكورا خلال هذه الدقائق للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الشرقية. أستاذ بدر، يسعد ربي صباحك، السلام عليكم، حياك الله معنا.
3: اهلا وسهلا ابو نواف، صباح النور، كيف حالك؟ بخير، الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
1: الله يسلمك. انت طبعا ما غريب على المستمع الكريم من خلال البرنامج الحيوي اللي تقدمه استاذ بدر.
3: الله يعطيك العافيه ابو نواف، جزاك الله خير، وشكرا. انت دائما ايضا صوت اعلامي مميز، وايضا شكرا لطاقم العمل ولكل ايضا مستمعينا في صباح الياسمين. أنا صراحة سعيد جدا بهذا التواصل والحديث طبعا عن محافظة شمال الشرقية، وللأمان الإذاعة في تواصل مستمر في كل ما يتعلق بالمحافظة وجهد المحافظة خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله أيضا القادم أجمل فيما يتعلق سواء في مجال الاستثمار أو في مجال المهرجانات.
1: طيب خلينا ناخذ محطة محطة، ايش رايك؟
3: زين ابو نواف،
1: خبرني عن ابرز المميزات الجغرافيه والاقتصاديه اللي تجعل من محافظه شمال الشرقيه وجهه استثماريه جاذبه.
3: طبعا اعتقد ان محافظه شمال الشرقيه يعني من الجيد ان نتحدث عن التنوع. طبعا المحافظه تختصر في جغرافيتها عدد من البيئات في مكان واحد. طبعا المحافظه فيها الجبال والاوديه والواحات ايضا والمناطق الزراعيه المتميزه سواء في مجال العنب او البسور وغيرها من الزراعات النوعيه الان في المحافظه، بالاضافه طبعا الرمال الشرقيه والتجمعات الحضريه والتجاريه. طبعا هذا التنوع الجغرافي يقابل طبعا تنوع اقتصادي، متى ما كان في تنوع جغرافي في الطبيعه وفي ايضا الجوانب المختلفه والصناعات يقابل ايضا يعني توسع في الجوانب الاقتصاديه، ولذلك يعني إبرة في الاستراتيجيه العمرانيه تمثل مركز اداري وايضا يعني مركز للتكنولوجيا التطبيقيه والتقنيات المتقدمه ورياده الاعمال. لذلك المحافظه سعت بشكل كبير خلال الفتره الماضيه ان تركز على جانب رياده الاعمال في ايجاد مركز للابتكار ورياده الاعمال، وحاليا ايضا شغالين على مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي، سيتم ان شاء الله الاعلان عن مناقصه هذا المركز قريبا ان شاء الله، وتم الاعلان عنه سابقا. وفي مجال في ايضا المضيف والصناعه وهي مراكز وطنيه لانتاج الغذاء وايضا نشطه تجاريا. عندك ولايه بديه طبعا معروفه سياحيا وما تمتلك من مقومات السياحه وايضا المغامرات، ومعها ايضا وادي بني خالد، وهكذا ايضا ولايه دمام الطائين وولايه القابل، ما تمتلك هذه ايضا الولايات من ارث وايضا تنوع اقتصادي متنوع.
1: استاذ بدر، نعمل لزاويه الرؤيه زوم نقرب اكثر. خلينا حاليا نقول في المحافظه لديكم هناك، ما هي الفرص الاستثماريه المطروحه حاليا، وفي اي القطاعات يعني تكون تركز؟
3: قبل اروح ابو نواف للفرص الاستثماريه، طبعا المحافظه حققت الحمد لله من القيمه المضافه للانشطه غير النفطيه في المحافظه نحو 596.9 مليون ريال عماني، ارتفعت بنسبه 4.6% عن منتصف عام 2024، وبالتالي هذا شهد يعني حراك كبير في زياده في الانشطه الخاصه الزراعيه بنسبه 18.5. هذا راح يرجع لسؤالك فيما يتعلق بالفرص الاستثماريه. طبعا في كثير من الفرص الاستثماريه، وخلال الفتره الماضيه تعاون كبير ما بين المحافظه مكتب المحافظه والتقسيمات الاداريه الاخرى، وخاصه فيما يتعلق بالاراضي وتخصيص الاراضي من وزاره الاسكان والتخطيط العمراني، مع التعاون مع الزراعه وتحالف كبير مع الثروه الزراعيه والصناعيه مواد المياه، بالاضافه الى مدينه المضيب الصناعيه. طبعا في حراك في القطاع على مستوى القطاع السياحي فيما يتعلق بالمشاريع اللي تشتغل عليها المحافظه، ايضا تطوير البرك المائيه في وادي بني خالد، هذه ايضا فرص استثماريه متاحه الان للمستثمرين من ابناء المحافظه او المحافظات الاخرى او المستثمرين من خارج السلطنه. ايضا عندنا مركز البيئه الترفيهي الان وصل تقريبا 93% من نسبه الانجاز، هذا ايضا راح يصبح للتنافس والمزايده لاستثمار هذا الموقع المميز بتكلفه 2.5 مليون. في فرص كثيره ايضا في جانب الزراعي، وايضا الزراعه الان حققت تقريبا خلال الفرص الاستثماريه الاخيره ما يقارب 109 ملايين ريال عماني في 2025. هناك ايضا توسع في البيوت المحميه والتصنيع الغذائي، ويمكن شهد ايضا مهرجان العنب يعني حقق فرص استثماريه كبيره، تم انشاء مزرعه نموذجيه في 10 اراضي لعشره مزارعين صغار، والآن وصلت المحافظة ما يقارب إلى يعني نسبة التوسع في زراعة العنب بمساحات أيضا كبيرة 250 فدان، أقل المحافظة اللي تأتي بعدها مباشرة 40 فدان، وبالتالي في نسبة ارتفاع عالية جدا في هذا التوسع، وبالتالي هذا يدل على اهتمام المحافظة في نفس الوقت الترويج لهذا المنتج، في نفس الوقت تميز المحافظة بهذا المنتج. يقابل في النهاية يقابل في الأخير هو اهتمام المزارع في التوسع إنتاج تجاريا في هذا القطاع. إضافة لذلك هناك عندنا أيضا فرص كبيرة في قطاع التعدين، صار في عندنا 35 ترخيص في 25، وعندنا صار في 4 اتفاقيات استكشاف في التعدين، والحمد لله والآن مدينة الضيب الصناعية أيضا تشهد حراك كبير، 13 فرصة استثمارية خلاص وقع تم توقيع معها الاتفاقية بتكلفة أكثر من 12 مليون ريال عماني.
1: نعم، انت بالهذا الاسترسال استاذ بدر بتحرقنا المحاور الاخرى المتبقيه عندنا. طيب نرجع الى عمل دائرتكم، دائره التخطيط والاستثمار، وانت قائم عليها، نسال باختصار عن موضوع تهيئه البيئه التنظيميه وايضا للاجراءات لاستقطاب المستثمرين اكثر واكثر.
3: طبعا ابو نواف يعني الكل يعرف ونؤمن كثيرا احنا في المحافظه ان يعني ما فقط المستثمر يبحث عن ارض، يعني هو يبحث عن رحله استثمار واضحه، متى ما كان هذه الرحله واضحه للمستثمر كان الاقبال على المحافظه كبير والفرص موجوده في كل مكان، وما شاء الله يعني المحافظه تتميز ان ايضا هي قريبه من مجموعه كبيره من المحافظات وتتميز بتضاريس أيضا مختلفة. لذلك دائرة التخطيط والاستثمار بالتعاون مع التقسيمات الأخرى في المحافظة والتكامل المؤسسي اللي في الإدارة المحلية في اللامركزية في محافظة شمال الشرقية دائما يعني نسعى أن نبحث عن طبيعة الاستثمار وأيضا إيش المساحات المطلوبة، وفي تعاون كبير حتى مع مستثمر في عمان في أيضا عرض بعض الفرص النموذجية في المحافظة، وأيضا إيش الجهات اللي ممكن ترتبط مع هذا الاستثمار سواء القطاع السياحي أو القطاع الاقتصادي أو القطاع الزراعي، وبالتالي في تعاون كبير ما بيننا وما بين المؤسسات الأخرى بحيث أن نحاول يعني نلم من الشمل ونحاول أيضا نساعد المستثمر على تذليل كل الصعاب اللي تواجهه في سواء التراخيص وغيرها من الأمور بحيث أن تكون بالنسبة له الرحلة مناسبة. والحين نسعى إن شاء الله لإطلاق يعني منتدى الاستثمار، هذا المنتدى أيضا راح يتم عرض كل الفرص في القطاعات المختلفة بالتعاون مع كل القطاعات الحكومية لإبراز أيضا هذا الجانب بشكل مميز إن شاء الله.
1: يعني باختصار تحاولوا أن تكون كل أمور المستثمر في سهالة. طيب ماذا عن الحوافز والمشجعات إذا صح التعبير اللي ممكن توفرها المحافظة للمشاريع الجديدة وأيضا الاستثمارات النوعية أستاذ بدر؟
3: طبعا بالنسبة للحوافز نسعى صراحة يعني بدعم من سعادة المحافظ مع المؤسسات الأخرى أن نحاول نوجد أفضل طريقة لإعطاء المستثمر أفضل الحوافز، حتى نحن الهدف الحقيقي أن يقام هذا المشروع، أن يلامس المجتمع هذه المشروعات على أرض الواقع، ما فقط توقيع الاتفاقيات وبعدين يمكن هذا المشروع ما نشوفه على أرض الواقع. الهدف الحقيقي من هذه الاتفاقيات هو البحث عن مستثمرين جادين، وايضا ان يكون هذا المستثمر هذا المشروع على ارض الواقع، ونسعى دائما ان نحث المؤسسات الاخرى ايضا ان كل العقود اللي تم توقيعها تكون على ارض الواقع، وبالتالي مدينه الضيب الصناعيه فيها حوافز كثيره من ضمنها سنتين ايضا ما يدفع يعني مبلغ، وايضا لمده 3 سنوات الى 7 سنوات لبعض رواد الاعمال العمانيين ممكن ايضا يدفع فقط نصف المبلغ، وبالتالي هذه الحوافز بالاضافه الى التشجيع الاخر توفير فرص ومواقع استثماريه ايضا تسهيل التواصل مع الجهات المختصه، هذا بحد ذاته ايضا مهم جدا للمستثمر، دعم المشروعات، ربط المستثمر ايضا بالممكنات والبنيه الاساسيه، نساعده ايضا في بناء كبلدية كالبلدية شمال شرقية مساعدة في توفير البنية الأساسية حتى يستطيع أيضا يصل للموقع هذه الأرض أو موقع هذا الاستثمار، وبالتالي أيضا مساندة المؤسسات الصغيرة المتوسطة. وكل هذه الجوانب هو حلقة متكاملة ما بين القطاعات الأخرى لتسهيل كل الأمور المتعلقة بالجوانب الاستثمارية.
1: صحيح، يعني مع وجود هذه المحفزات يبدو الطريق سالكا كما قلنا، في نفس الوقت يعني حتى وإن واجه هذا المستثمر أي عقبة أو تحدي، أنتم موجودين من خلال يعني نقول محاولة معالجة أي شيء يقف حواليه. طيب خبرني، أنا أريد أستفيد عن خبرتك ما شاء الله، وأنت لك باع لا بأس فيه أستاذ بدر، كيف تتم عملية الربط بين المشاريع الاستثمارية المحلية واحتياجات سوق العمل والاقتصاد الوطني، وهذا الغاية التي يسعى الجميع الوصول إليها؟
3: بالفعل سؤال جميل أبو نواف، يعني هي هذه نقطة جدا مهمة، لأن يمكن نؤمن أن نحن ما نريد فقط الاستثمار أيضا من أجل زيادة عدد المشروعات أو فقط الإيرادات، بالرغم أن المحافظة حققت أيضا إشادة في موضوع الإيرادات وفي أيضا الصرف على المشروعات، وبالتالي المعيار الحقيقي أنا أتوقع أنه نتفق عليه جميعا وكل المستمعين، هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع، سواء كم فرصة عمل سيولدها هذا المشروع، أيضا ما نوع هذه الوظائف، وهل يستطيع طبعا الشباب العماني الدخول فيها كآفاق لفتح مشاريع أخرى، وأيضا هل هذا المشروع يخلق أيضا سلسلة توريد محلية، لأن مركزين بشكل كبير ثلاث الإمداد تكون أيضا محلية، وأيضا إيش نوع المنتجات القيمة المحلية المضافة اللي راح يضيفها هذا المشروع للمنتجات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا في المحافظة، والقيمة المضافة اللي راح يصنعها هذا المشروع، وبالتالي هذا التركيز بشكل كبير نركز عليه. مثلا التعدين أبو نواف، ليش ما يتم عمل فتح أو فتح صناعات تحويلية في قطاع التعدين؟ لأن هذا القطاع واعد بشكل كبير وراح يفتح آفاق كبيرة لوظائف فنية ومهنية، وربطها مع الجامعات والكليات، عندنا أكثر من 12 ألف طالب في جامعة الشرقية، عندنا أكثر من 8000 طالب في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبالتالي مهم جدا أن نربط أيضا هذه المشروعات بما تخرج هذه الجامعة من كوادر، وبالتالي نربط بشكل مباشر، وبالتالي يسعى حتى ساعدت مع الفريق بشكل دائم كل الاجتماعات أن يتم ربط الخريجين بمدينة الضيب الصناعية بالمشروعات الأخرى السياحية الصناعية الأخرى.
1: نعم، يعني نقول في النتيجة الميدان بانتظارهم، يعني ما عليهم إلا أن يبدوا استعدادهم وبما تسلحوا به من علم ويطبق. أرجو المعذرة، يمكن الأستاذ بدر معانا بعدك؟ لا أدري، يمكن كان في تشويش في الصوت قليلا. على أي حال، أنت ذكرت في جملة حديثك عن بعض المشاريع الاستثمارية الناجحة، جميل، ولو كان بعجالة هكذا نعرج على المشاريع اللي تم تنفيذها في المحافظة مؤخرا وهي فعلا تشكل مشروع استثماري ناجح.
3: طبعا أبو نواف، يعني يمكن في الخطة الخمسية الحادي العاشرة كان يعني تجاوز حجم المشروعات 183 مليون ريال عماني في مختلف طبعا القطاعات، عندنا مستشفى النماء طبعا بقيمة 56 مليون، أيضا في القطاع أيضا الطرق، وأيضا عندنا مدينة الضيب الصناعية مثل ما ذكرت هو استثمار تعدى 13 مليون، وبالتالي هذه المشروعات راح تفتح أيضا آفاق كبيرة لأعمال كثيرة، ثلاث الإمداد وغيرها والتنظيف وغيرها، أيضا عندنا أيضا مشاريع صروح حي السمو وحي العلا أيضا بنحو 20 مليون ريال عماني، أن سوق الموارد اللي تعمل عليه المحافظة حاليا في ولاية سناو بقيمة 9 9 مليون و700 ألف ريال عماني، وأيضا مشروعات التجديد الحضري بشكل كل الولايات، أيضا مركز الدية الترفيهي ذكرته ب 2 مليون و500 ألف ريال عماني، وأيضا مشاريع البرك المائية والمنتزهات والمرافق الترفيهية في مختلف المحافظة في مختلف الولايات. أنا أتوقع أن هذه المشاريع هذا العام راح نفتح مجموعة منها، والعام القادم أيضا، وبالتالي الأعوام القادمة أيضا راح تكون في مشاريع نوعية أخرى. هذه راح تكون سلسلة ترتبط معها مع مشاريع أخرى في محافظات أخرى، وبالتالي أنا يعني أتوقع يعني الآن ما يثبت ذلك المحافظة، يعني في محافظة شمال الشرقية قلصت سوق العمل إلى تم توظيف 4192 في 2025، وبالتالي قلصت نسبة الباحثين عن عمل، وبالتالي الحمد لله هذا دليل على وجود مشروعات مختلفة سواء هنا في محافظة أو في المحافظات الأخرى القريبة من هذه المحافظة اللي ممكن بالفعل تفتح أفاق جديدة للشباب.
1: صحيح، مثل ما ذكرنا عندما يكون الميدان موجود، فرص العمل موجودة، أكيد الشباب لا يألوا جهدا في أنهم هكذا ينخرطوا ويقدموا ما يستطيعون تقديمه. لكن دائما ما نكرر عبارات الشكر والحمد على الجغرافية السلطنة بشكل عام، وما أن نتكلم عن محافظة شمال الشرقية أيضا الحمد لله موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مواردها الطبيعية المتنوعة هي اللي تعطي هذا الزخم من الإنتاج الجميل. يعني كنا نتكلم قبل فترة عن التبسيل، نتكلم الآن عن العنب، في موضوع الابتكار كان عندكم تجربة جد رائعة اللي هي ميت مبتكر. أنا أتذكر من سنوات كنا بدأنا معكم في التغطية، تتذكر أستاذ بدر؟
3: صحيح.
1: فالحمد لله يعني في حراك دائم. هذا الأمر يجعلنا أخيرا نسأل عن نستشرف المستقبل من خلالك، كونك مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الشرقية، عن الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية، الخدمات، دعم المشاريع الاستثمارية القادمة إن شاء الله على الأمد القريب.
3: بالفعل أبو نواف، مثل ما ذكرت طبعا هذه المشاريع راح تكون أيضا من المشاريع المستقبلية، ونأمل أيضا مركز المستقبل الذكاء الاصطناعي أن يعني يكون خطواته سريعة، بحيث أن بالفعل راح يصنع كوادر وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وراح يفتح أفاق جديدة أيضا لموضوع الشركات الناشئة في هذا القطاع. طبعا المشاريع المحافظة خلال 2026 في مكتب المحافظ سواء في موضوع المنتزهات والمواشي والملاعب أكثر من 1,300,000 ريال عماني، عندنا مشاريع الإنارة والتجميل اللي راح تخدم كل هذه القطاعات وتخدم أيضا الجوانب الاستثمارية وجذب الاستثمار أكثر من 660,000 ريال عماني، أيضا عندنا مشاريع الطرق إن شاء الله راح تكون أكثر اللي هو الطرق أكثر من 23 مليون، وأيضا عندنا التنمية المحلية المشاريع الخدمية أكثر من 703,000، أيضا المرافق الخدمية 180,000، أيضا الحمايات وتصريف المياه والأمطار أكثر من 265,000. كل هذه المشاريع وأيضا دعم الحكومة لهذه القطاعات والشراكة الكبير واللامركزية والإدارة المحلية وتعاون الجميع في سواء المؤسسات الحكومية تعاون المجتمع بشكل كبير، نجاح المجتمعات هو تعاون المجتمع. الحمد لله في محافظة شمال الشرقية المجتمع متعاون بشكل كبير جدا مع المؤسسات الحكومية، وبالتالي هذا الحراك وهذا الترابط مع بعضهم البعض راح يحقق أيضا نتائج كبيرة جدا في كل القطاعات، راح يفتح أفاق كبيرة، راح يفتح أيضا يعني بعض الفرص الجديدة للشباب في المحافظة. الحراك في مجال التعليم هذا أيضا ذهب ثمن كبير ممكن يستفيد منه أبناء المحافظة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى الزراعية النوعية الأخرى. في فرص كبيرة موجودة في سلطنة عمان بشكل عام وفي محافظة شمال الشرقية بشكل خاص، في زوار، في يعني حراك سياحي كبير، وبالتالي على أيضا المسلم على الشباب أن يعني يبحث عن هذه الفرص ويبدأ ويشتغل، وراح يحصل إن شاء الله يعني كثير، راح يشوف كثير من الفرص. مثل ما بدينا راح نشوف كثير من هذه الفرص. مجال الابتكار أيضا واعد بشكل كبير، والآن مركز إن شاء الله راح يتم افتتاح هذا العام، مركز ريادة الأعمال والابتكار، مركز نوعي، مركز نموذجي بالتعاون ما بين مكتب المحافظ وأيضا المؤسسات هي المؤسسات الصغيرة المتوسطة لدعم الشباب المبتكر في مجال ريادة الأعمال، راح يفتح آفاق أيضا جديدة لهم إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. صحيح من قال أنه ليس السامع كمن رأى، و يعني الآن صار عندنا شغف أن نصل إلى محافظة شمال الشرقية بولاياتها المتعددة بهذا التنوع الموجود هناك. ولعل من يسمعني ممكن يقول نشاركك أبو نواف الرحلة إلى تلك المحافظة الجميلة. يبقى أن نشكرك أستاذ بدر على هذه الإطلالة، وإن شاء الله هكذا كما تعودنا في أي مشروع قائم تود هكذا البوح به للمستمعين الكرام وإلقاء المعلومة احنا على تم الاستعداد.
3: جزاكم الله خير أبو نواف، إذا كان في ثمة كلمة شكر فالشكر لكم كمنبر إعلامي مميز، يعني جهدكم هذا هو اللي يعني بالفعل يفتح للمستمع أفاق كبيرة خلال المرحلة القادمة. شكرا لكم أبو نواف على هذا الجهد الإعلامي، شكرا لوزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها، مكتب الإعلام في المحافظة عامل جهد كبير لإبراز هذه الفرص، وكان أمس أيضا مجموعة من المقاطع اللي أيضا ركز عليها هذا المكتب على كثير من الفرص وكثير أيضا من التجارة في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم، شكرا لكل من يعمل خلف الكواليس، شكرا ايضا لكل الطواقم الاداريه في محافظه شمال الشرقيه والمجتمع المحلي على دعمنا المتواصل، وان شاء الله نحن كلنا تاكيد ان اللامركزيه والاداره المحليه الان وتوجيه جلاله السلطان للمحافظات ودعم لهذه المحافظات سيرى مجموعه كبيره من هذه المشاريع النور خلال 2026 27 28 وايضا سنرى هذا الاثر إن شاء الله، وأيضا نلامسه بشكل مباشر خلال الخطة الخمسية 11 اللي ركزت على السياحة، ركزت أيضا على الاستثمار في التقنية، وأنا أتوقع إن شاء الله يعني الكل راح ينبهر بهذا العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الشرقية حدثتنا عن الفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة شمال الشرقية. شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد أستاذ بدر.
3: شكرا جزيلا.
1: سنت الله يسلمك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء، وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. اليوم فعلا برنامجنا رحلة و... لا لا أدري إذا كنت أذيع السر ولا لا. أنتوا تعرفوا كم مرة تنقلنا من استوديو لاستوديو اليوم، لكن جميلة، رحلة جميلة. على أي حال لم نشعركم بهذا، والآن وصلنا إلى 1:51 و40 ثانية. صباح الخير نقول لأحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، شكرا على التحية الصباحية يا أبو صهيب. اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل، آمين يا رب العالمين. نجادي في مشاركة سابقة، حين تفكر الميديا بدلا عنك، مدخل لرسالته. احنا اليوم كنا طرحنا السؤال، هل غيرت التكنولوجيا عقولنا؟ ومن ثم إذا كانت الإجابة بنعم نقول كيف غيرت التكنولوجيا عقولنا. أمر واقع أن هناك تأثير بشكل مباشر لتفكير الإنسان قبل وبعد وجود التكنولوجيا. يقول لم تعد الميديا مجرد وسيلة تنقل للإنسان الأخبار والصور الأحداث، بل أصبحت بيئة كاملة تعيش داخل العقول وتتشكل من خلالها التصورات وتصنع عبرها المواقف وتتبدل بسببها القناعات. صحيح، المشكلة هنا ليست في وجود الميديا ولا في استخدامها، وإنما في اللحظة التي يتوقف فيها الإنسان عن التفكير ويبدأ في استقبال كل ما يعرض عليه دون سؤال أو فحص أو مراجعة. والإنسان الذي لا يقرأ ولا يبحث ولا يقارن ولا يسأل عن مصدر الفكرة يصبح أكثر قابلية لأن تتسلل إليه الأفكار الجاهزة، ومع كثرة التكرار يبدأ العقل في التعامل مع المألوف وكأنه صحيح. واللي ذكرت صحيح يا علي. الإسهام الثاني برجع له إن شاء الله. أم ريان تشاطرنا الموضوع، شكرا لك يا أم ريان. تقول التكنولوجيا لم تغير عقولنا إلى الأفضل أو الأسوأ، لكنها أعادت تشكيل بعض عادات عقولنا من ناحية السرعة والحفظ والبحث والتواصل. من وجهة نظري التحدي الحقيقي هو أن نستخدم التكنولوجيا دون أن نسمح لها بأن تتحكم في انتباهنا وطريقة تفكيرنا. كلام في الصميم معك جملة وتفصيلا يا أمريان، شكرا لك. بصورة الورود من مهند السعدي أبو سيف، حياك الله. هذه خاطرة مع كل صباح في زحام الحياة، تحتاج قلوبنا زهرة جميلة تهمس لنا بدفء المودة وكلمة حلوة تعانق القلب بالحب والأناء والأمان، وبسمة صادقة تمنحنا نور يسكن الروح، نعشق من يتسلل بخفة في صباحاتنا مرسلا كلمة صباح الخير. أكملت من عندي يا مهند. محمد الغافري أبو ريمة، صباحك خير. يرسلنا من الرستاق، قلوب الأوفياء دائما تدعو لبعضها بالخير في كل حين. اللهم أدم هذا المعنى يا صديقي. ناصر البلوشي أبو منصور، حياك الله، صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب. معتز سعيد، يسعد ربي صباحك يا معتز. فايز العلوي، أهلا وسهلا يا فايز. يقول الرؤية من دون علم ما هي إلا حلم، والعمل من دون رؤية ما هو إلا مضيعة للوقت. أما الرؤية مع العمل هي ما يمكنها أن تغير العالم. أحيانا يردد هكذا، لا تحتاج إلى طريق جديد بل إلى رؤية جديدة للطريق الذي تسير فيه. التحول الحقيقي يبدأ في الداخل لا في الظروف ولا في الأماكن. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل. يعني كأنك تقول المقولة الشهيرة، الحياة ليست نظر وإنما وجهة نظر. رسالة أخرى من خلفان الخروسة أبو محمد، حياك الله، أيضا من رستاق من جمة تحديدا. بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. احنا عندنا وقفة مع صباح الأعمال، شوف سالم إذا بنجهز لا، في مقابلة في النص صح؟ احنا عملنا مقابلة واحدة 7:30 الحين ناخذها، ايوه عشان الظروف التي تعلمونها. خلينا نروح للاحداث. يلا.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 24 من أغسطس من العام 1516، وقوع معركة مرج دابق بين المماليك والعثمانيين. في 1572 وقوع مذبحة سان بارثليمبو والتي قتل بها ما يقارب من 4000 من البروتستانت الفرنسيين، وقد دبر هذه المذبحة ملك إسبانيا فيليب الثاني والبابا وبعض الكاثوليك، وقد اعتبر الكاثوليك هذه المذبحة نصرا لهم. الإعلان عن استقلال المكسيك كان في 1821. الألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح أرضا أمريكية في عام 1912. في عام 1922 الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني، وذلك في مؤتمر نابلس.
1: في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية، وذلك خوفا من خطرها. في ذات العام وفي شأن آخر، رئيس البرازيل جيتوليو فاراغاس يستقيل من منصبه وينتحر بعد ذلك بسبب تزايد الأزمة السياسية في البلاد. 1982 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح آنذاك يؤسس حزب المؤتمر الشعبي العام.

0: أطلس إسني بمدينة مراكش. طرح ويندوز 95 في الأسواق، يعني هذا الأمر في عام 1995. إعلان الاتحاد الفلكي الدولي بخروج بلوتو عن المجموعة الشمسية وإنزال رتبته من كوكب إلى كوكب قزم، كان هذا الحدث في 2006. في 2011 المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل عن منصبه.
1: في مثل هاليوم
0: اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدعى بروكسيما سنتوري بي في النطاق الصالح للحياة حول بروكسيما سنتوري، وهو أقرب نجم إلى الشمس. هذا الأمر كان في 2016. في ذات العام 2016 أيضا زلزال مدمر يضرب وسط إيطاليا على مقربة من مدينة نورتشا ويحصد 260 قتيلا على الأقل و380 مصابا. سكوت موريسون سيصبح رئيس وزراء أستراليا الجديد خلفا لمالكولم ترونوبل، هذا الأمر كان في 2018. وصولا للعام 2020 تفجيران في بلدة غولو بالفلبين يوقعان 15 قتيلا ونحو 75 جريحا، واشتباه بأن تكون جماعة أبي سياف خلف هذا العمل.
1: في مثل هاليوم
0: الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها منذ شهر إلى غاية إشعار آخر، كان هذا الحدث في 2021. في ذات العام وفي شأن آخر الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب، والأخيرة تصف الخطوة بغير المبررة. في 2024 مصرع قرابة 400 شخص في باراسالاغو ببوركينا فاسو على يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
1: في مثل هاليوم
0: وصولا للمواليد، من مواليد اليوم الفنان الكويتي عبد العزيز النمش ولد 1931، ومن الوفيات وأيضا الكويت من الفنانين الكويتيين فنان حسين جاسم. أحبة وأصدقاء، كل حدث وأنتم بخير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917111.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الأعمال.
2: في صباح الأعمال لأصدقاء الحديث عن أهمية الملتقيات العلمية في تعزيز البحث الأثري والتراث الخليجي، على ضوء استضافة سلطنة عمان اليوم ممثلة بوزارة التراث والسياحة خلال الفترة ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام 26 من أغسطس، تنظم الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمحافظة ظفار. معنا مشكورا الأستاذ أيوب بن نغموش البوسعيدي، مدير عام الأثار بوزارة التراث والسياحة، عضو اللجنة المنظمة للملتقى. أستاذ أيوب، السلام عليكم، صباحك الله بالخير وحياك الله معنا.
3: عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير عليكم ولجميع المستمعين.
2: كيف الأجواء عندكم هناك في صلالة؟
3: الأجواء خريفية وأجواء الاحتفالية بهذا اليوم المجيد بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. جميل، نبدأ معك، تعطينا فكرة شاملة عن هذا الملتقى ولو على عجالة من حيث التاريخ، تاريخ الملتقى، الزمان والمكان اللي يقام فيه اليوم إن شاء الله وأبرز المشاركين فيه.
3: نعم، تنظم وزارة التراث والسياحة فعالية الملتقى الخليجي لجمعية الآثار والتاريخ بدول مجلس التعاون، وذلك خلال فترة من تاريخ 24 إلى 26 من الشهر الجاري، حيث يشارك في هذا الملتقى ما يقرب من 170 مشاركة من مختلف دول الشقيقة من دول الخليج العربي. وسيكون هناك إن شاء الله تعالى عرض أوراق عمل علمية متخصصة في التاريخ والآثار
2: بإذن الله تعالى. ما أهمية استضافة سلطنة عمان لهذا الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والأثار الخليجية؟
3: نعم، تجي أهمية تنظيم هذا الملتقى أول شيء في أهميته العلمية، حيث يلتقي معظم الباحثين والمهتمين والتاريخيين والمؤرخين في دول مجلس التعاون تحت مظلة واحدة في محافظة ظفار، وذلك لتبادل أوراق العمل وعرض أوراق العمل الأكاديمية والعلمية ومتخصصة في مختلف الحقب التاريخية والفترات الزمنية، وأيضا متخصصين في مجال الآثار والفترات الزمنية للآثار، والذي سوف يسهم وبشكل كبير وفعال في إثراء الساحة العلمية والبحثية والمعرفية، وأيضا في توطين وتعزيز الهوية الوطنية.
2: نعم، إذا أردنا أن نقترب أكثر لتعريف جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي في سطرين مثلا، إيش ممكن أن نعرفها به؟
3: نعم، جمعية التاريخ والآثار تم تشكيلها منذ أكثر من 20 عاما، وأحد المؤسسين كانت سلطنة عمان في تأسيس هذه الجمعية، وهي جمعية علمية تضم مختلف الباحثين من دول مجلس التعاون، الباحثين والمهتمين في مجال التاريخ والآثار. وتنظم الجمعية وبشكل سنوي شبه سنوي ملتقى، وكل مرة يحط رحاله في أحد دول الخليج العربي.
2: نعم، بما أن الحدث في محافظة ظفار هذه المرة أو الملتقى، كيف تعكس هذه المحافظة محافظة ظفار أهمية الدور الذي لعبته عمان تاريخيا على الصعيد الخليجي والعالمي؟
3: نعم، ما كما يعلم الجميع تاريخ عمان ضارب منذ القدم، ويمتد تاريخ عمان إلى الجميع يعرف تاريخ عمان وتواصل الحضاري مع مختلف الحضارات العالمية، وأيضا محافظة ظفار من أهم المواقع التاريخية والأثرية التي كان لها صلات تجارية مع مختلف الحضارات. فيأتي تنظيم ملتقى في محافظة ظفار بحيث يتم تسليط بعض الأوراق العلمية مشاركة على تاريخ محافظة ظفار، سواء كان المجالات التاريخية أو الأثرية، التي أيضا سوف تسهم في المجال البحثي والأكاديمي فمعرفة الجوانب الغير معروفة في الجوانب التاريخية لمحافظة ظفار.
2: نعم، أشرت في البداية أن الملتقى إن شاء الله بيكون لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، خبرنا عن أبرز المحاور والقضايا الأثرية اللي سوف يناقشها الملتقى.
3: نعم، اليوم سوف تكون الانطلاقة والافتتاح وعرض بعض الأوراق العلمية، وأيضا غدا سوف تكون هنا جلسات تباحثية علمية أيضا استكمالا لما يتم تدارسه اليوم. وبعد الغد بإذن الله سوف تكون هناك زيارات ميدانية لأبرز المواقع التاريخية والأثرية، حيث أن هناك مثلا منتزه البليد، مواقع سمهرم وخروري، هي من مواقع مسجلة في التراث العالمي. فإذا سيتم زيارة هذه الجميع المشاركين وأعضاء الجمعية إلى هذه المواقع للتعرف على جهود السلطنة في الحفاظ وتوثيق مواقع التراث الثقافي وخاصة مسجلة في مواقع التراث العالمي.
2: الملتقى وين يقام أستاذنا العزيز الأستاذ أيوب؟ نسأل أين يقام، وبالتالي قد يكون هناك من يسمعنا ويود أن يصل، أعتقد متاح الحضور بالنسبة لمن يود المعرفة، صحيح؟
3: نعم، قائم الملتقى في منتجع هوانا بصلالة، وبالتحديد في فندق روتانا صلالة في قاعة الحجر.
2: الزمان عمل هذا الملتقى ابتداء؟
3: نعم، سوف بداية الملتقى سوف تكون الساعة 9 اليوم ويستمر لمدة يومين، اللي هي الأوراق العلمية والجلسات.
2: على جلستين على هذا أو يستمر المساء ساعة معينة؟
3: يستمر إلى حد الساعة 3 مساء بإذن الله تعالى.
2: نعم، جميل. هذه الملتقيات العلمية أستاذ أيوب كيف تسهم في عملية تطوير البحث الأثري والحفاظ على التراث الخليجي جملة؟
3: نعم، تسهم هذه الدراسات التاريخية والأوراق العلمية المشاركة بشكل فعال في إثراء الجانب العلمي والمعرفي، حيث أن جميع المشاركين ومتخصصين يكون تحت قبة واحدة ومظلة واحدة للتباحث وطرح أوراقنا، وأيضا ما توسع إليه البحث التاريخي والبحث الأثري، سيكون هناك مختلف الأوراق العلمية التي سوف يتشارك في التباحث فيها المتخصصين والمهتمين في علم الآثار والتاريخ.
2: نعم، فضولنا يقودنا أن نسأل ولو عن عناوين لتلك الأوراق البحثية وأبرز الدراسات اللي سوف تقدم في هذا الملتقى.
3: نعم، أبرز العناوين هي البعض منها حول تاريخ أرض اللبان في صلالة، وأيضا علاقتها مع الحضارات الأخرى، وأيضا هناك عرض أوراق عمل حول البحث الأثري في سلطنة عمان، وحول تاريخ التراث الثقافي المعمول بمية وجهود السلطنة أيضا في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أوراق مختلفة من مشاركين من دول مجلس التعاون.
2: جميل جميل. أكيد هذا التوقيت، هذا الموسم الاستثنائي هناك في المحافظة له دور كبير جدا في أن يلتقي الأخوة والأشقاء فيه بما يتناسب مع إرثهم وتاريخهم. خبرنا أستاذنا العزيز الأستاذ أيوب عن الملتقى، كيف بإمكانه أن يساهم في موضوع تطوير السياحة الثقافية والتراثية بالمنطقة والسياحة حتى بشكل عام.
3: نعم، سوف يسهم الملتقى وبشكل فعال في إثراء الترويج السياحي للسلطنة بشكل عام ولمحافظة ظفار وخريف ظفار بشكل خاص، حتى تأتي تنظيمهم في هذا الوقت وهو خريف ظفار. فالجميع من دول مجلس التعاون هم البعض منهم لم يسبق له زيارة سلطنة عمان، فهذه بالنسبة لهم فرصة للتعرف عن قصص عن سلطنة عمان، وأيضا يسهم الملتقى في إثراء السياحة الثقافية في محافظة ظفار، حيث تتمتع محافظة ظفار بمواقع أثرية وتاريخية التي سوف يسلط عليها الضوء في الترويج عنها، في سواء كان في المباني التاريخية والتجمعات التاريخية أو في مواقع الأثرية أو مواقع التراث العالمي، سوف تسهم كما أسلفت في رافد الحركة السياحية في محافظة ظفار وبالأخص التراث الثقافي.
2: جميل، نحن لا نستبعد أنه ممكن تكون زيارتهم القادمة بصورة خاصة مع عائلاتهم، لما لا، بعد ما هكذا يعيشوا أجواء الخريف هذا العام هناك.
3: نعم، البعض منهم حتى عندهم الخطط أنهم يمدوا في فترات الإقامة في ظفار، وسمعنا من بعض الضيوف بالأمس أنهم سوف تلحق بهم أسرهم لاستكمال الجولات السياحية في محافظة الظفار.
2: جميل، هذا شيء متوقع حقيقة، لأنه ما يعني سبحان الله الكائن البشري عندما يجد ضالته في مكان يأنس به يكون صيفا وهو في نفس الوقت درجات حرارة معتدلة، هذه لا يفوتها الواحد بالتأكيد.
3: نعم بشكل صحيح. نعم
2: إن شاء الله. على هامش الملتقى أستاذ أيوب، خبرنا من الشراكات المتوقع حضوريا من المختصين والمؤسسات الأثرية؟
3: يعني هناك مشاركات علمية مع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي هنا في طلعت عمان، سواء كان مع شركائنا من مكتب محافظ ظفار والشركاء الآخرين، وأيضا بالتعاون مع المؤسسات البحثية والجامعية، حيث أن معظم المتخصصين في الجمعية هم أكاديميين منتسبين لمؤسسات أكاديمية وعلمية في دول مجلس التعاون.
2: جميل، إن شاء الله نتمنى لهم إقامة يعني وافرة وفي نفس الوقت يعني مثمرة يخرجوا بها بنتائج ومعلومات تفيدهم في مجال بحوثهم. للاهتمام
3: إن شاء الله
2: للاهتمام بدراسة التاريخ والآثار، ما هي خصوصية الرسالة اللي توجهوها للشباب العماني والخليجي في هذا الإطار؟
3: نعم، خصوصية هذا الملتقى تأتي في معرفة المصادر التاريخية للتاريخ الأثري، وأيضا البحث العلمي وأهمية البحث العلمي في مجال التاريخ، حيث أنها حقب زمنية لم يتم التطرق إليها بشكل كبير. هذه الأوراق العلمية التي ستكون مشاركة في هذا الملتقى سوف تسلط الضوء على هذه الجوانب التي سوف تسهم في نشر المعرفة والوعي والهوية الوطنية لجميع أبناء المجلس التعاون.
2: نتمنى إن شاء الله كذا يعني توفيق لكم في تنظيم هذا الملتقى والنجاح له إن شاء الله، ونقول ونؤكد أن هذا الملتقى خلال الفترة من 24 إلى 26 من أغسطس، الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقام حاليا بمحافظة ظفار. شكرا لك. هل في نقطة معينة تود أن تذكرها أستاذ أيوب لم نتطرق إليها في المقابلة؟
3: لا، ما شاء الله عليك، تطرقت إلى معظم المحاور سوف تطرح في هذا الملتقى. شاكرا لكم جزيل اهتمامكم بنقل هذا الحدث، لكم كل التحية على اهتمامكم وتغطيتكم الحدث.
2: الله يسعدك، هذا جهد زميلنا سالم الصريدي قام بالتحضير لهذه المقابلة معكم بإعداد هذه المحاور اللي إن شاء الله تكون لاقت على القبول منكم. شكرا لك الأستاذ أيوب بن نغموش البوسعيدي، مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة، عضو اللجنة المنظمة للملتقى.
3: شكرا جزيلا لكم،
2: نهارك سعيد إن شاء الله.

0: عودة إلى نبضكم، إلى رسائلكم أيها الأصدقاء. سألنا سؤال: هل غيرت التكنولوجيا عقولنا؟ نقول الإجابة تقول نعم، ولكن نسأل كيف غيرت التكنولوجيا عقولنا. سليمان بسنا من من من من الصور هذه المرة تمر. طيب، خيرات ولاية أدم ما شاء الله تبارك الرحمن، عددنا أنواع هذا النوعية من التمر، عددنا إياها في رسالة. زين، خلي رسالتك متكاملة صورة وتفصيل. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق مغيث تنضم إلينا، تقول: في محيطك العائلي لا تجعل علاقاتك قائمة على ردود الأفعال، زرته ولم يزرني، اتصلت ولم يرد، دعوته ولم يدعني، تغافل وتجاوز وبادر واتبع السيئة بالحسنة، ولا تحول صلة الرحم إلى دفتر حسابات. بعض العلاقات تقول لا تحتاج إلى عدالة في التفاصيل بقدر ما تحتاج إلى شخص ناضج يبدأ ويتجاوز.
1: صحيح.
0: شكرا يا فاطمة. صباح الياسمين من السيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل الوافي، يقول: التطور التقني والتكنولوجيا مهمة وساهمت في التطور وسرعة إنجاز العمل، لكن يعتمد على استخدامها لأنها سلاح ذو حدين، خاصة التواصل الاجتماعي. البعض يدس السم في العسل، وبعض اليافعين تخلى عن قيمه وأخلاقه، وانعكس سلبا أيضا على صلة الأرحام. سيف الهاشمي، إذا أثر وغير، التكنولوجيا غيرت وأثرت. صحيح، والله يحتاج لها ميزان قياس هذه المسألة. رسالة تبدو طويلة نسبيا لكنها من الأخ أحمد بن عزيز الحسيني، حياك يا أحمد. يقول: التكنولوجيا لم تغير فقط الطريقة التي نقرأ ونتواصل ونعمل بها، بل غيرت شيئا من طريقة تفكيرنا وانتباهنا وتلقينا المعلومات. فقد اعتدنا السرعة والانتقال المستمر بين التطبيقات والمقاطع والإشعارات، فأصبح من الصعب أحيانا أن نمنح كتابا أو فكرة واحدة وقتا طويلا من التركيز. لكن القراءة أيضا متعة ترى صديقي أحمد يا ابن عزيز، هناك من لا يستغني عن الكتب على فكرة، رغم كل التكنولوجيا المتوفرة والتصفح اليومي، سواء متابعة أخبار أو ما شابه أو بحث علمي حتى في إعداده. الكتاب مراجعة، لذلك أحيانا البعض يعود لأمهات الكتب القديمة. لكن التكنولوجيا، وإن كانت هذه الكتب الآن موجودة في التقنية الجديدة، هناك من سخرها في مواقع معينة، فبالتالي القراءة إلكترونية تكون. يقول: التكنولوجيا ليست شرا في حد ذاتها، فهي منحتنا معرفة واسعة وسهولة في الوصول إلى المعلومة والتواصل مع الآخرين. المشكلة تبدأ عندما تتحول من أداة نستخدمها إلى شيء يستخدم انتباهنا ويحدد عاداتنا. معك، من خلال تجاربنا اليومية قد نلاحظ أننا أصبحنا نبحث عن المعلومة السريعة بدل القراءة المتأنية، ونشاهد عشرات المقاطع بدل متابعة موضوع واحد بعمق، ونشعر بالملل سريعا أمام النصوص الطويلة. صح، أحيانا نحن نشعر بالملل الرسائل لما تكون طويلة. على أي حال، أصبحنا نميل للمعلومة السريعة والمحتوى المختصر، ننتقل من فكرة إلى أخرى بسهولة، حتى أصبح التركيز لفترة طويلة تحديا لدى كثير منا. ومع ذلك تبقى التكنولوجيا أداة، وطريقة استخدامها هي التي تحدد أثرها علينا. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. مشكور أخي أحمد بن عزيز الحسيني. لكن تخيل أحمد، يعني وأنت تعيش في عمق كتاب وبين ضفتي كتاب، أنه المخيلة لديك تشتغل بطريقة كثير مميزة. عندما تقرأ عبارة عن الصحراء، خيالك يذهب لوين؟ إلى الصحراء، تقول وارفة الظلال، هناك في، وهناك ممكن زميلنا خالد الحجري أيضا يشاركنا هذا المعنى ويؤمن برأسه أنه هذا الأمر صحيح. شكرا يا خالد. شكرا يا أبي العزيز، أحسنت. يلا صحة على قلبك
2: وانتو بصحة وسلامة.
0: بشرى لمحبي الألبان. بعد سنوات طويلة من التحذيرات، أخيرا أوصت معظم المؤسسات الطبية والغذائية الكبرى باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم، دائما هكذا ينصحون، لكن في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام بالألبان كاملة الدسم ودورها المحتمل ضمن نظام غذائي صحي. اسمع السالفة أول، دائما كان ينصحوا أنه يفضل أنه يكون قليل الدسم، يفضل أنه لا يعني ضمانا للصحة، لكن وانتم بصحة وسلامة أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة Journal of Nutrition أن محبي هذه المنتجات ربما كانوا على صواب طوال الوقت، وأن هذا المشروع بريء ليس ضارا. شملت الدراسة 74 مشاركا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، قسموا إلى ثلاث مجموعات، الأولى اتبعت نظاما غذائيا منخفض الألبان ومقيد الشعرات، والثانية قلت شعرات ولا سعرات؟ لا هي مقيد السعرات، والثانية اتبعت نظاما متعادل الطاقة يتضمن ثلاث حصص يومية من الألبان كاملة الدسم مع استهلاك سعرات متساوية لما يحرقه الجسم، بينما اتبعت الثالثة نظاما غير مقيد يتضمن أيضا ثلاث حصص يومية من الألبان كاملة الدسم. واستمر المشاركون على أنظمتهم لمدة 12 أسبوعا، لا يوم ولا يومين، 12 أسبوع، مع تتبع مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية. وصولا إلى النتائج، عند تحليل النتائج لم يجد الباحثون فروقا جوهرية في زيادة الوزن أو تركيبة الجسم أو مستويات الكوليسترول بين من اتبعوا النظام منخفض الألبان ومن تناولوا ثلاث حصص يومية من الألبان كاملة الدسم، كما لم تظهر لدى المجموعة الأخيرة مستويات أعلى من الدهون في الدم أو علامات متزايدة على مقاومة الأنسولين، بل على العكس سجل من تناولوا كميات أكبر من الألبان تحسنا في ضغط الدم، إلى جانب حصولهم على كميات أكبر من الكالسيوم والبروتين وفيتامين دال، هذا اللي شربوا كامل الدسم. طيب، الباحث الرئيسي للدراسة البروفيسور هارفي أندرسون من جامعة تورونتو يعلق بأن الخوف من الدهون الموجودة في الألبان ضللنا تماما فيما يخص فوائدها الحقيقية.
3: على ناس كتير جدا بتشكك.
0: وجدت دراسة أخرى نشرت عام 2025 في مجلة نيرولوجي حللت بيانات نحو 28 ألف شخص من السويد ارتباطا بين تناول الجبن العالي الدسم وانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13%، في فايدة يعني، وهو ارتباط لم يظهر مع الألبان المنخفضة الدسم، كما أن الدهون الموجودة في الألبان كاملة الدسم رغم احتوائها على سعرات ودهون مشبعة أكثر قد تعزز الشعور بالشبع وتؤثر على الأيض بطريقة مختلفة، إذ تساعد على استقرار سكر الدم لفترة أطول ما ينعكس على تقليل كمية الطعام المتناولة لاحقا خلال اليوم. مديرة التغذية السريرية في مستشفى ميلروز ويكفيلد اسمها جولي ماكينا تضيف أن التركيز المفرط على تقليل الدهون قد يدفع البعض دون قصد إلى الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات، وهو ما يحمل مخاطر صحية أخرى. هذه الدراسة بإثباتات ومعلنة أنه لا بس أن يكون في تنوع هناك منتجات الألبان القليلة الدسم وكاملة الدسم، لكن كاملة الدسم بريئة من مما قيل عنها أو المبالغة في أنها مضرة، صحيح، وإلا لماذا هي موجودة بالأسواق؟

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صباح الأعمال.

0: في صباح الأعمال خلال هذه الدقائق أيها الأصدقاء نتكلم عن نجم سهيل وتأثيره على المناخ والطقس في سلطنة عمان. نعم يشتهر نجم سهيل بكونه ثاني ألمع نجم في السماء له أهمية خاصة في الثقافة العربية والعمانية بشكل خاص. شهدت مناطق وسط الجزيرة العربية اليوم فجرا تحديدا 24 من أغسطس طلوع النجم سهيل الذي يقترن عند العرب ببدء جلاء القيض وشدة الحرارة وبدء الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة وتحول الأجواء نحو الاعتدال. معنا مزيدا من المعرفة معنا الأستاذ سالم بن سيف السيابي رئيس لجنة الأرصاد والتصوير الفلكي عضو مجلس الإدارة. أستاذ سالم السلام عليكم صبحك الله بالخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله صبحك الله بالنور.
0: الله يسعدك. هل في تعديل لما ذكرناه من معلومات أو أنها دقيقة؟
1: في البداية شاكرين استضافتكم الكريمة وسعداء بوجودنا معاكم الحديث عن نجم سهيل. هو طبعا أحد أشهر النجوم أكثر ارتباطها بالمواسم والموروث العماني والعربي أيضا.
0: نعم.
1: هو ما في يعني اختلاف عن اللي ذكرت أنت. هو من ألمع النجوم التي نراها في السماء. وطبعا هو ثاني ألمع نجم بعد نجم الشعرى اليمانية. وما يميزه أيضا بالنسبة لنا كعمانيين ليس بس يعني لمعانه، إنما موقعه وارتباطه وظهوره بالمواسم. وأيضا اكتسب أهمية كبيرة عن الشعوب العربية وخصوصا في الجزيرة العربية.
0: نعم، أنت عرضت على مواصفات نجم السهيل. طيب إيش اللي يميزه عن بقية النجوم في السماء؟ اللمعان فقط أو أشياء أخرى؟
1: هو أنا ذكرت لك الحين إن ما يميزه بس يعني لمعانه، اللي يميزه ارتباطه بالموروث العماني عند العمانيين. يعني إن لما يظهر نجم السهيل عند كثير من العرب يشوفه إنه تقل درجة الحرارة، بس هو ما يكون سبب في انخفاض درجة الحرارة.
0: نعم، هناك مثل قديم
1: تزامن يعني
0: مثل قديم آسف للمقاطعة، هناك مثل قديم يقول إذا ظهر سهيل حضر السيل بهذا المعنى.
1: أيوة، لا هو ما إلا دخل في تغير المناخ، هو فقط يتزامن ظهوره مع التغير الموسمي للمناخ.
0: نعم. طيب خلينا ناخذ من زاوية أخرى، متى يظهر نجم السهيل من باب الدقة في سماء السلطنة؟ هل كان اليوم فجرا أم وأيضا في كيف يمكن رصده بالعين المجردة؟
1: نعم، هو يبدأ ظهوره فلكيا في سماء عمان في أواخر شهر أغسطس. وطبعا يختلف وقت ظهوره ووضوحه بحسب الموقع. وعشان نشوفه يعني بالعين المجردة نحتاج إلى أفق جنوب شرقي يكون مفتوح، وأيضا نبحث عنه فوق الأفق بعد شروق الشمس يكون فترة قصيرة، هذا طبعا في بداية موسم ظهوره. بعدين يصبح رصد أسهل مع مرور الأيام ويظهر لاحقا في أوقات أكثر ملائمة يعني خلال الليل.
0: نعم.
1: وما نقدر يعني نجزم مثلا في كل عمان بيكون إنه تقريبا ظهوره تاريخ 24 أغسطس أو لا بشكل قطعي، يعني لأن الرؤية الفعلية تعتمد على الموقع والظروف الجوية ووضوح الأفق نفس الشيء.
0: لكن ما محدد من أو إلى يعني من تاريخ معين إلى تاريخ آخر؟
1: هو قلت في ما في يعني تاريخ معين،
0: شهر أغسطس
1: تاريخ 24 فما فوق يعني خلال دي الأيام تقريبا. خلاص
0: جميل. اللي يريد أن يراه يراه بالعين المجردة بإمكانه، نقول وين أفضل الفترات؟
1: هو نفس ما قلت لك يحتاج إلى أفق جنوب شرقي ويكون مفتوح.
0: ما أنت قلت لي أفق جنوب شرقي، لكن يعني إحنا كغير متخصصين نريد زمن معين. يعني
1: هو شوف حاليا يظهر قبل الفجر تقريبا بساعة.
0: هكذا صح. أيوه. فجر يعني
1: كذا الفجر هو الحين، لكن بعدين يعني مع مرور الوقت تقريبا على شهر نص تسعة إلى نهاية تسعة خلاص يبدأ يكون ظهوره أذكر وقت أذكر يعني.
0: نعم، ويكون مميز في السماء عن بقية الأنجم. صحيح.
1: طبعا لأنه هو ثاني ألمع نجم في السماء يكون.
0: طيب خلينا نحن نصحح المعلومة من خلالك أستاذ سالم، ونسأل عن الحقائق العلمية حول تأثير نجم سهيل على درجات الحرارة والظروف المناخية.
1: شوف، هو نجم سهيل ما يؤثر في درجات الحرارة وما له دخل، ولكن هو نفس ما قلت لك هو ارتباط زمني، يعني ما في علاقة سببية، بمعنى أن ظهور سهيل يتزامن مع فترات انتقال موسمية، وهذا طبعا لاحظ الإنسان في السابق من خلال المراقبة المستمرة للسماء والطقس.
0: نعم.
1: لكن علميا ما نقول انه يعني سهيل هو اللي سبب في انخفاض درجات الحرارة او تغير الطقس.
0: جميل، هذا علميا، لكن هو كموروث عربي وشعبي، حتى في مثل كنا نحاول نستحضره واياك، انه اذا طلع سهيل لا تأمن السيل، ويقصد به انكسار حرارة الصيف وتغيير الاجواء واقتراب موسم الامطار والتحولات. طيب
1: أيوة. شوف، هو كما تقول، نحن نتكلم مثلا على الإنسان العماني، في السابق كان كما تقول شديد الملاحظة للسماء، لأن حياة الإنسان العماني كان مرتبطة بالبحر والزراعة والسفر،
0: والإضاءة كانت شبه معدومة تقريبا
1: تقدر تقول كذا.
0: نعم.
1: كان يربط مواقع النجوم وظهور واختفاء بين المواسم والرياح والأمطار والحرارة، فعشان كذاك هذه الملاحظة يعني كان هم يفكروا تقريبا البعض يعني يفكر انه يتغير الطقس بهذا السبب، لكن هي بس تكون نفس التنبؤات بمعنى العلم الحديث يعني.
0: نعم، ولكن ايضا كبار السن يعني لديهم الخبرة سبحان الله والقياس في انهم يعني يتنبؤوا بانماط مناخية معينة، يعني يقول لك هذا الريح كذا، او بعد فترة بينزل المطر بدون أي يعني شواهد على أنه بينزل المطر، لكن سبحان الله قياسهم يكون موفق أحيانا. هل هي من باب المصادفة أم الخبرة الحياتية لديهم قديما؟
1: هذه الملاحظات من باب الخبرة، وكانت يعني عندهم معرفة تراكمية مبنية على الملاحظة والخبرة، وعادة انتقلت من جيل إلى جيل.
0: نعم. إذا ما سألنا عن الأهمية الثقافية والحضارية لنجم سهيل في الموروث العماني والعربي، إيش ممكن نقول؟
1: هو سهيل أصبح يعني جزء من الذاكرة الثقافية للعرب، قبل وجود ساعات التقنيات الحديثة كانت السماء بالنسبة للإنسان أشبه بساعة وتقويم طبيعي.
0: نعم صحيح.
1: عشان كذا ارتبطت النجوم بالمواسم والسفر والزراعة والملاحة، حتى أصبح سهيل تحديدا يعني من أشهر النجوم التي ارتبط اسمها بانتقال الموسم في الجزيرة العربية.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذ سالم، نسأل عن ارتباط ظهور سهيل بالتقويم العماني التقليدي والعمليات الزراعية والملاحية تحديدا، بنوع من التفصيل.
1: نعم، هو التقويم التقليدي عند العمانيين ما كان منفصل عن الطبيعة والسماء، كانوا يستدلوا بالنجوم والمواسم في تنظيم كثير من أعمالهم، وظهور سهيل كان علامة موسمية تساعد في معرفة دخول مرحلة معينة من السنة، وهذا انعكس على الأنشطة الزراعية والبحرية. أما الملاحة فكانت النجوم أدوات أساسية عشان استدلال اتجاهات المواقع في البحر.
0: جميل. بشكل عام استفيد من وجودك كونك رئيس لجنة الأرصاد والتصوير الفلكي، عضو مجلس الإدارة بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، نسأل عن دور الجمعية لديكم في موضوع التواصل المجتمعي حول هذه الظواهر الفلكية، كيف يكون ذلك الدور عادة؟
1: دور الجمعية ما يقتصر على رصد الأجرام السماوية فقط، إنما نحن نسعى إلى ربط المجتمع العماني بالسماء بطريقة علمية مبسطة. نحن نحاول تصحيح المفاهيم الفلكية وأيضا تعريف الناس بالظواهر الفلكية، وفي الوقت نفسه المحافظة على الموروث الفلكي العماني المرتبط بالنجوم والمواسم، وأيضا نشجع خصوصا الجيل الجديد على الانتقال من مجرد مشاهدة السماء إلى فهمها واستكشافها.
0: قبل أيام كنا نتكلم عن البرشاويات التي تملأ السماء، والآن نعم. حديثنا عن نجم السهيل، لا أدري في المستقبل ما الذي رصدته الجمعية العمانية للفلك والفضاء من ظواهر ممكن الإعلان عنها في هذا التوقيت؟
1: هو حاليا ما أن في خلال هذه السنة ما يكون في ظواهر كما تقول
0: سماوية،
1: لا يعني بيكون فيه الشهب نفس شهب البرشاويات، بيكون فيه شهب التوأميات شهر 12 إن شاء الله.
0: التوأميات إيش الفرق بينها وبين البرشاويات؟
1: نفسها، هي شهب،
0: هي شهب
1: بس تختلف مسميات على حسب الكوكب.
0: هذه حكاية يحتاج لنا فيها مقابلة لوحدها التفصيل.
1: نعم.
0: في نقطة معينة فيما نبحث اليوم عن نجم السهيل تود ذكرها لم نتعرض إليها؟
1: ما أن في نقطة معينة، ولكن في حاليا يظهر كما تقول في نجم يسمى سهيل الكذاب، فغالبا لما يشوفون
0: سهيل الكذاب هو
1: أيوة يحسبون أنه هو
0: سهيل،
1: نجم سهيل هو تقريبا موقع مشابه لنجم سهيل، ولكن ما هو، هو الحين طالع يعني تقدر تشوفه بس
0: يعني هل نقول هو انعكاس للنجم الأصلي؟
1: لا ما انعكاس، هو نجم نفس نجم سهيل، ولكن الناس كما تقول شبهه بسهيل.
0: صحيح، اسمه سهيل نجم كذاب،
1: سهيل كذاب يسمى عند العمانيين.
0: طيب شكرا على هذه المعلومة، أول مرة نسمع عنها. الأستاذ سالم بن سيف السيابي، رئيس لجنة الإرصاد والتصوير الفلكي، عضو مجلس الإدارة، الحديث عن نجم السهيل وتأثيره على المناخ والطقس في سلطنة عمان. شكرا جزيلا،
1: حياكم الله. شكرا على
0: الإصلاح. نهارك سعيدة.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، 8:52 دقيقة، نملك من الوقت 8 دقائق دون النهاية. ما رأيكم لو ارتحلنا إلى بريطانيا؟ خبر
1: من هنا وهناك.
0: في خبر من هنا وهناك، صدرت أوامر للأمير هاري وستة آخرين آخرين بينهم المغني إلتون جون بسداد مبلغ وقدره 9.5 مليون جنيه، ما يعادل 13 مليون دولار، للشركة القائمة على نشر صحيفة ديلي ميل بعد خسارة قضيتهم بشأن انتهاك الخصوصية. في هذا الأمر، قال القاضي ماثيو نيكولين في حكم يوم الجمعة الماضي إن سداد المبلغ من المقرر أن يتم في 28 من أغسطس آب، يعني بعد 4 أيام. وخسر المدعون قضية أمام محكمة عليا الشهر الماضي، زعموا فيها أن شركة أوستيت نيوز بيبرز ارتكبت سلوكيات خاطئة مثل قرصنة الهواتف المحمولة. الشركة القائمة على النشر قالت إنها تكبدت أكثر من 34 مليون جنيه استرليني خلال القضية، وسيتعين على المدعين تعويض بقية التكاليف في وقت لاحق، علما بأنهم مؤمن عليهم بنحو نصف هذا المبلغ. الناشر كان قد نفى بشدة الإدعاءات التي تم تقديمها خلال المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعا في لندن وانتهت في 7 يوليو/تموز، عندما قال القاضي نيكولين إن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لدعم هذه الإدعاءات، وخلص إلى وجود احتمال بأن التقارير الصحفية استندت إلى مصادر مشروعة. كان من بين الشخصيات البارزة الأخرى التي تقف وراء القضية دوروين لورانس، الناشطة المناهضة للعنصرية التي قتل ابنها ستيفن طعنا عام 1993 أثناء انتظاره حافلة، وديفيد فورنيش زوج إلتون جون ومنتج الأفلام، والممثلتان سيدي فروست وليز هيرلي والسياسي سايمون هيوز. هذا نهاية الخبر، تأتي في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. إن شاء الله الرحلة تتجدد غدا الثلاثاء في مناسبة في يوم خاص جدا، يوم المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير أيها الأصدقاء. إذن تبقى التحية دائما والمودة قائمة منا إليكم، أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير ما تتمنون، أحلاما محققة وأماني طيبة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم عناوين التاسعة صباحا. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة اللامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حلقة عمل في صلالة تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. معرض تمكين وسمو بمحافظة ظفار يبحث تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران. وشهداء وجرحى جراء غارة للاحتلال على قطاع غزة واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: عاش الشباب عاش الشباب عاش الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. قبل فترة مر علي حوار دار بيني أنا وإحدى الأخصائيات في إحدى المدارس، فكانت هذه الأخصائية تقول لي أن موضوع الأطفال كله مرتبط بالعائلة، تقول لي الطفل خير وشر وزينة لما يكبر حتى كرجل يكون مرتبط بالأسرة، كل حاجة تعلمها في الأسرة، كل حاجة بخير بزينة بشرة كلها من الأسرة. فسألتها سؤال، ولعلها يعني بتستمع لهذا الحوار، لها مني كل الحب، هي إنسانة جدا رائعة. فسألتها سؤال، قلت لها في عندك أطفال؟ قالت لي أيوة. أكبر واحد كم عمره؟ قالت لي 5 سنين. قلت لها طيب شو رأيك هذا الحوار نكمله أو نتناقش فيه لما يصيروا أبنائك يوصلوا لمرحلة مراهقة وما بعد مراهقة بإذن الله تعالى إذا الله عطانا عمر. أنا أؤمن بحاجة، حاجة مهمة جدا، إن الإبن تأسيس الأول نعم في بيت الأسرة، ولكن ما ممكن إحنا نغفل عن دور الرفقة اللي بتحيط به والبيئة اللي بتكون حوله. هنا أنا أستند على قصة سيدنا نوح عليه السلام، هو نبي سيدنا نوح، ولكن لما دعا ابنه للسفينة قال لابنه، رد عليه في سورة هود، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رفض. هل معناته كان في خلل في تربية نوح عليه السلام؟ حاشا لله، حاشا لله، ما فيها كان إلا الخير، كل الخير، ولكن كان متأثر بالبيئة اللي حوله وكان متأثر بالأصدقاء اللي حوله. هنا ما ممكن إحنا نغفل عن موضوع مثل موضوع الأصدقاء وتأثيرهم، لأن الطفل ما ينمو فقط في داخل أسرته، يتأثر بشكل عميق بالأشخاص اللي يرافقهم، بالذات في مرحلة المراهقة، بالذات في مرحلة المراهقة وبعد حتى ما يكبر من ويكون يعني يعدي هذه المرحلة على خير، اللي أنا أقول للوالدين إلا لما يعدوها أبنائهم الحمد لله على السلامة. كم من الحالات اللي مرت علي لزوجات كانت عايشة في بيتها آمنة مطمئنة مستقرة، المشكلة وين كانت؟ المشكلة كانت بعد ما زوجها تعرف على صحبة جديدة وبدأ في درب، يعني ما نريد نفصل فيه. كيف احنا نقول ان اليوم تأثير الرفقة يعني ما لها هذا التأثير الكبير اللي احنا ممكن نهتم فيه؟ اذا التأثير واصل للبالغين، الآباء اللي عندهم بيوت، وللنساء، الأمهات، واحيانا الجدات، فكيف نجي لي ان نشأ هذا نقول ان الرفقة لا، يعني يرافق من يرافق، لانه هو اساسا من بيت

0: بيته. ما هو لو كان هذا الكلام صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ما كان قال لمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني إلا ما يصيبك ما يصيبك منه، إلا ما يكون في تأثير في تأثير منه. فهذه الصحبة حقيقة هي مش أمر بسيط، هذه الصحبة ممكن تكون باب للنمو، باب للثقة، باب لاكتساب القيم، وممكن أيضا تكون للأسف في المقابل سبب في الانحراف والقلق وضياع التوازن عند هالأطفال بحسب نوعها وبحسب درجة الوعي المحيطة بالطفل. اللي أريد أقولكم إياه اليوم أو الحديث إلا كذا ذو شجون اليوم، أنا أرجع أقول أنا مبدأي في التربية لا تكون قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، ولكن أيضا ما نريد نهمل أولادنا، ما نريد نشد عليهم كثير، لكن أيضا ما معقولة أن إحنا بنهملهم.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: اليوم الأمر الغريب في حالات تمر علي، لما أسألهم هذا الابن من ماشي، ابن من، شو خلفية أصدقائه، تقول لي ما أعرف. نسأل الأب ابنك من ماشي، من أصدقائه، أنا ما أعرف. يطلع مع من ابنك، ابنك ذو 17 عام ربيعا وعنده مشكلة، عنده خلل صاير، من أصدقائه، أنا ما أعرف، بس هو يقول لي إن أبنائي بيمروا عليه وبيطلع وبيرجع لي في الساعة الفلانية. هنا أنا أعذروني، يعني أنا أسفة على هذا الكلمة، ولكن هنا الخلل مش من الابن، هنا الخلل موجود عند أحد أولياء، سواء كان أم أو أب أو الاثنين مع بعض. ما معقولة ابنك يخرج ويروح ويرجع أنت ما عارف هذه الصحبة، لأن أرجع أقولكم تأثيرها ما تأثير بسيط ممكن أن الشخص يتجاوز عنه. كم من الحالات اللي اليوم تمر علي يقولوا لي إحنا مربين ولدنا أحسن تربية أو مربين بنتنا أحسن تربية وإلا ما صابها. في إحدى الحالات، وما أعرف إيش هذه الحالة، أنا ما قادرة أتجاوزها، إحدى الحالات صارت إن بنت طالبة مدرسية صارت ترجع البيت، اكتشفوا أهلها إن في عندها بدل تليفون تليفونات، والتليفون طبعا ممنوع. إدارة المدرسة الأخصائية اتصلت بولي الأمر وبلغها، ولي الأمر ما متقبل هذا الأمر، يقولها أنت أكيد غلطانة، أنا بنتي تليفون ما عندها، كيف أنتوا تكتشفين أنها هي جايبة المدرسة كم جهاز؟ فلما جلسنا مع الأب يقول لا يعني أنا مربنها أفضل تربية، أنا حريص عليها، أنا الأم أيضا حريصة عليها. لما جلسنا مع البنت كالعادة كالعادة نكتشف أن فعلا الأب ما مقصر والأم ما مقصرة، لأن احنا جدا شطار أن احنا نلقي اللوم على الوالدين في كل أمر، ولكن كانت في صحبة أدت لهذا الأمر. علشان كذا نعم، وللعلم أنا دائما أقول للأمهات لما يكون في اجتماع للبيرنتس دي اللي هو يوم أولياء الأمور، لا تروحوا أرجوكم تسألوا فقط عن درجات أولادكم، لا تروحوا أنتوا كذا متوترين يا الله الدرجة الفلانية ليش نقصت في، اسألوا الأخصائية بنتي مع من جالسة، بنتي مع من بنت ماشي، اسأل الأخصائي ابني كيف سلوكه، ابني كيف. والله يعني أنا ما أريد أذكرها كموضوع، ولكن يمكن أخصائيات اللي في مدارس أولادي يشهدوا على هذا الأمر. أول شيء نخلص مناقشين الجانب الأخلاقي كيف وضعهم في المدرسة، وبعدين خير للدرجات إن شاء الله، والدرجات مهمة والدرجات ما نقلل منها، ولكن نعم تهمنا، لكن في البداية احنا نسأل عنه الخلق، نسأل من أصحابه، بنتي عند من تجلس، وين تروح، وين تطلع في هذا الصف. الأخصائية أكيد بتكون عندها ملفات لكل الطالبات، هل لاحظت يا أخصائية حاجة، معلمات هل لاحظوا حاجة؟ لأني أنا حقيقة كنت في المدارس في هذا البيرنتس دي في يوم أولياء الأمور، الأم تنطلق على طول للمعلمات، تعالي وجايبة ورقة وقلم، الدرجة الفلانية والحاجة الفلانية وكذا وهنا الفلاني والأخصائية كذا متروكة على جنب، أخصائية المدرسة متروكة على جنب، هاي أخصائية المدرسة. والأخصائيات أيضا جيد أن يستمعوا لهذا الحوار اليوم، نعم في عليكم يعني باب أمانة تؤدوا فيما يخص هذا الأمر، لأن ما معقولة أيضا تنسأل أخصائية وتقول والله أنا ما أعرف شيء عن الطالب. نعم أنا أعرف إن في عدد كبير، أنا أعرف إن في عدد كبير، لكن هذا الأمر يكون أمر يعني في تعاون بين المعلمة وبين الأخصائية. ما هو إذا في حاجة بتوصل عند الأخصائية، بتوصل عند الأخصائية. فأرجع أقولكم انتبهوا لرفقة أبنائكم، فهموا هذا الأبناء من يرافقوا. لكم حق إن حتى في المدارس تعرف كيف وضع أنا ابني رفقته. طبعا في البيت أكيد إن الأخصائية ما بتجيكم للبيت، أنا أجلس مع بنتي أتأكد من هذه الصحبة اللي هي بتطلع معها، أو ابني هذه الصحبة اللي هو بيطلع معها، أعرف خلفياتهم أهلهم كيف وضعهم. هنا أنت اطمنت وبقى عليك تستودعهم الله سبحانه وتعالى، هنا بقى عليك فقط تستودعهم الله سبحانه وتعالى، لأن أنت كإنسان وكمربي أديت دورك اللي مطلوب عليك. الرفقة الجيدة يا جماعة الخير هي مشترف تربوي، أرجوكم هي مشترف تربوي. البعض يعتقد أني خلاص أنا أديت دوري بأن يعني أنا ونشوف خلصت وفرت لهم مأكل وأحسن ملبس وإحنا مسافرين أحسن سفرة ونشوف بعدين موضوع الأصدقاء. يا جماعة هذا مشترف تربوي، هذا ضرورة لحماية الطفل وبناء شخصيته. الطفل ما يحتاج فقط اللي يختار إلا الأصدقاء، أنت ما بتختار إلا طول عمره هذا الأصدقاء، يحتاج اللي يوجهه كيف تختار أصدقائك بنفسك، لأن بكرة بيكبر ابنك بيكبر بيوصل بيدخل جامعة بيدخل كلية بإذن الله تعالى، ولا ربما يعني يتغرب. فأنت كيف تختار أصدقائك يا ولدي؟ هنا هذا الأمر ينزرع نعم في البيت، هنا ينزرع نعم في البيت لما نزرع في الطفل هذا الوعي ونفتح مع الحوار ونكون قريبين من عالمهم، بنقدر هنا نمنح القدرة على أنه هو يميز بين من يضيف له ومن يسحب بعيد جدا عن نفسه وعن تربيته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وسامحوني إذا طولت عليكم بس هذه الحلقة يعني ذي شجون عندي أنا شوي، وجزاكم الله خير، وألتقي بكم بإذن الله تعالى بحلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في مسك النهار عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان من 11 إلى 12 ساعة زمان نكون معاكم، وعبر أثيركم إذاعة الشباب نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا الآن. حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان، وتصلوا بسلام وأمان إن شاء الله لمبتغاكم مستمعينا. حياكم الله معنا في مشوارنا. إذن معكم في الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج مروان السعيدي، ومعكم في التقديم عابدين البلوشي.

يا عيني على المود الجميل يا مروان، ايش الروقان اللي عندك اليوم؟ الله يمدك بالصحة والعافية. والمستمع الكريم اللي يستمع إلينا الآن في برنامجكم مسك النهار، اليوم في فقرة مسك الوطن من الجبل إلى العالم. عندما تصبح الطبيعة اقتصاد أكيد يكون الوطن مختلف دائما وأبدا. في فقرة مسك الحياة اضطراب الاكتئاب نازل القهري، هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. وفي هذا الموضوع أيضا ستكون معنا ضيفة، الأستاذة سهير بنت يوسف الجعبري، دكتوراه في علم النفس الشرعي السريري وأخصائية نفسية. وأيضا في فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا في اضطراب الاكتناز القهري. وفي

مسك الختام اليوم أغنية من تفاهم للفنان السعودي عباس إبراهيم. هذه إذن فقرات حلقتنا لليوم من برنامجكم مسك النهار. ومسك النهار يتواصل معاكم متابعينا من 11 إلى الساعة 12 ساعة زمان، نكون معاكم وفي دروبكم عبر الاتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1، رسائلكم عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: مسك النهار إذن معكم متابعينا من 11 إلى 12 ساعة زمان، نكون معاكم وفي دروبكم. الله يحفظكم وين ما تكونوا وين ما يصل أثيركم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان، نذهب معكم إلى فقرة مسك الوطن معكم متابعينا الأكارم. هذه الفقرة اللي نسلط الضوء على تفاصيل هذا الوطن أيضا بمنجزاته، وما أكيد يعني يكون في هذا الوطن من إنجازات دائما وأبدا. مسك الوطن. دائما في مسك الوطن نحاول نسلط الضوء متابعينا على أبرز المشاريع والتفاصيل والمنجزات، وما أكيد نصب إليه في هذا الوطن خلف القيادة الحكيمة. في مسك الوطن اليوم حديثنا، أو خلنا نقول تخيل أنك واقف فوق جبل أمامك قرية صغيرة معلقة بين الصخور والغيوم، تمر من حولك والهواء مختلف تماما. تنزل من الجبل فتجد واديا تحيط به الصخور وماء يتجمع بين الجبال، تمشي أبعد فتتغير الصورة بالكامل، رمال تمتد إلى الأفق ثم شاطئ طويل وبحر مفتوح وحياة بحرية لا تراها كل يوم. كل هذه المشاهد في بلد واحد هنا عمان، لكن السؤال متى تحولت هذه الطبيعة من أماكن نحب زيارتها إلى جزء من اقتصاد سياحي يمكن أن يصنع فرصا جديدة؟ الإجابة تبدأ من رؤية أوسع، رؤية عمان 2040 اللي وضعت السياحة ضمن القطاعات الواعدة لتنويع الاقتصاد والاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية اللي تمتلكها السلطنة. وعمان هنا ما تبدأ من الصفر، لدينا تاريخ طويل من الواقع التي أصبحت جزء من الذاكرة العالمية. قلعة بهلة كانت أول موقع عماني يدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1987، واليوم تضم قائمة التراث العالمي مواقع عمانية أخرى مثل مواقع أرض اللبان ومواقع الأفلاج ومدينة قلهات التاريخية. يعني لما يأتي السائح إلى عمان هو ما يزور مكان جميل فقط، هو يدخل إلى قصة عمرها مئات وآلاف السنين. لكن السياحة اليوم ما عادت مجرد شخص يأتي لعمان يلتقط صورة ويعود إلى بلده، خلف السائح توجد سلسلة طويلة من الناس والمشاريع. فندق يحتاج موظفين، مطعم يحتاج موردين، ومرشد سياحي يحتاج إلى خدمات النقل، وحرفي يبيع منتجات عمانية، وصاحب مشروع صغير يقدم تجربة للزائر. يعني لما يزور سائح جبل شمس مثلا، الفائدة ما تتوقف عند الفندق، يمكن أن يستفيد منها صاحب المطعم وسائح ومرشد وصاحب متجر، ومجتمع كامل يعيش حول الوجهة السياحية. وهنا تبدأ أهمية السياحة كجزء من الاقتصاد. عمان تمتلك ميزة ربما لا تحتاج إلى اختراعها، الطبيعة نفسها، من جبال الحجر إلى وديان عمان، ومن رمال الشرقية إلى شواطئ مسندم والظفار، ومن القرى الجبلية إلى الأسواق القديمة والقلاع والحصون. والأجمل إن كل منطقة تقدم تجربة مختلفة. في الجبل مغامرة وتسلق ومشي بين المسارات، وفي الصحراء تخييم ونجوم وتجربة الحياة البدوية، وعلى الساحل غوص وبحار ومشاهدة الحياة البحرية. أما في ظفار تجربة مختلفة تماما مع موسم الخريف وطبيعة الخضرة. وهنا نكتشف شيء مهم جدا، السائح اليوم ما يبحث فقط عن مكان يصوره، يبحث عن تجربة يعيشها، يريد أن يجرب الطعام المحلي، يتعرف على الناس، يمشي في القرى القديمة، يتعلم حرفة ويعود إلى بلده ومعاه قصة عاشة وتجربة جميلة. هنا تأتي فرصة الشباب، أو فرص الشباب بشكل عام، لأن السياحة ما تعني فقط الشركات الكبيرة والمنتجعات الضخمة، قد تكون هي فرصة في مشروع صغير لشباب يقدم رحلات جبلية، أو شخص يحول حرفة تقليدية إلى تجربة للسائح، أو أسرة تقدم منتج غذائي محلي، أو مصور يوثق جمال المكان، أو صانع محتوى يعرف العالم بعمان بطريقة مختلفة. كذا الجبل يصبح فرصة، والوادي يصبح فرصة، والصحراء تصبح فرصة، والبحر يصبح فرصة. لكن من كل هذا هناك مسؤولية، كيف نحافظ على هذه الأماكن ونحن نستقبل أعداد كبيرة من الزوار؟ لأن نجاح السياحة لا يعني أن يأتي أكبر عدد من السياح فقط، النجاح الحقيقي أن يأتي السائح ويستمتع ويصرف في المجتمع المحلي ويغادر وهو يحمل صورة جميلة عن عمان، دون أن نخسر المكان الذي جاء من أجله. وهنا تأتي الاستدامة، إن نحافظ على الشواطئ ونحمي الحياة البحرية والبرية، ونحافظ على الأودية والجبال ونصون مواقعها السياحية والتاريخية حتى يظل ما نراه اليوم موجود لمن يأتي بعدنا. وفي النهاية قصة السياحة العمانية ليست قصة فنادق ومنتجعات فقط، هي قصة جبل ووادي وصحراء وبحر وتراث وإنسان، وكل واحد منها يمكن أن يتحول إلى فرصة اقتصادية. ولهذا عندما يأتي شخص من أقصى العالم ويقطع آلاف الكيلومترات علشان يشاهد جبل أو وادي أو صحراء أو شاطئ، هو في الحقيقة ما يجي فقط ليشاهد الطبيعة، يجي علشان يعيش لحظات الجميلة في عمان. ومن هنا تبدأ الحكاية، من الجبل إلى العالم، لأن الإنجاز الحقيقي ليس فقط أن يعرف العالم عن عمان الجميلة، بل أن تتحول هذه الجماليات إلى اقتصاد مستدام وفرصة للشباب وتجارب للزوار ومستقبل للأجيال في عماننا الحبيبة.

0: رجعنا لكم من جديد. إذن متابعينا دروب السلامة لكم، نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامجكم مسك النهار عبر إذاعة الشباب. رسائلكم عبر الواتساب 724200 72 442 0092. ودروب بالسلامة نقولها للجميع إن شاء الله. نقرأ رسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتساب. صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج مسك النهار والجميع المستمعين. صورة من مرسى العبارات بولاية مصيرة. طالب متى نروح مصيرة؟ ترى مصيرة غير يا طالب، غير جزيرة مصيرة الشامخية، غير الشامخية. الله الله، سلام مصيرة، سلام أبو منصور البلوشي، جايينك يا أبو منصور، جايينك. كيف الأجواء هناك؟ وكيف البحر؟ وكيف الصيد؟ الله الله، هناك غير، هناك بتحصل الشارخة، تحصل المحار، تحصل الهوامير، تحصل أنواع الصيد. أوه معروفة أيضا بسمكة الصافي، الصافي تلقاه هناك ما شاء الله تبارك الرحمن. وأيضا يتم توريد طبعا هذه الأنواع من الأسماك لكل دول الخليج، وخاصة الصافي أكثرها تروح إلى البحرين لحبهم أيضا سمكة الصافي. فما أجمل ما شاء الله هذه الأسماك من بحار عمان. على العموم رسائلكم عبر الواتساب 724200009. يقول عابدين ترى الجماعة ما يعرفون قناص بحر. تحياتنا لك أبو جياد، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين ويحفظك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى. على عموم رسائلكم عبر الواتساب 724200009. نقول دروب السلامة لكل المستمعين اللي يستمع إلينا الآن في برنامجكم مسك النهار في مسك الوطن أو مسك الحياة عفوا. نذهب معكم متابعينا وموضوع حلقتنا لليوم، أحيانا نفتح درج ما فتحناه من سنين أو نفتش في غرفة قديمة ونحصل ورقة قديمة، جهاز خربان، علبة فاضية أو قطعة ما نعرف أصلا ليش محتفظين فيها. نمسكها شوي، نطلعها وبعدين نقول خليها، يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ونرجعها مكانها. تمر سنة سنتين ويمكن 10 سنين والشي ما استخدمناه أبد، بس ما زلنا ما قادرين نرميه. وهنا يجي السؤال، ليش؟ هل فعلا نحتاج هالأشياء؟ وهل نحتاج الإحساس اللي مرتبط فيها؟ إحساس الأمان، الذكريات، الخوف من الفقد، أو يمكن نحس إن إذا رمينا هذا الشيء كأن رمينا جزء من حياتنا معاه. خلونا نتخيل بيت، غرفة ما فيها مكان نمشي فيه، الخزائن طبعا مليانة، الأدراج ما تنفتح، وهذه رسائل قديمة، وكل هذا جهاز خربان من 10 سنوات، وهذه علبة فاضية بس صاحبها يقول لا ترموها لها ذكريات. على فكرة أنا واحد من الأشخاص اللي يعني أحيانا بالفعل مثل هذه الأشياء موجودة عندي. تبدأ الإجابة لا لا، يمكن أحتاجها في يوم من الأيام، يمكن أستخدمها بعدين، وهذه تذكرني بفلان، ما أقدر أرميها. وهنا الموضوع ممكن ما يكون مجرد حب للكراكيب الموجودة طبعا في المنزل، إن كان فوق الكبت، تحت، يمين، يسار. هنا ندخل في شيء معروف نفسيا باسم اضطراب الاكتناز. لكن خلونا نوضح نقطة مهمة، ما كل واحد يحب يحتفظ بأغراضه القديمة عنده اضطراب اكتناز. في فرق بين شخص عنده صندوق يحط فيه ذكرياته، وبين شخص وصلت الأشياء عنده لدرجة أنها تسيطر على البيت وحياته. يعني إذا صار ما تقدر تستخدم الغرفة أبدا لأن الأشياء مكنوزة فيها، أو ما تقدر تتحرك في البيت بشكل طبيعي، أو كل محاولة للتخلص عن شيء تسبب للشخص ضيق شديد. هنا الموضوع ممكن يكون أكبر من مجرد أنا أحب أحتفظ بأغراضي. وهنا السؤال اللي يثير الفضول، ليش شخص يشوف هذا الشيء خردة وكركبة وشخص ثاني يشوفه شيء ما يقدر بثمن وما يقدر يستغنى عنه؟ لأن قيمة الشيء أحيانا ما تكون في الشيء نفسه، تكون فيه، القصة اللي مرتبطة فيه. ورقة قديمة بالنسبة لك مجرد ورقة، لكن بالنسبة لشخص ممكن تكون آخر رسالة من إنسان يحبه. قطعة ملابس قديمة يمكن تكره تذكر بمرحلة معينة من حياته، وجهاز خربان يمكن أن يذكر بأيام كان فيها مع أهله أو أصحابه. يعني أحيانا إحنا ما نحتفظ بالشيء، نحتفظ بالذكرى اللي مرتبطة فيه. وهنا ذكرتني بشيء طالب، في عندي جريدة محتفظ فيها من سنة 2002، أذكر أول صورة طلعت فيها في الجريدة أنا في 2002، طلعت في الجريدة في هذه الصورة. لحد الحين أنا يعني محتفظ بهذه الجريدة معاي، وكل مرة أصورها وأرسل حال الشباب الجروب اللي كانوا موجودين في الصورة معاي في الجريدة. ليش محتفظ فيها؟ جريدة قديمة لكن فيها ذكرى جميلة. هني لما نقول الذكرى أيضا لازم تكون مرتبطة، أو الشيء يكون مرتبط بذكرى معينة. معنا على الهواء طبعا. هنا يمكن نحتاج نوقف ونسأل إيش اللي فعلا إحنا خايفين نخسره، لأن مرات المشكلة ما تكون في الكركبة نفسها، المشكلة في المشاعر اللي مرتبطة فيها. وأحيانا أصعب شيء نتخلص منه ما من الغرض، مش الغرض بل القصة اللي كنا نظن إنها ساكنة بداخلنا. طيب خلنا نروح لأحد المختصين ويتكلم في هذا الموضوع ونتحاور معاه ونسولف معاه بشكل أفضل، وعلى أساس ناخذ ونعطي معاه على أساس نكون قريبين من هذا الموضوع. نتعرف عليه اليوم من خلال الدكتورة سهير بنت يوسف الجعبري، دكتورة في علم النفس الشرعي السريري وأخصائية نفسية. أهلا وسهلا بك دكتورة سهير.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور والسعادة إن شاء الله، ربي يمدك بالعافية. وإحنا في موضوع حلقتنا لليوم ندخل معك كذا مباشرة، متى يتحول الاحتفاظ بالأشياء من عادة إلى تكدس قهري؟
1: تمام. هلا الان ليس كل شخص هو يحتفظ بشغله معينه او بشيء معينه هو عنده اضطراب الاكتناز. هنا نقطه اساسيه، ان ليست كميه الاشياء فقط، لا هي علاقه نفسيه وبتاثر على حياه الشخص. لا. يعني هنا نبدا بالقلق، لما يصبح الشخص هو غير قادر على التخلص من الاشياء، يعني لما لا تكون لها قيمة حقيقية أو هو لا يحتاج إليها، هو يشعر بضيق شديد أو قلق عندما يطلب من أن يتخلص منه مثلا، أو حدا يطلب أنه يتخلص من هذا الشيء. مع الوقت بتبدأ الأشياء بالتراكم لدرجة أنه بتأثر على استخدام المنزل، على المساحات الموجودة في المنزل، وحتى على العلاقات، وحتى على العمل والحياة اليومية.
0: نعم، ليش اليوم الشخص اللي يعاني من التكدس يشوف الشيء اللي عنده مهم، بينما الناس حوله يشوفوها مجرد كركبة موجودة في المنزل ويعني عائقة للمكان؟
1: نعم صحيح، لأنه قيمة الشيء بالنسبة للشخص المصاب بهذا الشيء لا تكون بالضرورة قيمته مادية أو وظيفة عملية. لا، يعطي الشخص الغرض معنى عاطفي أو رمز كبير، يرى مرتبط بذكرى. يعني هو يربط هذا الشيء بذكرى أو بشخص يحبه أو بمرحلة في حياته كانت جميلة، أو يشعر أنه قد يحتاج إليه في المستقبل. فدائما بردد جمل أو معتقدات بتكون عندهم، زي مثلا يمكن أنه أحتاجه يوما ما، أو إذا تخلصت منه ممكن أني أندم، أو هذا الشيء أكيد ما لا يمكن تعويضه، أو هذا الشيء بمثل ذكرى مهمة وحلوة بالنسبة لإلي. فهو بيصير في فجوة بين القيمة الموضوعية هاي الشيء وبين القيمة النفسية اللي بيعطيها الشخص لهذا الشيء.
0: طيب إذا جينا نفرق شوية دكتورة بين الاحتفاظ والتكدس القهري.
1: طبعا في فرق، وفرق مهم وكثير كمان، لأنه الاحتفاظ الطبيعي بيكون مرتبط بذكرى واحتياجات مستقبلية، لكن الشخص يستطيع في النهاية اتخاذ قرار أنه أنا أريد التخلص من هذا الشيء، أنا هذا الشيء بطل مفيد بالنسبة لإلي، وتظل في مساحة معيشة قابلة للاستخدام فيه يعني براحة وأمان. أما لا، اللي عنده اضطراب الاكتناز تتميز بصعوبة شديدة ومستمرة في التخلص من الأشياء، يعني بغض النظر عن قيمتها الفعلية، هو دائما براكم ما في مساحة لحتى يعيش. دائما حياته الاجتماعية والوظيفية بتكون دائما فيها خلل. يعني في فرق كمان بين هواية جمع المقتنيات، لا ما دخلوا في الاكتناز. هلا الشخص مثلا يجمع طوابع، تكون لديه هذا الطوابع مثلا بيختار قطع معينة بنظمها بعرضها. أما الاكتناز هي مشكلة أساسية، هي من الأساس صعوبة في التخلص من الأشياء، تراكمها في صورة تعيق فعليا الحياة.
0: نعم، اليوم كيف ممكن الشخص يستخدم الأشياء كنوع من الأمان، يعني يحتفظ فيها لأنه يخاف يفقدها، مثل ما فقد أشخاص أو أشياء مهمة في حياته؟
1: نعم، هذا أحد التفكيرات النفسية المهمة، لكن يجب ألا نقدمه على أنه سبب وحيد أو قاعدة تنطبق على كل شخص لديه اضطراب اكتناز. خلينا نفهم يعني أنه بعض الأشخاص قد يطورون ارتباط عاطفي شديد بالممتلكات. نعم. يعني خصوصا عندما تصبح الأشياء مرتبطة عندهم بذكرى، بشخص، بالإحساس بالهوية. وكثير من الأبحاث اللي قرأتها بخصوص هذا الموضوع إنه في علاقة بين اضطراب الاكتناز وبعض أنماط التعلق الغير آمن. يعني بالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أن تصبح الأشياء مصدر أكثر ثباتاً، أقل تهديداً من العلاقات الإنسانية. تخيل، قد تعمل الممتلكات أحياناً كرموز لأشخاص أو مراحل أو ذكريات يخشى من فقدانها. يعني بدنا نركز على فكرة الأشخاص اللي بتكون في بالهم، إن الأشخاص يرحلون والظروف قد تتغير، لكن هذا الشيء سيبقى معي دائما للأبد.
0: نعم، هل في فئات عمرية ممكن تكون أكثر عرضة للتكدس، مثل كبار السن اللي عاشوا فترات فيها طبعا من الشح وقلة الموارد، فصار عندهم اعتقاد إن ما نرمي هذه الأشياء قد نحتاجها في يوم آخر؟
1: سؤال حلو ممتاز. صحيح، تظهر أعراض الاكتناز غالبا وكمان منذ المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ، لكنها ممكن تتطور تدريجي وتصبح أكثر وضوح وإعاقة مع التقدم في العمر. تشير كثير دراسات إنه شدة الأعراض تميل إلى الزيادة عبر مراحل الحياة لدى كثير من الأشخاص. وبالنسبة لسؤالك إنه كبار السن، نعم، هنالك عوامل إضافية بتزيد من أهمية هاي المشكلة. العزلة الاجتماعية، دائما بيكونوا في البيوت، بعض الصعوبات المعرفية والتنظيمية، وكيف إنه عندهم تراكم في الممتلكات لسنوات طويلة. هلأ فكرة إحنا عشنا أيام الشح عشان هيك إحنا لا نرمي شيئاً، هاي ممكن تكون ممكنة نفسياً، خصوصاً لما يكون الشخص عاش بالفعل تجارب نقص وحرمان، فعنده بصبح إنه يكدس هذا الشيء. يكون عنده معتقد قوي حول إنه يمكن في ندرة للموارد، أو هذا الشيء مش موجود هلأ في زمنكم كان موجود في زمننا. فإحنا مهم كثير نركز على إنه مش كل شخص عاش فقر وحارب وشوحته وسيصاب باضطراب الاكتناز. لا، كل شخص لديه اكتناز مرة بتجربة حرمان، هي عوامل محتملة يعني، وليست تفسير حتمي في هذه المقابلة.
0: نعم دكتورة، اليوم ربما يعني البعض اللي يسمعنا يعني يحس نفسه أنه هو المقصود، فاليوم كيف ممكن أنه يعني نبتعد عن هذا الموضوع، أو أنه ما نحسس نفسنا أن إحنا فينا الوسواس القهري هذا؟
1: هلا ما في اضطراب في الحياة بيجي يعني إلا تدريجي، خصوصا في هذا الموضوع هنعرف إنه في إشي غلط فينا. فأهم شيء إنه إحنا نعترف إنه في إشي غلط، وهذا الإشي بيكون صعب عند كتير ناس ما بيقدروا يعترفوا. يعني ممكن إن الجدة أو الأم تكون مفكرة حالها طبيعية، بس تيجي الأم أو البنت أو الحفيدة تحكي لها لا إنه في إشي غلط. تمام، فدائما نسأل نفسنا قبل ما نحتفظ بأي شيء، هل أحتاجه فعلا أم أخاف من أن أتخلص منه؟ نتعلم التخلص التدريجي من الأشياء اللي إحنا ما بنستخدمها، بدل ما نأجل القرار خلص لبعدين قبل ما يتكتس عند الأشياء. ما بدنا نربط كل غرض بذكرى، يعني الذكرى هي موجودة فينا، موجودة فعليا فينا، وليست محصورة في شيء معين حتى أضل أنا أحفظ فيه. بدنا كمان ننتبه ضروري للأفكار. هلا فكرة يمكن أحتاجها يوما هي بتصير قناعة، خلص أنا بصير مقتنع إنه أنا أكيد رح أحتاجها يوميا، لأن أنا كل يوم رح أكرر إنه كل شيء رح أحتاجه.
0: بالفعل.
1: إحنا لازم نحافظ على استخدام المنزل بشكل طبيعي، لازم نخلي فيه مساحة كافية لأنه نرتاح ونشعر في أمان، مش نحس أو نشعر في ضغط إنه البيت كله مكتف بأشياء. فلا بدنا نخلي إنه أتخلص من هذا الشيء قلق علي أو أعمل خلافات أسرية أو يعطل حياتي اليومية، فمش غلط أكيد إنه نطلب مساعدة من مختص نفسي.
0: الله يمدك بالعافية دكتورة سهير، كلمة أخيرة تودين قولها لكل من يستمع إلينا الآن.
1: الله يحفظك يا رب. أحب أحكي إنه التوازن ما بعني إنه التخلص من كل شيء ولا إنه أحتفظ بكل شيء، يعني التوازن إنه نمتلك أشياء طبيعية، أشياء حلوة تقدر تخليني أشعر براحة كبيرة في منزلي، أعرف الأمان الحقيقي إنه هو ما بيأتي من كثرة ما نحتفظ بأشياء، إنما من قدرتنا على التعامل مع الفقد والتغيير وعدم اليقين ونوازن بحياتنا كلها بشكلها.
0: نعم بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتورة سهير. شكرا شكرا لك. إذن كانت معنا الدكتورة سهير بنت يوسف الجعبري، دكتورة في علم النفس الشرعي السريري وأخصائية نفسية التكسدس القهري، وعلى ما أعتقد عرفتوا تفاصيلها ومعناه. نستقبل رسائلكم عبر الواتساب 7244209.

من جديد نرحب بكم متابعينا ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامجكم مسك النهار. التكدس القهري خلونا كذا نسولف معاكم شوية فيه متابعينا. يقول صباح الخير طبعا عبر الواتساب 7244200 يقول صباح الخير أخوي عبدين وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير. التكدس القهري هو اضطراب نفسي يتميز بصعوبة التخلص من الأشياء وتكديسها بشكل مبالغ فيه، حتى الأشياء اللي ما لها قيمة. الشخص يحس بقلق شديد لو رمى أي شيء ويعتقد أنه ممكن يحتاجه. مع الوقت البيت يمتلي ويسبب فوضى ومشاكل ويأثر على الحياة اليومية. صباحكم مسك ومساكم سعيد، تحياتي أم ناصر الهادي. بالفعل وهذا شيء موجود، يعني تلقى البعض بالفعل محتفظ بأشياء قديمة، أحيانا تكون ملابس قديمة يعني لا زال يحتفظ فيها. ايش تبغى لها؟ ارميها يعني، تبرع فيها، سوي اي شيء، لكن لا تكدس الاشياء ايضا عندك بالبيت. ولا اللي عنده اغراض مثلا قديمه، لا اليوم لازم ارجع البيت اراجع نفسي، انا اليوم لازم اعمل جرد كامل. وهذا الجرد لازم اصلا يكون موجود، يعني سنويا تعمل جرد عندك بالمنزل. اي شيء صار له سنه ما استخدمته يلا شوف موقعه وين، خله يروح دربه خضر. اما انك تجمع بالبيت اشياء ما لها فايده ما لها معنى، لا هنا تتكدس انت الاوساخ وتتكدس الامور الثانيه. يقول لك حتى ما بزين انك انت تحط اي شيء معك في المنزل. فنقول دروب السلامة لكل المستمعين. وهني رسالة أيضا من الإسباني يقول بالتوفيق أخوي عابدين، متألق دائما، الله يسلمك ويعطيك العافية ويحفظك ربي. ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا إذن في هذه الدقائق على 7244200 نستقبل رسائلكم متابعينا ونقول حياكم الله معنا في برنامجكم مسك النهار. وتحية بعد لأم حمد تقول عابدين موضوع جميل يعطيكم العافية عليه. وبالفعل التكدس القهري مهم الواحد يراجع نفسه. شكرا لك يا أم حمد، درب السلامة إن شاء الله لك ولكل المستمعين. إذن متابعينا نروح لإيش عليك وإيش لك وإيش عليك بعد هذا الفاصل الغنائي، نرجع لكم من جديد في برنامجكم مسك النهار.

في كل موضوع يمر في حياتنا دائما نتساءل إيش اللي لك وإيش اللي عليك، في أي عقد تكتبه أيضا إيش اللي لك وإيش اللي عليك. إذن حياتنا بهكذا لازم نحط الأسئلة، إيش اللي لك وإيش اللي عليك في هذا الموضوع. عليك تفرق بين الذكرى والشيء اللي يحملها، عليك انك تسأل نفسك هل احتاج هذا الشيء فعلا، وعليك ما تخلي الخوف من الفقد يحول بيتك الى مساحة مليانة اشياء ما تستخدمها، وعليك تنتبه اذا صار التكديس يأثر على راحتك او علاقتك باهلك، وعليك ما تحكم على شخص يعاني من الاكتناز او تسخر منه لانه ممكن يكون بحاجة الى مساعدة مختص. ايش اللي لك؟ لك انك تفرح بانجازاتك وتحتفل بها، لك تحتفظ بالاشياء اللي فعلا لها قيمة عندك، لكنك يكون عندك صندوق للذكريات والصور والرسائل، لكنك تحتفظ بشيء له قيمة عاطفية وتاريخية بالنسبة لك، ولك انك تاخذ وقتك قبل ما تتخلص من شيء مرتبط بذكرى جميلة في حياتك، ولك انك تطلب مساعدة اذا حسيت ان الموضوع بدأ يخرج عن سيطرتك. عاد هذه اخر حل تعيشه معك. خليكم معنا متابعينا في برنامجكم مسك النهار، وإيش اللي لك وإيش اللي عليك.

في رسالة وصلتنا طبعا عبر الواتساب 7244200. السلام عليكم استاذ عابدين والمخرج المتألق مروان، صبحكم الله بالخير والسعادة، الاحتفاظ بالمهم والذي تبقى له ذكرى في النفس ويرتاح لها القلب وجهة نظري. خلفان العامري، تحياتنا لك يا خلفان، وتحية لكل المستمعين. اليوم الرسائل قليلة معنا في الواتساب 7244200.

اي والله عطوه جو توه بدا يحب. على العموم من الاغاني الجميله الفنان نبيل شعيل، نروح معاكم متابعينا الى دقائقنا الاخيره من برنامجكم مسك النهار في مسك الختام. احيانا اصعب شيء في العلاقه مو انك تحب، الاصعب انك تحب وتحاول توصل شعورك او توصل شعورك للطرف الثاني لكنه ما يفهمك، تلمح تسكت تتغير وتنتظر منه بل انه يلاحظ وما شيء ابدا، لكن في النهايه تقول ما انت فاهم يا اغلى من مر بعيوني. وهذا بالضبط الإحساس اللي تاخذه أغنية من تفاهم للفنان عباس إبراهيم من كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سلطان الناصر. الأغنية تتكلم عن شخص وصل في الحب لمرحلة كبيرة جدا لدرجة يقول شفت فيك العمر يا القلب الحنون، يعني الموضوع ما عاد مجرد إعجاب في أو حب عابر، الشخص هذا صار يشوف عمره في إنسان ثاني، وأحيانا إن ما نحتاج من اللي نحبهم يسوون أشياء كبيرة، نحتاجهم بس يفهمون ليش تغيرنا، ليش بعض الكلمات تجرحنا، ليش بعض المواقف تفرحنا، وليش وجودهم بالنسبة لنا مو شيء عادي. ويمكن أجمل ما في الأغنية إنها تعبر عن حالة كثير منا عاشها، إنك تكون حاضر بكل مشاعرك وتعطي اهتمامك وتعيش تفاصيل الشخص، لكن في المقابل تحس إنه للحين ما فهم حجم هذا الشعور، وكأنك تقول له أنا مو أطلب منك المستحيل بس افهمني، افهم إنك بالنسبة لي مو شخص عابر وإن وجودك ترك أثر كبير. وهنا نخليكم مع صوت عباس إبراهيم في من تفاهم، أغنية تذكرنا أن بعض المشاعر ما تحتاج شرح طويل، أحيانا تحتاج فقط شخص يفهمنا. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع جديد، ودمتم بخير وسعادة. كان معكم في الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج مروان السعيدي، ومعكم في التقديم عابدين البلوشي. ملتقانا على خير وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي سهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الوحيد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13%، مسجلة أكثر من 6.6 مليار ريال عماني، مقارنة بتسجيل أكثر من 5.8 مليار عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية. أعلنت طهران أنها ستعتبر مشاركة أي دولة في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني أو دعمها لها عملا حربيا، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده تستعد اليوم الاثنين لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف إيران وشركائها التجاريين. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج

محتلة مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين. أجرت سوريا محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وعقد وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية. كما تناولت المحادثات ضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان إن مع تصعيد روسيا لهجماتها فإن المفوضية ستكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

0: مساكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم. أنا دائما كنت أمسي عليهم بالخير والعافية، بس اليوم قلت إلا أروح لهم، خاصة أبو طارق اليوم كاشخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شبابنا أصحاب السوشيال ميديا، ماجد شخبارك؟
1: الحمد لله طيب.
0: يا الله ماجد وقف لي يا جماعة، شخبارك ماجد العبري؟ يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: بعدين
1: في نص الشغل
0: أنا قاعد أشوفهم الحين قاعد يجهزون مجموعة من الصور واللقطات كذا عشان بعدين ينزلونها في حسابنا في السوشيال ميديا. خليني أعرف يومك كيف يبدأ.
1: والله اليوم طبعا أحمد لازم أول شيء لما نقوم لازم قهوة أول شيء ما يقدر يجي الاستوديو غير قبل القهوة،
0: يراعي مزاج يعني.
1: إيه لازم عشان المونتاج، تشوف الحين بادي منتج اللقاءات خريف الشباب والخريف، وبعدين برنامج ثاني في إذاعة الظهر.
0: الله يعطيك العافية ماجد. استريح حبيبنا، نجي عند صاحب القهوة. شو أخبارك يا حبيبنا أحمد الريسي؟ يا مرحبا فيك،
2: حياك الله. أنت جيتنا مداهمة كذا من بعيد، أقول بس ناوي على نية اليوم عبده.
0: أنت تعرف أنا ورويدة ترى كل مرة يعني نقدم البرنامج نقول مساكم الله خير يا شباب، ولا حد داري عنا.
2: احنا لابسين سماعات وناسينكم وبعد اللقاءات. يعطيك العافية عبد الله. وطبعا هاي معاناة ترى ويا ماجد، أنا عندي مشكلة ويا ماجد وبعد مخرجنا أيمن. تبوا قهوة الصبح كذا وما اعرف شو، ابوي تهرب واقول له لا لازم قهوه لازم قهوه. اليوم ايمن هرب من هالقهوه.
0: زين قهوه ساده ولا بالحليب؟ امريكانو يعني؟
2: قهوه، القهوه السوداء بشكل عام امريكانو، في 60 ما كذا. واذا تبونا بنجيب هنا بنسوي
0: خلاص
2: حاضرين
0: بنجهز لنا احنا. يعطيك العافيه احمد. رويده مساء الخير، شو اخبارك؟ ايش تشربين كنت؟
3: والله اريد قهوه.
0: شوفي شوفي تبغى تعدل المزاج يعني، تعجبك رويده؟ ها جيب
3: استغل الفرص.
0: ما دام
3: شكرا
0: فناجيل القهوه ودلتنا موجوده ما نقول لا.
3: صح.
0: شو اخبارك؟
3: مره زينه.
0: ايش رايك كذا نسوي لنا اختراق ضاحيه كذا؟
3: هذه تمارين بعد يعني. تمارين ومنها نستهدف الاشخاص اللي موجودين هنا.
0: اي طبعا يعني كنا ما يدري. يا هلا يا هلا ايمن الحبسي.
4: اهلا وسهلا عبد الله، كيف الحال؟
0: حلو الرخيم الصوت هذا. ها
4: اي لاني قاعد اسمعني معي بالسماعه.
0: زين انا ودي اعرف، دائما يقول لك المخرج يعني مو من الناس اللي يحبون اللقاءات وخاصه لما يكون على الهواء، شلون؟
4: والله نفسهم يعني، طبعا انت تشتغل وتسمع صوتك ومرتبش يعني غير عن كذا.
0: تحب تسمع صوتك او تحب تشوف نفسك على الشاشه اذا كان في لقاءات، ولا تقول لا انا احب اكون خلف ما اكون في الامام زي المخرج التلفزيون يقول لك انا خلف الكاميرا احب، ما احب اكون قدام الكاميرا؟
4: عادي عادي يعني، احنا جميلين.
0: الله الله الله الله الله يجمع حياتك يا رب ان شاء الله. يعطيك العافيه.
3: من بعد دور؟
0: لا لا قاعد اشوف
3: تبحث عن اشخاص.
0: لا لا فيصل السعيدي لا قاعد يقول لي لا لا لا انا اجيك. ما دام قلت لا انا اجيك. فيصل السعيدي شو اخبارك؟
5: يا الحمد لله.
0: فيصل السعيدي معانا من فريق الهندسه، يعطيك العافيه يا فيصل.
5: الله يعافيك.
0: من متى تبدا تحضيراتكم؟ من الساعه كم تقريبا؟
5: قبل بساعتين.
0: قبل بساعتين.
5: ايوه
0: منور. اتوقع اول لقاء هذا يصير. ها انا حظي الحلو.
3: شوف اللي خلف الكواليس دائما يحبوا خلف الكواليس.
0: اي اي اي
3: بتصير حل خالد وين راح؟
0: وما ادري الحين. تعال تعال تعال. لا
3: خالد
0: قاعد يقول لي ده عنده اتصال. عموما احنا حبينا كذا نعطيكم جو لفريق برنامج الشباب والخريف. انا ورويده
3: فريق متكامل يعني.
0: اي والله بصراحه يعني رويده مساء الخير مره ثانيه.
3: مساء الورد يا عبد الله.
0: ومكانك خالي كان بالامس واليوم ان شاء الله نورتينا.
3: نورك والله.
0: الله يسلمك.
3: انت مكفي موفي يعني مره.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله. رويدة شلونك؟ شو اخبارك؟
1: مرة زين. انت وين رايح؟
0: لا لا لا، انا رايح الحق احد الحين. هو يحسبني انا ما بخليه، بس انا ورا اليوم الا كل الضيوف جاي قاعد يشر لي. خالد شنفري يا مرحبا، دينمو البرنامج، يعطيك العافية يا خالد.
2: يا استاذي يا مرحبتين، وهذا من حسن ظنكم فيني.
0: لا بالعكس،
2: ما شاء الله انت الشعلة اللي هنا ما شاء الله منشطة للفريق كامل.
0: الله يعطيك العافية. دائما خالد من الشباب الرائعين بصراحة، يعني اعتمد عليك انا اعتماد كلي، الله يعلم. ودائما انت بالنسبة لي ظهر.
2: الله يرضى عليك، واتمنى نسوي اكثر من كذا لك. ما هذا اللي انا
0: الله يسعدك. الله يسعدك، شكرا خالد، شكرا. انا حبيت كذا يكون كل فريق، باقي بس حسن.
1: حسن إلى الآن ما وصل.
0: موجود موجود, موجود؟ إيه من أول الفرق اللي كان موجود.
1: ترى قال لازم يكونوا موجودين قبل ساعتين عشان يرتب الأمور هنا المهندسين.
0: طبعا لا، تحية مهندسنا حسن الحسني. رويدة قولي لي، أمس وين رحتي؟
1: والله أمس يعني صح كنت ما موجودة هنا، لكن كان في
0: لا خلي التغطية أنا خلاص انزلت، شفناك في السوشيال ميديا. أنت على المستوى الشخصي وين رحتي؟
1: والله ما صرت غير ساحة إتين
0: بس. ساحة إتين
1: تخيل،
0: ما لحقت تلفين وكذا،
1: لأنه يعني تقل الإنسان أحيانا لحظات يبي يقضي وقته كذا من دون ما يسوي شيء. فكان هذا الدارج أمس عندي، يعني أنه أنا ما أريد أسوي شيء، فخليت كل شغلي للمساء. رحنا نعمل التغطية للفيلم، وبعدها شفنا بعض الأشخاص اللي الأصدقاء وغيره. فقضيت فترة المساء، يعني كانت حلو. فترة واجد ممتازة.
0: عموما مستمعينا الكرام، يا مرحبا فيكم في برنامجكم الشباب والخريف. هذا البرنامج اللي طلع عليكم عبر أثير إذاعة الشباب من الساعة 2 للساعة 4. الإعداد والتقديم عبد الله السباح ورويد الرواحي، المتابعة والتنسيق مع الشهم الأنيق خالد الشنفري، الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل. أما الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي. أما هندسة النقل الخارجي مع المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، والمحتوى الإلكتروني والمرئي مع أحمد الريسي وماجد العبري. أما الإخراج
1: لا
0: صفقة صفقة صفقة

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم ومرحبا مستمعينا، حياكم الله في هذه الإطلالة المسائية عبر أثير إذاعة الشباب. الشباب والخريف من الساعة 2 إلى 4 هناك محطات عديدة. عبد الله، نحاول هكذا دائما يعني نقرب للمستمع الكريم المشهد من هنا من ظفار، ونقرب له أيضا المشهد حول الفعاليات، حول الطاقات الشبابية المعطاءة دائما اللي تعمل فارق في خريف ظفار.
1: اليوم ما شاء الله تبارك الله ضيوف أعزاء تربطني بينهم علاقة جدا كبيرة لها عمر، يعني يمكن لأول مرة أذيعها على الهواء بسبب دورة في لغة الإشارة من خلالها صار عقد قراني. هنا لقيت محبوبتي زوجتي إرحاب من خلال دورة مشتركة احنا كنا نقدمها مع بعض، يعني خذيتها. طبعا كل الشكر لضيف العزيز سعيد البداعي اللي من خلاله أصر قال لي إلا تحضر هذه الدورة، فأنا قلت لا ما في، قال لي لا إلا تحضر هذه الدورة، وحضرت هذه الدورة. شوف سبحان الله النصيب،
0: نصيبك
1: من هناك كان يعني الحب اشتعل يعني.
0: الله يديم بينكم.
1: آمين.
0: ماذا لو أنك لم تحضر تلك الدورة؟
1: سبحان الله سبحان الله.
0: إذن يسرنا في هذه الأثناء مستمعينا أن نرحب بضيوفنا الأعزاء الفاضل الأستاذ سعيد بن محمد البداعي، وأيضا الفاضل الأستاذ سلطان بن ناصر العامري. حياكم الله معانا، مساء الخير.
1: سلطان أنا أحب أقول عنه ترى هو نجم، نجم على مستوى الشاشة العمانية وأيضا على مستوى الوطن العربي، وخاصة يعتبر هو أول مذيع من الصم والبكم يقدم برامج
0: صح
1: تلفزيونية. مساء الخير.
2: يا مساء النور. أنت تقول أنك أول مرة تحضر دورة ومن خلالها تم عقد زواجك، أنا أيضا من خلال هذه الدورة، من خلال وجودك في هذه الدورة، أنا يعني بنفس التاريخ صرت إعلامي.
0: الله
1: الله، أنا يسعدني هذا الشيء، يعني هذه ذكرى ما أنساها أنا دائما. خلينا ندخل في صلب الموضوع ونتكلم عن الحدث اللي إن شاء الله بيقام خلال الأيام القادمة، وهذه المبادرة الإرشادية. نشرح شوي للمستمع ونعرف بأهم معاييرها وأيضا الفئة المستهدفة.
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان الجميل الرائع في موسم الخريف، احنا دائما متواجدين في موسم الخريف. نعم، طبعا مبادرة اللي بدينا فيها هي مهارة التواصل، هدفها انه احنا نحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة واللي صادف 23 من سبتمبر، لكن احنا بدينا من البداية من الآن باستغلال موسم الخريف في محافظة ظفار بأنه نشكل وعي للأشخاص من ذوي الإعاقة وأيضا المتعاملين معهم. ولذلك أهمية التواصل ما بين الفئات الثلاثة، أول شيء الموظفين الجهات الحكومية راح نستهدف أيضا المجتمع، عامة المجتمع إن شاء الله من خلال البرنامج، وأيضا خاص لذوي الإعاقة السمعية بإذن
1: ممتاز.
2: الله.
1: زين، كيف لاحظتوا إقبال الناس؟ يعني هل حسيتوا في تفاعل، في ناس في أسئلة في بالهم في ذهنهم إن إيش المواضيع اللي بتطرح؟ أنا مثل الجمهور أيضا عندي فضول أبغى أعرف برنامجكم والأنشطة اللي بتقدم.
2: نعم طبعا السامعين قد يفكروا ان لغه الاشاره صعبه او انهم يعني ما لها اهميه يعني، لكن احنا لما يشاركوا اللي لاحظنا انه يشاركوا الشخص يكون يعرف انه لغه الاشاره ليست بتلك الصعوبه، وايضا سابقا يقول انا ما اعرف، لكن تفتح له ابواب، تفتح له افكار افاق. وايضا بعضهم ما تكون عنده تواصل مع اسرته اللي فيها اصم، وهذا تفتح له مجال ايضا للتواصل، سواء كان اخ من الاقارب من المجتمع، وهذه لها فائده كبيره جدا. يفكر انه البعض انه لغه الاشاره ليست مهمه، لا بالعكس نحن نعتبرها مهمه جدا. المحتوى اللي راح يقدم باذن الله تعالى فيه راح يكون هناك عروض، راح يكون هناك ايضا جمل، راح يكون ايضا نتكلم عن تاريخ لغه الاشاره، الثقافة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأيضا في أنشطة راح تكون في البرنامج، راح تكون في فرق إن شاء الله راح تشكل، وأيضا هدايا إن شاء الله راح توزع، وراح تكون هذه أيضا مساهمة في التواصل الأسري
0: بإذن الله.
1: هل بتكون في فقرات بتقدم من خلالك أنت بتقدمها سلطان؟
2: نعم. طبعا الموضوع بالنسبة للموظفين راح يكونوا الشباب المترجمين. طبعا راح يكون بكرة يوم الثلاثاء بيكون عن نعرف الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عن القانون الأخير اللي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 92 على 2025، نعرفهم بمواد القوانين، بعدين مسابقات أيضا راح يشاركونا أيضا مخيم الخليجي الرابع هنا في المحافظة من ذوي الإعاقة السمعية.
0: جميل. يعني لما نتحدث نحن عن هذه المبادرة، مبادرة التواصل الإشاري، يعني هي مبادرة وطنية تجوب سلطنة عمان تنشر ثقافة التواصل الإشاري وأيضا تعزز الوعي المجتمعي. اليوم سلطان يعني وجودكم في هنا تحديدا في محافظة ظفار أكيد له قيمة من خلال ما تقدموا أيضا من خلال هذه المبادرة، لكن قبل ما نتحدث عن هذا الجانب خبرني عن هذه الرحلة اللي قمتوا فيها من خلال هذه المبادرة، إيش المحافظات اللي جبتوها قبل لا توصلوا لمحافظة ظفار؟
2: طبعا احنا هذه المبادرة نبدأها ان شاء الله من محافظة ظفار، طبعا بالتعاون مع مكتب مع صاحب السمو سيد مكتب محافظة ظفار، وايضا راح نشمل مختلف المؤسسات سواء كان قطاع عام وقطاع خاص. طبعا نستهدف عدد اكثر من 100 شخص. ايضا في المستوى الثاني راح يكون بمحافظة الظاهرة ان شاء الله في المحافظة الثانية، راح يكون لمدة يومين هذا البرنامج نفسه راح يقدم هناك في محافظة الظاهرة، وبالتنسيق أيضا مع مكتب محافظة الظاهرة، أيضا محافظة الداخلية كذلك، بعد كذلك راح يكون محافظة جنوب الشرقية، وفي الختام راح نختم إن شاء الله في محافظة مسقط طبعا تاريخ 23 هو اليوم العالمي للغة الإشارة بإذن الله، تحت رعاية إن شاء الله راح تكون سعادة الدكتور عبد الله الحارثي وكيل وزارة التنمية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا إن شاء الله راح يشكل لنا نتيجة ووعي في المجتمع.
1: أنا عندي أسئلة كثيرة، ولكن بحضوركم اللي منورنا داخل الاستوديو بناخذ فاصل قصير من خلال برنامجنا، وبعدها بنطرح مجموعة من الأسئلة. من يعني تقريبا بقول من قبل 10 سنوات هذا السؤال أبغاك تفكر فيه وتعطيني إجابة، وما بعد 10 سنوات حاليا بمرورك في هذه التجربة، تعامل الناس، ثقافة المجتمع تجاه لغة الإشارة والتعامل مع لغة الإشارة كيف صار وكيف تطور. فاصل ونرجع.

0: رجعنا مرة ثانية بعد فاصل قصير مع ضيوف الأعزاء، النجم دائما سلطان العامري وبحضور الصديق الأستاذ العزيز سعيد محمد البداعية. مرحبا فيكم مرة ثانية. سؤالي اللي كنت أتكلم فيه قبل 10 سنوات وفي نفس الوقت بربطه بسؤال ثاني، المخيم ومحتواه في محافظة ظفار.
1: يعني هذا مهم جدا. قبل 10 سنوات والآن بعد 10 سنوات الحياة مختلفة تماما، مختلفة بشكل كبير جدا. كيف احنا وصلنا من خلال 10 سنوات؟ الشعور مختلف تماما، بس انا اشوف النتائج ما شاء الله كبيرة، في تغيير كبير، فرق كبير جدا، بس فرق كبير جدا. نعم، اولا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، سابقا ما كان يوجد قادة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كانوا فقط إذا كانت ما يقدروا يقدموا محاضرة، فقط أنهم مستمعين فقط أو أنهم يجلسوا. ولكن الآن لدينا محاضرين، لدينا مدربين سواء في لغة الإشارة وغيرها، كان عندنا تقريبا واحد، الآن عندنا مجموعة كبيرة الحمد لله يدربوا. أيضا عندنا مسؤولين كاتخاذ قرار ما يقدروا سابقا يتخذوا قرار نتيجة خوفهم ورهبتهم من اتخاذ، لكن الآن أصبح عندهم الثقة بالنفس في اتخاذ القرار، وهذا شيء تغيير كبير جدا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أيضا التعليم الخارجي أو البعثات الخارجية الآن ما شاء الله بدوا يعني يعتمدوا على نفسهم وبدوا يدرسوا ويجيبوا هذه التخصصات إلى عمان وينشروها في الثقافة. أيضا مخيمات شبابية، أيضا توزيع المهام على جميع الأشخاص المشاركين، القادة، قادة المخيم أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، سواء كان أي برامج يقودها للصم يقودها الصم أنفسهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: أيضا لغة الإشارة طبعا من يوم منذ الطفولة الأب أو الأم قد يكون ما عندهم تواصل مع الأبناء، ولذلك الآن صار تعليم وتثقيف للأباء وصار في تواصل الأباء مع أبنائهم بشكل جيد.
0: زين، الحين السؤال الثاني اللي يكمل المخيم ومحتواه، يعني خلينا شوي نتعرف، وهل في أحد من خارج السلطنة مشارك معاكم كضيوف؟
1: نعم، المخيم طبعا هذا المخيم الرابع الآن. الأول كان المخيم خاص بالتثقيف والسياحة، ثقافة والسياحة، ثانيا نفسه، الثالث كان للفتيات، حوالي 55 فتاة شاركوا عندنا في محافظة ظفار من دول الخليج. السنة الماضية كان هذا وكان رائع جدا وممتاز. الآن نحن غيرنا إلى أنه يكون هذا المخيم الرابع للشباب الذكور طبعا، وغيرنا اسمه من مخيم إلى معسكر. نعم، تحت هذا المعسكر أنه إحنا كيف نعلمهم القيادة ونوسع من القادة من ذوي الإعاقة السمعية من الأعمار 18 إلى 25 سنة. إيش البرامج اللي نستهدفها في هذا المخيم؟ المهارات الذاتية، أيضا التبادل الخبرات، أيضا كيف ممكن أنا أفهم الآخر وأتواصل معه بشكل جيد، كيف أكون علاقات مع الآخرين، أيضا مهارات كثيرة في المخيم. اليوم كان عندنا في دربات، كان كثير بعضهم يعني كانوا عندهم نوع من الربكة أو الخوف في أنهم هم يعني وصلوا إلى الكنز. إحنا عملنا مسابقة الكنز في صناديق ووضعناها في 5 أماكن ووزعنا طبعا المجموعة إلى 5 فرق، ولذلك الكل ذهب يبحث عن هذا الكنز من خلال المؤشرات اللي أعطيناهم إياها من خلال الصور، فطبعا بس النظر جيد، ولذلك هم يعني يبحثوا عن الأماكن من خلال الصورة، ولذلك أيضا استخدموا القوارب الموجودة من ضمن البحث عن الكنز، ولذلك كانوا فيه يعني تواصل جيد. أيضا شاركنا المحلات الموجودة هناك في التفاعل مع هذه المسابقة، كيف الأصم يتواصل مع الآخرين ويبحث عن الكنز، ولذلك لابد أنه هو يشتري حاجة من المحل على أساس أنه يعطيه الطريقة اللي يتوصل للكنز، ولذلك الحمد لله الشباب أدوا بشكل جيد.
2: ممتاز، يعني في جانب ترفيهي كثر ما أنه يحاولوا أيضا يكسروا حاجز من الخوف اللي ممكن الواحد يكون حاس فيه، خاصة لما يشوف عامة الناس. مدة هذا المعسكر سلطان إلى متى راح يستمر، وإيش الفعاليات الأخرى اللي راح تكون موجودة فيه خلال الفترة القادمة؟
1: نعم، طبعا قبل كذا طبعا الكل اشخاص الصم يفتكروا انه هذا مجرد ترفيه فقط. نحن كل واحد يكون مسؤول عن نفسه. لما عرف انه هو مسؤول عن الفريق تغير وصار يفكر بشكل جيد. ايضا الشيء الثاني انه طبعا المعسكر راح يستمر لمده اسبوع. طبعا بكره راح يكون عندنا مسار في عين غيض ان شاء الله. طبعا 4 كيلو رايح و4 كيلو جاي، وراح يكون يستمتع ايضا في السباحه هناك في عين غيض لانه مكان جميل ان شاء الله. طبعا راح هذا المسار ما يكون فقط كله مشي، راح يكون فيه ايضا ردود افعالهم، ايش اللي ابهرهم، ايش اللي استفادوا من هذا المسير. يوم الاربعاء ايضا راح يكون عندنا مخيم ثقافي، راح يتعلموا كل الثقافه الظفاريه، واللباس الظفاري ايضا راح يكون يلبسوا، وراح يعني يشووا او انهم يطبخوا بنفس الطبخ التقليدي الظفاري. وراح يكون عندنا استاذ خالد ان شاء الله، هو راح يكون يدرب الشباب الصوم.
0: انا عجبني انه بيلبسون الصبيغه بعد.
1: ايوه بيلبسوها
0: والمضبي بعد. ما شاء الله نعم. كثير حلو بصراحه، يعني النشاط جدا جميل وممتع وبرنامج حافل ما شاء الله تبارك الله. انا سعيد بوجودكم معنا واسعدتونا بهذه الاطلاله، وشكرا لكم عطيتونا مساحه من وقتكم تعرفون المستمع الكريم بالبرنامج اللي انتم قاعد تخوضونه، وان شاء الله القادم اكبر واجمل واحلى. وان شاء الله ناكل معكم مضبي من اليوم الثاني ولا الثالث؟
1: يوم الاربعاء تفضلوا معنا ان شاء الله.
0: بالعافيه. شكرا لسلطان العامري، يعطيك العافيه، اسعدتني كثير دائما سلطان. انا افرح فيك وافرح دائما بطلتك عبر شاشه التلفزيون، وايضا مشاركاتك كانت الداخليه والعالميه. انت يعني سفير لسلطنه عمان من خلال لغه الاشاره، تمثل السلطنه بشكل جدا راقي وانيق. من خلالك تعرفوا يمكن اجيال مختلفه من خارج عمان بمجتمعنا، بثقافتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا. أنا اللي أقصده يعني في الدول الغربية، في الدول شرق آسيا، الزائرين كذلك في تواصلك معهم. شكرا لك، وفي ميزان حسناتك بإذن الله.
1: أنا فخور جدا أستاذ عبد الله، يعطيك الصحة والعافية. شكرا.
0: وفي نفس الوقت يعني ما أنسى العزيز الغالي الأستاذ سعيد بن محمد البداعي. أنت ما شاء الله تبارك الله من خلالك يعني وتحت إيدك كثير من المتدربين واللي صار لهم ما شاء الله صيت. أنا واحد منهم يعني، صحيح ما أوصل إلى مستوى عالي، ولكن على الأقل أتلمس جزء بسيط من لغة الإشارة. شكرا، وفي ميزان حسناتك، وبارك الله فيك يا رب.
1: الله يعزك ويحفظك أستاذ عبد الله. طبعا إحنا حقيقة لما نروح نشرح أو نقدم برنامج اسمك موجود.
0: الله يحفظك. الله
1: لأنك أنت اللي كونت هذا الإعلامي أستاذ سلطان، وأيضا وجودك كان له بصمة في الدورة.
0: الله يعطيك،
1: وهذا مصدر فخر بالنسبة.
0: الله يخليك. أنا أفتخر فيكم. شكرا لكم. يعطيكم العافية.
1: بس أنا بقول أيضا أستاذة رويدة يعني الآن إحنا مسألناها عن اسمها على طول قالت بالإشارة.
0: أي نعم.
1: وهذه ثقافة رائعة جدا. وقالت إنها بدقي تتدرب.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. لازم إن شاء الله، هذه خطوة حاطتنا من ضمن الأهداف خلال هالفترة إن شاء الله، ولازم انطلق فيها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. شكرا لكم.
2: شكرا لكم.
0: يعطيكم العافية. فاصل قصير وراجعين.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب
4: رائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: برنامج الشباب والخريف.
6: يا حلم جاب فار عالي
7: خريف ظفار شي ثاني.
5: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
8: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كيران.
5: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

كل التحايا لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه المساحة لكم جميعا. أنتم تستمعوا للشباب والخريف من الساعة 2 إلى تمام الرابعة، دقائق بسيطة تفصلنا عن الساعة 2 من عمر البرنامج. دائما نقول أنه هذه المساحة مستمعين لكم، لأنه من خلالها فعلا نحاول هكذا أن نقرب لكم المشهد، نقرب لكم الجمالية من محافظة ظفار، سواء كان من خلال الطاقات الشبابية اللي موجودة، من خلال الفعاليات، من خلال أيضا المبادرات الجميلة اللي تقام في المحافظة. الكثير من المؤسسات، الكثير من الأفراد اللي يستغلوا موسم خريف ظفار كونه موسم استثنائي، موسم سياحي، موسم يزور الكثير من الأشخاص من دول مختلفة، في أنه يقيم مبادرة، يقيم مشروع معين، لأنه يدرك فعلا القيمة اللي ممكن يصنعها من خلال هذا الموسم. هذا جانب، وأيضا هناك جانب آخر يعني نحن نتكلم عنه في خريف ظفار، ومن خلال هذه المساحة مستمعينا نحن أيضا نحاول أن نقرب لكم المشهد من ظفار من خلال وجهتك، وهو الدليل اللي نقرب لكم الصورة لأجمل الوجهات عبر أثير إذاعة الشباب. واليوم وجهتنا لوين؟ يعني إذا كنت من الأشخاص اللي بعدكم ما خططتوا وين تريدوا تروحوا، أو لسه أنتوا راكبين السيارة تسمعوا لنا وحابين كذا نعطيكم بعض التفاصيل جميلة عن أحد الأماكن، فاليوم وجهتنا لوادي شعبون، وتحديدا هذا الوادي في ولاية مرباط بمحافظة ظفار. طبعا الكل يعرف أنه أودية محافظة ظفار غنية عن التعريف، فهي لا تحتاج إلى البحث عن الجمال، يكفي أن تمشي قليلاً بين الأشجار وتستمتع وتستمع أيضاً إلى صوت الطبيعة من حولك. ووادي شعبون اللي يوجد في محافظة ظفار وتحديداً بولاية مرباط يتميز بالخضرة والمياه والأشجار المعمرة التي تجتمع في مكان واحد. هذا الوادي وادي شعبون يقع بالقرب من جبل سمحان، ويتميز بطبيعته البكر وتنوع النباتي، حتى أنه يبدو في بعض أجزائه كغابة طبيعية مفتوحة تنتشر فيه أشجار التمر الهندي واللبان والرنف، وتتخللها أيضا العيون المائية الموسمية لتصنع بيئة مختلفة لمحبي الاستكشاف والهدوء بعيدا عن الوجهات المزدحمة. إذا كنت مخطط أنك تروح وادي شعبون مستمعنا العزيز، فبإمكانك أنك تبدأ رحلتك بالتنزه بين الأشجار، وأنك تستمتع أيضا بظلالها واكتشف ما يزخر به الوادي من تنوع نباتي وعيون مائية، ثم بإمكانك أنك تختار مكان هادي للاستراحة والاستمتاع بالطبيعة مع العائلة. وإذا كنت من الأشخاص اللي تحبوا الحركة والمغامرة، بإمكانكم أنكم تمارسوا هناك المشي الجبلي وأيضا استكشاف المسارات الطبيعية. أما بالنسبة لهواة التصوير فراح تجدون هناك متسع للكثير من التفاصيل الجميلة من الأشجار المعمرة، المروج الخضراء، وأيضا إلى المشاهد الجبلية المحيطة بالوادي. أما والله إذا كنت من الأشخاص اللي يحب أن يجلس في المكان ويطول فيه، فهذه فرصتك أيضا. إذا كنت من الأشخاص محبي التخييم والشواء، بإمكانك أنك تقضي وقت ممتع وتختار لك أيضا هناك مكان، لأنه يعتبر هذا الموقع من المواقع المناسبة والآمنة. وأهم شيء أنك تحافظ على الغطاء النباتي ولا تشعل النار مباشرة على الأعشاب أو حتى بالقرب من الأشجار. طبعا موسم خريف ظفار هو الموسم المفضل والموسم الأنسب لزيارة هذا الوادي لما يملك من جمالية جميلة جدا، وبإمكانكم أيضا أنكم تنطلقوا في رحلتكم إليه في ساعات الصباح إذا حبيتم أنكم فعلا تستكشفوا الوادي وأجزاءه بشكل يعني واسع. أيضا يعني بإمكانكم أنكم تتموا هناك لفترة المساء، ومن ثم تعودوا قبل حلول الظلام. اللي يسأل عن الموقع، فيقع هذا الوادي في ولاية مرباط بالقرب من الطرق المؤدية للجبال الشرقية، وممكن يتطلب بعض الأجزاء منه العبور بطرق ترابية وجبلية، لذلك ينصح باستخدام مركبة مناسبة والتأكد من حالة الطريق قبل التوغل في الوادي. إذن هذه وجهتنا اليوم مستمعينا، وادي شعبون بولاية مرباط. نذكركم أيضا مستمعينا بأن هذه الوجهات دائما تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، بإمكانكم الآن الاطلاع حول كل هذه التفاصيل من خلال الاشتراك بقناة إذاعة الشباب بالرقم 72442009.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني مسقط university.edu.om. جامعة مسقط.

0: الفنان محمد عبده. نرجع لكم مستمعينا في هذه الإطلالة المسائية من برنامجكم الشباب والخريف. خلونا أوصف لكم أول شيء هنا الأجواء في استوديو البرنامج في أتين. طبعا ما شاء الله الخضار واضح عندنا، نسبة الضباب اليوم أقل، هو ما في ناس كالعادة بس بادين يعني بالتدريج إنهم يكونوا موجودين في هذا الموقع. أين يكون موقعكم مستمعين؟ المهم أنكم تكونوا مستانسين مستمتعين بتفاصيل هذا الخريف الرائع. وأيضا يعني دائما نقول إنه الزائر لما نشوفه مستانس بهذه الأجواء متفاجئ أيضا بجمالية الظفار، هذا يزرع فينا شعور مختلف جدا. يسرني في هذا الأثناء أن أرحب بضيفنا الفاضل عبر الاتصال، المذيع محمد الراشد، وهو زائر لسلطنة عمان وأيضا هو مذيع لقناة RT الناطقة بالعربية. حياك الله معنا أستاذ محمد، مساء النور.
1: مساء الخير ريكس رويتا وخوي عبد الله، سعيد جدا بأني أكون معاكم في هذه الأجواء الضغارية الجميلة.
0: حياك الله معنا، يعني نحن سعداء بوجودك معنا، وخاصة أنه اللي يعرف أستاذ محمد ويعرف زيارته لظفار فهناك بعض التفاصيل اللي ممكن نكتشفها من خلالك، فخبرنا عن هذه الزيارة.
1: الحقيقة أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على هذه المدينة الجميلة المضيافة بأهلها وأماكنها الجميلة. الحقيقة أنا هذه أول زيارة لي لظفار، للأسف الشديد هذه أول زيارة، لكن منذ اللحظة الأولى وقعت في حب وعشق هذه المدينة الجميلة، جميلة بأهلها بطبيعتها. اليوم احنا كنا يعني ندشن او امس كنا ندشن فيلم جديد لقناة RT ارض اللبان، وهي احدى يعني روائع سلطنة عمان الجميلة. والتقيت بكثير من الاصدقاء والزملاء والاحباب، وكأنني انتقلت من بيتي الى بيتي. هذه الضيافة وهذا هذه الحفاوة ليست غريبة على أهل سلطنة عمان الكرام الذين دائما يعني يكرموننا باستضافات جميلة حاولنا من خلالها أن نترجم هذه العلاقة الجميلة بأعمال إن شاء الله تدوم، منها مثلا فيلم الخنجر وأيضا الآن أرض اللبان، وإن شاء الله بإذن الله يكون في أعمال جديدة بإذن رب العالمين معكم
0: بإذن الله تعالى. يعني أنت نظرت لعمان وتفاصيل سلطنة عمان وتحديدا محافظة ظفار من خلال فيلم، ولكن لما حضرت للمحافظة ورأيت المنظر بعين الزائر، خبرنا عن تلك التفاصيل التي جذبتك هنا في محافظة ظفار.
1: أنا الحقيقة ما ودي أسمي نفسي زائر، أنا زي ما قلت لك أنا انتقلت من بيتي إلى بيتي. لم أشعر للحظة أنني غريب أو أنني في مكان آخر، وكأنني انتقلت من بيتي إلى بيتي من أهلي إلى أهلي. لكن الحقيقة الجميل في ظفار خصوصا في هذا الموسم الرائع والجميل اللي أنا يعني أدعي أنا مظلوم إعلاميا، يعني إحنا لازم نشتغل كثير علشان نبرز هذا الوجه المشرق لمحافظة ظفار وجمالها، الأجواء الرائعة الاستوائية، الأمطار، الغيوم، الخضرة الممتدة، الطبيعة الحقيقة اللي يعني أخذ الناس منها طابعهم، كانت محط يعني اهتمام كبير منا. تعرفين استاذ رويدة احنا كإعلاميين وصحفيين التفاصيل تلهمنا وننتبه لها. اليوم صورة الجبل، صورة الغيمة، الناس ولطافتهم وتعاملهم، هذا كله يعني يكون في وجدانك كإعلامي أو كصحفي، بالنهاية تطلع بانطباع أكثر من أن تكون زائر عادي يستمتع بالوقت أو الفعاليات، ولكن أن تفهم ما وراء هذه الصورة وتبحث في تفاصيلها، فتجد نفسك في صورة عامة ملؤها الدفء والحفاوة والجمال. وشكرا شكرا يعني لسمو السيد مروان، أمس في استقباله كان يعني هذا هو وجميع السادة الوزراء والولاة وأيضا المسؤولين وجميع الزملاء في وزارة الإعلام على استقبالهم، ويعني أشعرونا وكأننا نحن أصحاب المكان وهم الضيوف، وهذا مو غريب على أهل عمان الجميلين.
0: شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لهذه التفاصيل الجميلة، نرجو لك إقامة ماتعة في محافظة ظفار، وإن شاء الله أيضا تكتشف خفايا أجمل وأجمل هنا في هذه المحافظة.
1: جدا جدا شكرا. أكيد أكيد شكرا لك. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: تحياتي.
0: إذن يعني جميل أن نرى ظفار بعين السائح والزائر، يعني جميلة ظفار بكل تفاصيلها، والأجمل أن نعيش تلك التفاصيل في أرض الواقع.

0: تحية للفنان الكبير أحمد مبارك غدير أبو عدنان، لك سلام من خلال برنامجنا لهذا الصوت اللي تغنى بأجمل الأغاني، نقول العمانية والظفارية بشكل خاص، وهو مدرسة فنية خاصة، وله التحية والتقدير. الحين إلى موضوع جميل يا جماعة، يعني شوف أنا شهادتي فيهم مجروحة. أول شيء محبتي لهم محبة لا توصف، عشقي لأعمالهم ما شاء الله، يعني دائما كذا سعيد دائما أكون في حضورهم. معي ضيوف إن شاء الله بيكون عندهم عمل مسرحي، وأنا اشتقت للمسرح، الله يعلم اشتقت للمسرح، وخاصة في موسم الخريف، يعني صار وحشة عندنا. كان في الأعوام الماضية كنت أقول حق رويدة إن في محافظة الظفار في موسم الخريف الأعمال المسرحية يعني ما بكون يعني بين 6 إلى 7 عروض مختلفة للفرق، بالإضافة إلى الفرق اللي تجي أيضا من المحافظات الأخرى من ولايات السلطنة، ويصير احتفالية كبيرة جدا وتنافس رائع وشريف، وأنا كمشاهد للمتعة أخلص من هذا الموسم
1: تروح العرض اللي بعده،
0: العرض الفرقة الثانية مقدمت لي عرض أقوى منه، ويصير هذا المنافسة الشريفة اللي بالفعل احنا اشتقنا لها. أقدر أقول عودا حميدا للمسرح في ظفار من خلال عمل قادم إن شاء الله، بكون بكرة أول عرض مسرحية قربيب.
1: القربيب.
0: مين ضيوف لي يا جماعة؟
1: تعالت الضحكات.
0: إيه والله يعني ضيوفي، يعني أنا قاعد أقول حق رويدة ربط الحزام اليوم خلاص عشان هنا إيه مستعدين للإقلاع. معاي الضيف العزيز النجم الكبير أشرف المشيخي، يا مرحبا فيك.
2: يا أهلا فيك أخوي عبد الله.
0: الميكروفون.
2: والله أنا دائما إذا أنت اتصلت فيني ما أقول لك لا.
0: والله أشهد.
2: يعلم الله أنه كثير اتصالات يقولني والله العظيم ما أكون مشغول مضغوط. نعم. تعرف البروفات.
0: صحيح.
2: يعني أنت عندك عمل كبير كبير، يعني عندي في ناس عندنا أول مرة على خشبة المسرح.
0: صحيح. نعم.
2: أنت هذا كيف تخليه يوقف على الخشبة الآن؟
0: نعم نعم.
2: حلها أنت الآن.
0: لا أنا بحلها
2: قبل ما تكون على بنت رجل مسرحي.
0: الله يسعدك، بس أنا ودي في ملاحظة جميلة، إيش الكاجوال هذا اللي طالع فيه؟ إيش الطلة ها؟
2: سبورت.
0: يا حبيت جو رياضي.
2: ياب.
0: أيضا رحب ب يعني شوف هالإنسان والله جد. يعني أنا سنين أقول بس أنا منتظر البرنامج اللي يعني يكون ضيف معي، وحتى أمس في التواصل مع أشرف قلت ضروري يكون معنا أيمن عبد المعين. يا مرحبا فيك، قرب للميكروفون
2: حبيبي. والله حبيبي
0: يا أخي، تسلم لي. بعد ما شاء الله إيش هالطلة هذه، إيش هالأناقة
2: حبيبي، والله
0: عريس ما شاء الله.
2: تعلمتها منك
0: حبيبي.
2: دايما انك تكون انهيق.
0: الله يخليك.
2: سامبو
3: هذا سامبو، نشيل من هنا لقطه، من هنا اوفيه، من هنا كلمه، من هنا
0: حبيت الاوفيه
2: حبيبي. والله
3: وليش
2: وصلت المرحله هذه ما شاء الله
3: واكثر.
2: العب سامبو.
0: خليني شوي نتكلم. ما شاء الله كوكبه كبيره من الفنانين اللي لهم التقدير والاحترام، ما شاء الله انتم مؤسسي الحركه المسرحيه، مين الاسماء ذكرنا اذا كان ممكن اشرف عليها؟ وطبعا والانتاج واداره الانتاج ومبورك.
2: انا ومبورك.
0: اي نعم اي نعم.
2: وطبعا بطوله عبد الله مرعي في نجوم كانوا غايبين فتره رجعناهم الساحه، عندك مثلا الاستاذ طالب كحيران الشحري.
0: نعم قدم له تحيه
2: معنا، وايضا هلال العريمي.
0: العريمي نعم.
2: وكان عندنا امجد حبريش. بس نعم. امجد في ظروف خاصه يعني بيتوقف بس. نعم. وعندنا طبعا عبد الله مرعي. مطران
0: سليم
2: وسليم بن جميع.
0: نعم.
2: فدوى.
0: نعم.
2: اميره البلوشي
0: ما شاء الله.
3: تونس.
2: تونس. مجدي أقول لك، مجدي هو نفس الدور مع أيمن.
0: نعم.
2: لكن أريدك تشوف العرض بس
0: إن شاء الله.
2: أمجد مجدي ما شاء الله.
3: مجدي الدين الطيب.
0: نعم.
2: مجدي الدين.
3: يا مجدي الدين.
0: نعم
2: أوكي.
1: اللقب الفني يمكن من
2: اللقب الفني
0: لا انا يعني شو ترى هنا الرياكشنات هذه ترى احنا قاعد نشوف مشاهد وانا يعني دعوه للمشاهدين والمستمعين اللي قاعد يشوفون انتم مقبلين ان شاء الله باذن الله على عرض جدا جميل. ايمن متى بيكون العرض؟ بكره بيكون الانطلاق صح؟
3: بكره باذن الله الانطلاق تاريخ 25
0: وكم يوم ان شاء الله؟
3: لمده 6 ايام.
0: 6 ايام في يعني قابل للتمديد
3: باذن الله على حسب الجمهور. انت تعرف مسرح المروق يعني انا صراحة يعني هو شوف مسرح المروق ما يصلح للمسرحيات المفروض بس نحن
0: هو مسرح غنائي
3: وتسمع صوت الايكو والصدى يعني لكن نحن ما لا شيء عملنا شيء صراحة
0: لله.
3: يعني
0: الحمد لله
3: فثلاث سنوات الآن نحن في المروق والحمد لله الجمهور يزحف عندنا دائما
0: الحمد لله
3: وهذا الشيء والله العظيم يعني يعطيك حافز انك العام المقبل تزيد.
0: نعم
1: جميل.
3: هذا السنة معي نجوم من اهل الريف نجوم يعني على نطاق الريف نجوم يعني وفي نجوم من البادية
0: ما شاء الله
3: وفي عندنا آسل ابو هتلر
0: والله والنعم والنعم
3: في فيديوهاته في كل مكان هذول يعني هم
0: فاكهة العرض
3: هم شوف انا بقول هم ترى في الفيديوهات في السوشيال ميديا
0: معروفين
3: مشهورين يحبوهم الناس فنحن حابين نسقل موهبتهم وين
0: على خشبة الله
3: فان شاء الله ان شاء الله يكون عمل كذا راقي
0: إن شاء الله.
3: القربيب وما ادراك ما القربيب والمحتوى اللي في القربيب
0: اذا خلينا بس التذكير ان العرض بيكون على مسرح المروج الانطلاقه من بكره ان شاء الله تاريخ 25/8
3: الى 30 ان شاء الله
0: الى 30 ست عروض ان شاء الله بتكون
3: ان شاء الله باذن الله
0: واحجزوا مقاعدكم من الحين منافذ البيع وين؟
3: في عندنا إن شاء الله تذاكر في المروق وفي أيضا تطبيق ماي تيكت
0: ماي تيكت
3: يب
0: ما شاء الله
1: الأكسنت
3: ادخل مرة الباركود وعلى طول أحجز يعني
0: الله الله
3: وطبعا ما أنسى المخرج شامس نصيب ما شاء الله عليه شامس قايم بعمل جبار ما شاء الله في العمل هذا وأيضا الإشراف الفني عبد الله قحنون الحضري مجموعة كبيرة
0: ما شاء الله
3: مشرفين فنيين ومشرفين إداري
0: الله الله
3: خسرانين أنا من بركة
4: لا لا إن شاء الله ما في خسارة إن شاء الله بسرعة آنسة ولا مدى
5: والله شوف أنا قبل ساعة كنت آنسة
4: إيه
5: في لحظة صرت مدام
4: مدام ومن سعيد الحظ هذا
5: أخوك سعد
4: يا وردة ما في داعي تخبرس كلهم يا أخي خبرتي العالم كلها عرفنا وقتي أول ما تتزوجي إيش ما في داعي الحركات هذه قلتي من سعيد الحظ
5: سعد
4: يتخسر له يا بنت اطلقي منه وانا جاهز اكثر حق
0: هذه واحدة من الأعمال المسرحية اللي ما زالت موجودة الناس قاعدة تتبادل حتى المقاطع الفيديوهات طبعا تحية الفنانة البحرينية هيفاء حسين وأيضا تحية الفنان اللي أنا والله ودي عودته للمسرح مبارك المعشن مبورك ولكن شغلته السوشيال ميديا بس موجود من خلال العروض المسرحية كإنتاج فني لهذه العروض أيمن عطني هالمرة يعني ايش الحصان الرابح اللي قاعد تراهن عليه يعني هل في بينك وبين اشرف مشاهد
3: لاول مره مقطع من الحصان الرابح انت تقول الحصان الرابح دخلت في مصطلحات
6: يا استاذي صدق لاول مره اوقف على خشبه المسرح ما يكون ما بين انا وياه مواجهه
0: سبحان الله لاول مره
6: الى امس نحن بنحاول مع المخرج لازم يدخلنا في مجال يعني كذا اوفي اوفي هين او يعني حاجة بسيطة.
1: لقيت تصير هنا المواجهة الحين. هنا الحين المواجهة صارت.
0: يعني ما في ولا ما يعني مشهد.
6: بلعب بعيد عنه.
3: شوف لكن عندنا المسرح التجاري ارتجال.
0: نعم.
3: يعني على حسب الجمهور اليوم كيف نحن نرتجل بعض أحيان والله مشهد 5 دقائق.
0: إيه نعم.
3: فهمت؟ فلذلك نحن نخليها كذا.
0: إيه نعم.
3: خلاص أنا عارف المفتاح.
2: وين متى سلم المفتاح، لكن في قبل المفتاح انا ادخل معها.
0: نعم نعم. اذا انا تعرف اللي عجبني رويدة من هو يعني ايمن قام يقول مصطلحات مسرحيه الحين افي والافي والسكسي
6: استدي انا الحين الحين بالسنه هذه 26 سنه
0: ما شاء الله تبارك الله.
6: اول من بديت في 2001 مع الاستاذ محمد بن سعيد بن سعيد اليافعي الله يرحمه.
0: نعم الله يرحمه
6: الله يرحمه ويغفر له. هو من بداية
0: نعم نعم.
6: بعدين شليت نفسي طريق ولعلمك ما يعني تمركز في فرقة إلا لقيت معه هذا المخلوق.
0: نعم.
6: ولا كنت حر أول طير حر أشتغل مع أي حد في يعني أحرق.
0: نعم
6: والله أحرق، وهذه السنة بحرقه لكنه بعيد عني.
0: حلو هذا التحدي جميل بصراحة ما بينكم أنتم كفنانين، إن في النهاية إحنا كمشاهدين بنستمتع بنعيش إن شاء الله عروض جميلة. إيش تحبون تقولون لجمهوركم أشرف وأيمن اللي قاعد يسمع لنا الحين؟
2: أنا أشوف صاحب المصطلحات.
6: لا ما تجوزك أستاذ أشرف، ما تجوزك.
2: أنا أتمنى حضور الجمهور. شوف نحن الجمهور الظفاري معروفين يوصلوا خلاص، هم جمهورنا دائما يوصلون ما نستغنى عنهم. أنا أتمنى جمهور الخليج من أيضا من شمال السلطنة من الباطن يعني من الباطنة من الشرقية يحضروا مثل عروض هذه بيفهمونا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: يعني هو صح نحن بعض أحيانا قبالي على كذا بس بيفهم إن شاء الله
1: يعني. تسمح لي يمكن أعطيتم أنتم التفاصيل الأساسية للمسرحية هذه القربيب
0: صح
1: أيوة. بس يعني يمكن المستمع يبغى يعرف شوي من الفكرة العامة للمسرحية يحتاج انكم تحمسوا مثلا.
6: تعلمت.
1: هو عرف وين الموقع، عرف وين التواريخ، من هم الفنانين، بس يمكن يبغى يعرف شوي من الفكرة.
2: مذيعة خطيرة.
6: نعم نعم
2: نعم. تعرف العرض كامل
6: تسحب.
2: لا هو الفكرة باختصار هي الفكرة، فكرة النص فكرتي انا. انزين. وطبعا تاليف شامس نصيب. الفكرة هي ولد
6: لا تحرق.
2: لا عادي.
6: لا تحرق.
2: مات ابوه والمفروض انه يورث حوش في القربين. خاله وعمه اخذ الحوش. اوكي. وفي ايضا دخلنا فيها بعض الـ يعني شفتي المحلي عندنا في الظفار اللي هو
6: فطخ
2: الامور هذه.
0: يعجبني ايمن يفسر الحركات. زين
2: لا القرع مصطلحات ما شاء الله يعني. شفت مشاكلنا مشاكل مثلا المجتمع من
0: القضايا اللي قاعد
2: القضايا والمشاكل الاحواش مشاكل الدية والمجالس
0: ممتاز.
2: يعني
0: يعني انتم حاطين شوي بعض المواضيع الاجتماعيه المعروفه هنا في المحافظه وعكستوها من خلال خشبه المسرح. ايضا بقالب كوميدي في جانب طبعا. منها بقالب كوميدي. اي من تبغى تقول شيء إيه؟
6: خليط هو ترى خليط استاذي.
0: اي نعم.
6: الخليط هذا ايش يسوي؟
0: إيه؟
6: يوديك فكره لبعيد. ليش؟ لانه هذا الشيء اللي نحن بنقدمه الحين حاليا.
0: نعم.
6: والله العظيم إنها رسالة مهمة. رسالة مهمة مهمة مهمة.
0: نعم.
6: في اللي يقدر يستوعبها وفي اللي ما يقدر يستوعبها.
0: أوف. الله عليك.
2: يستوعبها الله. أيمن
6: شوفها بتخليني أتكلم.
0: لا لا لا لا كلام رائع بصراحة.
6: والله العظيم في اللي يقدر إنه يستوعبها وفي اللي ما يقدر ما يستوعبها، لأنه في عمل نحن يعني في مشاهد بنسويهن جد.
0: نعم.
6: انه لحد الحين في قضايا مش مسكره. ونحن قدمنا قلنا بنحط الخليط هذا.
0: نعم.
6: عسى من الله انه يفك حديد عن النار.
0: ممتاز ممتاز.
6: وترجع الماي المقاريها.
0: الله عليك الله عليك.
2: وين السباح
0: وين انا اشوف تعرف حتى مو قادر اتكلم. بناخذ فاصل
6: والله.
0: وبعد الفاصل نواصل بصراحه. أرجوك بعد أرجوك. كلام الذهب هذا اللي قاعد اسمعه.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب
2: رجعناكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ومنتج المسرحية قاعد يخلص الاتصالات. مالك أمض بس لا لا، كيف شعور انك تكون منتج ولا تكون ممثل؟ وين اسهل؟
3: ممثل.
2: ممثل ها؟
3: والله
2: الانتاج متعب ها؟
3: جدا.
2: لازم ترضي
3: في ضخ اصلا.
4: ورطني مره واحده.
2: كيف؟
4: ورطني. كان عنده عمل ماسك مهرجان طاقه هو.
2: اي نعم.
4: وطالع انا جيت في الوسطى.
2: اي نعم.
4: قال لي شل الانتاج وشل الدنيا كلها. والله فكرت الموضوع سهل. اقسم بالله مو سهل.
2: الله
4: والله العظيم ندمت.
3: ما فهمت انت اصلا
2: كيف.
3: هو دائما يقول لي انت المنتج تشل الفلوس وتروح و وانت وانت وانت امبورك وسويت زين. مره سبحان الله لقيت في مناقصه خفيفه كذا ب 3000 تقريبا 2000.
2: نعم.
3: قلت ايمن شل انت المنتج.
2: إيه
3: وانت اختار طاقمك وانت تسوي كل شيء.
2: ايه.
3: اعطاهم كل واحد 20 ريال. تخيل انت الحين. قلت له ايمن وين الباقي؟ يعني انت عندك 7 اشخاص من 20 ريال. يعني انت بتكب عن 120 ريال. 3000 وين؟ قال لي خسائر الديكور وعمل لي موسيقى حزينه وانا قلت ها انت المنتج الفاسد.
4: لا لا صراحه الانتاج
2: متعب.
4: مش مساله متعب. قلب.
2: نعم.
4: وبغي لك ورا ظهرك القلب معدل 30000.
2: نعم.
4: 30000 الى 40000. ليش؟
2: نعم.
4: عملك ما نجح ما ضرب. عندك هناك عقود. ما دفعت بكره بيشتكوا بك.
2: نعم.
4: فلازم تحزن من نفسك.
2: نعم.
4: فهذا الانتاج صراحه مهيئة. يعني قدرت دخلت في متاهات. والله دخلت في متاهات. واذا طلبت منه الدعم تخيل استاذ عبد الله اتصل في تليفون. يا ابو سعيد بغيتها من عندك كذا كذا. بام بام بام ماشي.
3: شفت الحقيقه. هذا وجه بالسرحيه يا سامبو.
4: خلاص المهم عاد خدنا فيها.
2: يعني شوف انا يمكن جزء كبير حاب بس من خلال وجودكم معانا ان نعزز عن العرض. انتم محتاجين تكثيف اعلاني ترى كثير من الناس ما تدري.
4: صح.
2: ترى والله جد انا قاعد اقول وانا جاي على الاستوديو قاعد اقول ان ترى اليوم معي ضيوف بيكون عندنا بنتكلم عن المسرحيه. قالوا في مسرحيه؟ ما ندري إن في مسرحية. إذا مسرحية القربيب نعيد ونكرر لازم.
4: لازم.
2: وإذا تسمحوا لي في صفحتي بس أعلن إن إن شاء الله بيكون.
3: أتمنى أنت الداعم.
4: الله يخليك من الأول والأخير ودائما.
2: الله يخليك.
4: حبيبي
2: إن شاء
4: والله أستاذ عبد الله.
2: زين أنا دائما أقول لك في عالم الفن وأنت أدرى في أشرف أنت جرب في مجال الإذاعة والتلفزيون وكذلك المسرح أنت وأيمن. يقول لك كواليس العمل أهم من العرض نفسه. إذا الكواليس حلوة العرض بيكون المسرح حلو. كواليس مملة وكريهة بيكون تحصيل حاصل. المهم نخلص.
4: الله العظيم. نعم نعم نعم.
2: كيف أيمن؟
4: نعم نعم والله. الكواليس مسرحية ثانية ترى.
2: الله.
4: كواليس حي رايح جاي تغير ملابس. شروفها نشوفه متوتر كم مرة يدخن كم مرة يدخن. يجلس يجلس على زاوية تعبان بيفكر. مو سعيد خير إن شاء الله. العمل العمل العمل موترني. العمل موترني. العمل موترني ترى. أنا خذني الكلام ترى. خذني الكلام يعني.
2: أشرف كيف الوضع؟
3: لا الوضع جدا متوتر في الكواليس.
2: لا الكواليس خرجت عن السيطرة. ها
4: والله خرجت عن السيطرة. نعم والله خرجت عن السيطرة. والله قد والله قد احنا نتمنى هذا العمل هذه السنة.
3: اذا كان الكالوس عندك في اجواء ايجابية والناس يحبون بعض وقلوبهم على بعض انت عرضك يكون قوي ان شاء الله رب العالمين.
2: نعم. عموما انا بصراحة اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق وان شاء الله عمل ناجح باذن الله. تحية لكل فريق العمل المتواجد معاكم. اشرف المشيخي ايمن عبد المعين نورتونا في الاستوديو. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق ولا تنسون عرض القربيب بينطلق من غدا لمدة 6 أيام من تاريخ 25 إلى تاريخ 30 ولا تنسون حجز مقاعدكم في مسرح المروج. شكرا لكم يا شباب.
3: شكرا لك أستاذ عبد الله
2: والأخت
3: ما شاء الله قادمة بقوة. المذيعة اللي زميلتنا ما شاء الله عليها.
2: الله يشكركم. أحسنت.
3: كلمتي معنا في
2: ما أعطيتها فرصة أنا.
4: بالله. كلمة واحدة بس مشان على القربين.
2: إيه نعم. فاصل ونواصل.
5: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement
2: that inspires. هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ضفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
4: يا حي من جاب ضفار.
5: إذن مستمعين الكرام، بهذه اللحظات نكون وصلنا إلى الختام. أشوفكم على خير، والكلمة الأخيرة عندك يا رويدة. مع السلامة.
6: مع السلامة عبد الله، وشكرا لكم مستمعينا لكل من رافقنا في هذه الساعتين وهذا اللقاء. يتجدد بكم غدا إن شاء الله تعالى في ذات التوقيت من الساعة 2 إلى تمام الرابعة، محطات عديدة مختلفة حاضرة في برنامج الشباب الخريف عبر أثير إذاعة الشباب. نلقاكم على خير ونرجو لكم مساء سعيد. تقبل تحيات فريق العمل، رافقناكم إعدادا وتقديما عبد الله السباح ورويد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا أيمن الحبسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح

الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجا هرتز
3: في
4: ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

علينا من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. قبل فترة مر علي حوار دار بيني أنا وإحدى الأخصائيات في إحدى المدارس، فكانت هذه الأخصائية تقول لي أن موضوع الأطفال كله مرتبط بالعائلة، تقول لي الطفل خير وشر وزينة لما يكبر حتى كرجل يكون مرتبط بالأسرة، كل حاجة تعلمها في الأسرة، كل حاجة بخير بزينة بشر كله من الأسرة. فسألتها سؤال ولعلها يعني بتستمع لهذا الحوار، لها مني كل الحب، هي إنسانة جدا رائعة. فسألتها سؤال، قلت لها في عندك أطفال؟ قالت لي أيوة. أكبر واحد كم عمره؟ قالت لي 5 سنين. قلت لها طيب شو رأيك هذا الحوار نكمله أو نتناقش فيه لما يصيروا أبنائك يوصلوا لمرحلة مراهقة وما بعد مراهقة بإذن الله تعالى إذا الله أعطانا عمر. أنا أؤمن بحاجة، حاجة مهمة جدا، إن الإبن تأسيس الأول نعم في بيت الأسرة، ولكن ما ممكن إحنا نغفل عن دور الرفقة اللي بتحيط به والبيئة اللي بتكون حوله. هنا أنا أستند على قصة سيدنا نوح عليه السلام، هو نبي سيدنا نوح، ولكن لما دعا ابنه للسفينة قال لابنه، رد عليه في سورة هود، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رفض. هل معناته كان في خلل في تربية نوح عليه السلام؟ حاشا لله، ما فيها كان إلا الخير، كل الخير، ولكن كان متأثر بالبيئة اللي حوله وكان متأثر بالأصدقاء اللي حوله. هنا ما ممكن إحنا نغفل عن موضوع مثل موضوع الأصدقاء وتأثيرهم، لأن الطفل ما ينمو فقط في داخل أسرته، يتأثر بشكل عميق بالأشخاص اللي يرافقهم، بالذات في مرحلة المراهقة، وبعد حتى ما يكبر من ويكون يعني يعدي هذه المرحلة على خير، اللي أنا أقول للوالدين إلا لما يعدوها أبنائهم الحمد لله على السلامة. كم من الحالات اللي مرت علي لزوجات كانت عايشة في بيتها آمنة مطمئنة مستقرة، المشكلة وين كانت؟ المشكلة كانت بعد ما زوجها تعرف على صحبة جديدة وبدأ في درب يعني ما نريد نفصل فيه. كيف احنا نقول ان اليوم تأثير الرفقة يعني ما لها هذا التأثير الكبير اللي احنا ممكن نهتم فيه؟ اذا التأثير واصل للبالغين، الآباء اللي عندهم بيوت، وللنساء الأمهات، وأحيانا الجدات، فكيف نجي لي النشأ هذا نقول ان الرفقة لا يعني يرافق من يرافق لأنه هو أساسه من بيته؟ ما هو لو كان هذا الكلام صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ما كان قال لمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني إلا ما يصيبك ما يصيبك منه، إلا ما يكون في تأثير في تأثير منه. فهذه الصحبة حقيقة هي مش أمر بسيط، هذه الصحبة ممكن تكون باب للنمو، باب للثقة، باب لاكتساب القيم، وممكن أيضا تكون للأسف في المقابل سبب في الانحراف والقلق وضياع التوازن عند هالأطفال بحسب نوعها وبحسب درجة الوعي المحيطة بالطفل. اللي أريد أقولكم إياه اليوم أو الحديث إلا كذا ذو شجون اليوم، أنا أرجع أقول أنا مبدأي في التربية لا تكون قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، ولكن أيضا ما نريد نهمل أولادنا، ما نريد نشد عليهم كثير، لكن أيضا ما معقولة أن إحنا بنهملهم.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: اليوم الأمر الغريب في حالات تمر علي، لما أسألهم هذا الابن من ماشي، ابن من، شو خلفية أصدقائه، تقول لي ما أعرف. نسأل الأب ابنك من ماشي، من أصدقائه، أنا ما أعرف. يطلع مع من ابنك، ابنك ذو 17 عام ربيعا، يطلع مع من وعنده مشكلة، عنده خلل صاير، من أصدقائه، أنا ما أعرف. بس هو يقول لي إن أبنائي بيمروا عليه وبيطلع وبيرجع لي في الساعة الفلانية. هنا أنا أعذروني، يعني أنا آسفة على هذا الكلمة، ولكن هنا الخلل مش من الابن، هنا الخلل موجود عند أحد أولياء، سواء كان أم أو أب أو الاثنين مع بعض. ما معقولة ابنك يخرج ويروح ويرجع أنت ما عارف هذه الصحبة؟ لأن أرجع أقولكم تأثيرها ما تأثير بسيط، ممكن أن الشخص يتجاوز عنه. كم من الحالات اللي اليوم تمر علي يقولوا لي إحنا مربين ولدنا أحسن تربية، أو مربين بنتنا أحسن تربية، وإلا ما صابها. في إحدى الحالات، وما أعرف إيش هذه الحالة، أنا ما قادرة أتجاوزها، إحدى الحالات صارت أن بنت طالبة مدرسية صارت ترجع البيت، اكتشفوا أهلها أن في عندها بدل تليفون تليفونات، والتليفون طبعا ممنوع. إدارة المدرسة الأخصائية اتصلت بولي الأمر وبلغها. ولي الأمر ما متقبل هذا الأمر، يقول لها أنت أكيد غلطانة، أنا بنتي تليفون ما عندها، كيف أنت تكتشفين أن هي جايبة المدرسة كم جهاز؟ فلما جلسنا مع الأب يقول لا، يعني أنا مربنها أفضل تربية، أنا حريص عليها، أنا الأم أيضا حريصة عليها. لما جلسنا مع البنت كالعادة نكتشف أن فعلا الأب ما مقصر والأم ما مقصرة، لأن احنا جدا شطار أن احنا نلقي اللوم على الوالدين في كل أمر، ولكن كانت في صحبة أدت لهذا الأمر. علشان كذا نعم، وللعلم أنا دائما أقول للأمهات لما يكون في اجتماع للبيرنتس دي اللي هو يوم أولياء الأمور، لا تروحوا أرجوكم تسألوا فقط عن درجات أولادكم، لا تروحوا أنتوا كذا متوترين يا الله الدرجة الفلانية ليش نقصت في، اسألوا الأخصائية بنتي مع من جالسة، بنتي مع من بنت ماشي، اسأل الأخصائي ابني كيف سلوكه، ابني كيف. والله يعني أنا ما أريد أذكرها كموضوع، ولكن يمكن الأخصائيات اللي في مدارس أولادي يشهدوا على هذا الأمر. أول شيء نخلص مناقشين الجانب الأخلاقي كيف وضعهم في المدرسة، وبعدين خير للدرجات إن شاء الله. والدرجات مهمة والدرجات ما نقلل منها، ولكن نعم تهمنا، لكن في البداية احنا نسأل عن الخلق، نسأل من أصحابه، بنتي عند من تجلس، وين تروح، وين تطلع في هذا الصف. الأخصائية أكيد بتكون عندها ملفات لكل الطالبات، هل لاحظت يا أخصائية حاجة، معلمات هل لاحظوا حاجة؟ لأني أنا حقيقة كنت في المدارس في هذا البيرنتس دي في يوم أولياء الأمور، الأم تنطلق على طول للمعلمات، تعالي وجايبة ورقة وقلم، الدرجة الفلانية والحاجة الفلانية وكذا، وهنا الفلاني والأخصائية كذا متروكة على جنب، أخصائية المدرسة متروكة على جنب، هاي أخصائية المدرسة. والأخصائيات أيضا جيد أن يستمعوا لهذا الحوار اليوم، نعم في عليكم يعني باب أمانة تؤدوا فيما يخص هذا الأمر، لأن ما معقولة أيضا تنسأل أخصائية وتقول والله أنا ما أعرف شيء عن الطالب. نعم أنا أعرف أن في عدد كبير، أنا أعرف أن في عدد كبير، لكن هذا الأمر يكون أمر يعني في تعاون بين المعلمة وبين الأخصائية، ما هو إذا في حاجة بتوصل عند الأخصائية، بتوصل عند الأخصائية. فأرجع أقولكم انتبهوا لرفقة أبنائكم، فهموا هذا الأبناء من يرافقوا، لكم حق أن حتى في المدارس تعرف كيف وضع أنا ابني رفقته. طبعا في البيت أكيد أن الأخصائية ما بتجيكم للبيت، أنا أجلس مع بنتي أتأكد من هذه الصحبة اللي هي بتطلع معها، أو ابني هذه الصحبة اللي هو بيطلع معها، أعرف خلفياتهم، أهلهم، كيف وضعهم. هنا أنت اطمنت وبقى عليك تستودعهم الله سبحانه وتعالى، هنا بقى عليك فقط تستودعهم الله سبحانه وتعالى، لأن أنت كإنسان وكمربي أديت دور كل مطلوب عليك. الرفقة الجيدة يا جماعة الخير هي مشترف تربوي، أرجوكم هي مشترف تربوي. البعض يعتقد أني خلاص أنا أديت دوري، بأن يعني أنا ونشوف خلصت وفرت لهم مأكل وأحسن ملبس وإحنا مسافرين أحسن سفرة، ونشوف بعدين موضوع الأصدقاء. يا جماعة هذا مش شرف تربوي، هذا ضرورة لحماية الطفل وبناء شخصيته. الطفل ما يحتاج فقط اللي يختار إلا الأصدقاء، أنت ما بتختار إلا طول عمره هذا الأصدقاء، يحتاج اللي يوجهه كيف تختار أصدقائك بنفسك، لأن بكرة بيكبر ابنك، بيكبر بيوصل بيدخل جامعة بيدخل كلية بإذن الله تعالى، ولا ربما يعني يتغرب، فأنت كيف تختار أصدقائك يا ولدي؟ هنا هذا الأمر ينزرع نعم في البيت، هنا ينزرع نعم في البيت لما نزرع في الطفل هذا الوعي ونفتح مع الحوار ونكون قريبين من عالمهم، بنقدر هنا نمنح القدرة على أنه هو يميز بين من يضيف له ومن يسحب بعيد جدا عن نفسه وعن تربيته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وسامحوني إذا طولت عليكم بس هذه الحلقة يعني ذي شجون عندي أنا شوي، وجزاكم الله خير، وألتقي بكم بإذن الله تعالى بحلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. بارك الله فيكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

ده. وأيضا يعود أبنائه، يعود الأسرة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة إحنا سنعود إلى مقاعد الدراسة مع أبنائنا، يعني هم يدرسون إحنا معاهم نرجع أكيد إلى هذه المقاعد إن شاء الله، تكونوا مهيئينهم نفسيا، متواصلين معاهم، مهيئين البيت أيضا، النوم المبكر، التهيئة النفسية والصحية والجسدية، وأيضا تستعدوا مع استعداد المدارس مع أبنائكم، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله. أما اللي ينتقل إلى مرحلة جامعية وأول سنة رايح إن شاء الله تكون لهذه المرحلة مرحلة جديدة تحمل الخير، تحمل طاقات مختلفة، آفاق أكثر رحابة، أيضا بعد بالنسبة لتفكيره. فالمرحلة الجامعية تختلف جدا إخواني وخواتي الطلبة في كل مكان. نبارك لكم المقاعد الدراسية كانت في جامعات وكليات سلطنة عمان أو اللي حصل على بعثة خارج حدود السلطنة، إن شاء الله يكون خير سفير لسلطنة عمان ويقدم كل ما لدي من طاقة، يحمل أيضا اسم عمان في قلبه وأمام عينه وهو يكمل دراسته ويرجع لنا بالدرجات الطيبة اللي يرفع فيها رأس أهله ووطنه. نتمنى التوفيق لكم جميعا، والله يحفظكم، وإن شاء الله البسمة والسعادة ترافقكم وين ما كنتم مستمعين في مشوار هذا اليوم. إن شاء الله نقضي معاكم وقت طيب إلى تمام 7 مساء. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج سيف الجرداني، يبعث لكم السلام والتحية، وأنا أخوكم عدنان الميمني أرحب فيكم ويا مرحبا وسهلا بالجميع. محطاتنا تتنوع وإن شاء الله بعرفكم على محطاتنا بعد الفاصل الأول، وبنسمع مطرف المطرف ولكن بأغنية يا نور العين.

لكل الاحبه مساءكم اجمل واحلى من طعم السكر. في بعض اللحظات نشعر ان نحن بحاجه للكلمات التي تعطينا شعور الجمال ومذاق السكر لنشعر بسعاده، فعلينا اختيار الكلمات او تكون ايضا انت من الاشخاص المبتسمين في الطريق مع اصحابك مع اصدقائك مهما كانت الظروف، لانها هذه الظروف تمر علينا، واذا مرت نقول لها مرت وراحت وعبرت. وعلينا أن ندرك جدا أن الحياة أبوابها ومحطاتها كثيرة، فاجعل من كل لحظة سكر من الحياة، يعني تعيش لحظات المساء الجميلة بأفاق هذا المساء في كل مكان في كل موقع. ونعلم أيضا أن الوقت يمضي بين الطرقات الحاجات التي تتطلب يعني مشاوير أمور كثيرة للأسرة، الالتزامات الشخصية التزامات الأسرة. هناك من يستمع أيضا من الأصدقاء، أصدقاء إذاعة الشباب بصمت متجهين أيضا إلى المناوبات المسائية في أعمالهم في المؤسسات الخدمية، أيضا في الكوادر الطبية، طاقم الطبي، شرطة عمان السلطانية، شركة الاتصالات، كثير من المؤسسات الكثيرة اللي تخدم الناس والمؤسسات الخدمية اللي موجودة في مختلف محافظات ولايات السلطنة عندهم مناوبة خلال هذا الوقت وفي منتصف الليل أيضا يناوبون. نتمنى لهم إن شاء الله وقت طيب، اللي مخلص مناوبته ومخلص عمله وكان نهاره اليوم طويل إن شاء الله يوصل بالسلامة للبيت. أنا سعيد جدا بتواصلكم معنا في حلقة اليوم، بذكركم بموضوعاتنا اللي بنطرحها بإذن الله عبر أثير إذاعة الشباب. فريق العمل معكم الإشراف العام الأستاذ خالد الحجري، الإخراج سيف الجرداني، وأنا معكم على الهواء مباشرة في الإعداد والتقديم أخوكم عدنان الميمني. أبدأ معكم هذا المشوار اليوم إن شاء الله بتكون في فقرة صيفنا أحلى، ونحن خلاص يعني ما تبقى من الصيف الكثير، بنتعرف على معسكر المهمة الأخيرة لفريق شموع العطاء التطوعي، وبنشارك أيضا الشباب في هذه التجربة وكيف نحن كمجتمع نشارك ونملأ أيضا أجواءنا من المغامرات والتحديات، وأن نكون أيضا مع الألغاز عشان نشوف مهاراتنا في القيادة في العمل الجماعي ونعزز ثقتنا بالنفس. هذه الفعالية بتعرفكم على تفاصيل كثيرة جدا مع الأستاذ محمد الزجالي خلال الوقت القادم. عندنا بإذن الله أيضا وقفة جميلة جدا بنتعرف على تفاصيلها مع ضيفنا القادم، بنتعرف على أيضا تواجد عدد من الإخوان في الشهباء اللي تختتم مشاركتها في مهرجان ليبتال الدولي للفنون الشعبية بجمهورية تشيك للفنون الشعبية. كانت أيضا حضور مميز، وخاصة الفنون الشعبية العمانية أو الأغاني العمانية المغناة. اختتمت فرقة الشهباء للفنون الشعبية من ولاية نزوة ممثلة سلطنة عمان بمشاركتها في مهرجان ليبتال الدولي للفنون الشعبية 2026 بجمهورية تشيك بعد أيام حافلة بالعروض والفعاليات الثقافية التي حملت خلالها الفرقة رسالة التراث والثقافة العمانية إلى جمهور دولي متنوع حضرة في هذا المهرجان ضمن الفعاليات أيضا والفرق الدولية المشاركة في جمهورية تشيك. بتكون لنا وقفة إن شاء الله خلال الوقت القادم مع ضيفنا بإذن الله. عندنا أيضا إن شاء الله وقفة بتكون معنا أيضا مع ضيوفنا، أنا بخبركم بس اليوم أبرز الضيوف اللي بيكونوا معنا بإذن الله. بنتعرف إن شاء الله على تفاصيل كثيرة جدا، نتعرف على ملتقى جبر الثقافي. هذا الملتقى ممكن شفتوا كثير من التراويج في منصات التواصل الاجتماعي، ولكن اليوم أعتقد الافتتاح لملتقى طبعا ملتقى حبر الثقافي الثاني 2026 وجهة ثقافية ملتقى القراء. طبعا الأثر موجود من خلال النسخ الفعاليات لمركز حبر الثقافي، وبنتعرف على تفاصيل الملتقى إن شاء الله، الجلسات الحوارية، معرض القرطاسيات، معرض الكتب، أيضا الورش التدريبية وركن الأطفال. كل هذه الفعاليات بتكون إن شاء الله في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبتحدثنا عن تفاصيل إن شاء الله المشاركة الأستاذة العزيزة اللي بتكون معانا أستاذة هاجر المسقري مديرة مركز حبر الثقافي.
استاذة هاجر المسقري بتكون معنا ان شاء الله تمام السادسة والربع باذن الله الساعة الثانية من مشوارنا هذا اليوم. بالاضافة للاخبار المتنوعة اللي حضرناها لكم عندنا مجموعة من الاخبار اللي تهمكم، عندنا عناوين ايضا جميلة جدا لمحبين الرياضة، يعني أكيد إن شاء الله متابعين كذا الأخبار الرياضية. بنتعرف على مجموعة من العناوين بشكل سريع جدا مثل ما يقولوا، بنخطف عليها كذا مع عناوين الأخبار الرياضية، وبنتوقف أيضا إن شاء الله مع أيضا هذه التجربة الجميلة دشنا مساء أمس بالتحديد في ساحة أتين بصلالة فيلم أرض اللبانة الذي أنتجته قناة روسيا روسيا اليوم بالتعاون مع وزارة الإعلام. جاء إنتاج هذا الفيلم عقب زيارة فريق من القناة إلى محافظة ظفار في خريف 2025، حيث عمل الفريق على تصوير عدد من المشاهد والمواقع التي تعكس خصوصية المحافظة، إلى جانب توثيق جوانب من أرث اللبان وطرق استخراجه والبيئة التي ينمو فيها، بما يتيح للمشاهد خارج سلطنة عمان التعرف على هذه الخصوصية من خلال الصورة والمحتوى المرئي. إذن سنتعرف على تفاصيل الشركة، هناك أيضا شراكة إعلامية وشركة الإنتاج لهذا الفيلم فيلم أرض اللبان بالتعاون مع وزارة الإعلام. هذه مجموعة من المحطات، عندنا أيضا أخبار إن شاء الله بتكون متنوعة. هذه الدراسة ما أدري ممكن تبدو شوي دراسة غريبة جدا من خلال العنوان، ولكن سنخوض إلى قراءة أيضا هذه التجربة العلمية حول دراسة تكشف مفاجآت عن صورك الكثيرة التي تسرق ذكرياتك. كيف تسرق ذكرياتنا الصور؟ هذا العلم من خلال تأثيرات غير متوقعة على ذاكرة الإنسان، قد يبدو التقاط الصورة وسيلة مثالية للاحتفاظ بالذكريات، لكن دراسة جديدة تشير إلى مقارنة لافتة، فالأشخاص الذين التقطوا صورا تذكروا محتواها والمناسبة التي تم التقاطها خلالها بدرجة أقل مما اكتفوا بمشاهدة الحدث على الطبيعة. أظهرت الدراسة التي نشرت مؤخرا أن التقاط الصور أدى بصورة متكررة إلى تراجع أداء المشاركين في اختبارات الذاكرة، ذاكرة أضعف وتفاصيل كثيرة جدا، وبنتعرف على هذه الدراسة خلال الوقت القادم بإذن الله. أحب أذكركم برقم الواتساب، بإمكانكم تشاركونا بمفرداتكم رسائلكم تفاعلكم. وينكم اليوم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله كذا موجودين معانا مفتين على موجة إذاعة الشباب. أنا عارف تستعدوا تشتروا أدوات المدرسة لأولادكم، اللي رايح الخياط، اللي رايح يشتري الملابس، اللي رايح ياخذ الأدوات، عن الزحمة نتمنى لكم التوفيق بإذن الله، بس أكيد نبقى نطمن عليكم. شاركونا برسالة على الأقل على الواتساب على 7244200. أصواتكم مثل ما تعودنا في فقرة سوالفنا حلوة، 10 أسئلة 10 مفاجآت، كل سؤال مختلف، وجهة نظر، رأي، نقترب إلى إحساسكم، مشاعركم وتفكيركم، وأيضا وجهة نظركم ورأيكم، وكيف ممكن تتخذوا بعض القرارات، وكيف تفكروا أيضا. نستفيد كلنا من أفكار بعض من خلال هذه المشاركة على رقم البرنامج 2469-8151. سعيدين جدا بتواصلكم. 10 سوالف من سوالفنا حلوة، كل سالفة مع متصل، ما عليك إلا ترفع السماعة وتتصل فينا وتشاركنا. 7 خطوط منتظركم على 2-4-6-9-8-1-5-1. خلوني أخذ شوي كذا استراحة، أخذ لي كذا القهوة وعلي المزاج، ويأخذ استكانة الشاي سيف، وانتوا بعد اللي ماخذ قهوة وشاي ومحبين الشاي والقهوة إن شاء الله تستمتعوا. نسمع هالفاصل نرجع لكم.

0: إذن نبدأ في أولى محطاتنا لهذا اليوم بالتحديد مع المحطة الأولى. سوالفنا حلوة أكيد، سوالف كثيرة، موضوعات نقترب منها، نقترب إلى تفاصيلها من خلال حديثكم ومن خلال تواصلكم المباشر معنا في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب FM. سعيدين جدا بتواصلكم، سعيدين جدا أيضا بمشاركتكم. 7 خطوط بانتظاركم ونبدأ رحلة المشاركة. 7 خطوط بنستقبل عليها المكالمات، بنروح نطرق صناديق الحياة وصناديق الموضوعات من الحياة للحياة، وهي في الحياة يعني هذه المواضيع أكيد، ولكن أحيانا بعض المواضيع تعطينا قرارات معينة وبعض المواضيع تعطينا القرار ونتخذه في نفس الوقت ونندم عليه، وبعض المواقف تخلينا نلين وبعض المواقف تخلينا أكثر قسوة. وأنا ما أحب كلمة القسوة، ما أحب أجيبها، لأنه كل إنسان يعني طيب ونحن ناس طيبة، مشاعرنا طيبة، ولكن القساوة كيف تنولد هذه المشاعر؟ كيف تنولد مشاعر القسوة؟ هل بسبب المواقف ولا تتلبد هذه المشاعر ويصير ما عندي إحساس، ما أعرف أرد إن أنا فرحان ولا زعلان ولا أنا قاسي، ولا ردي هو أصلا يعتبر قاسي بس أنا مش قاصد؟ يعني كل هذه وجهات النظر، هل مضطرين بعض الأحيان نبرر؟ ربما على أساس أن توضح الصورة أمام الشخص الآخر. 2-4-6-9-8-1-5-1 علي بن خاطر النجادي على الواتساب على 724-42-009. إذا حبيت تطرحوا أيضا أسئلة للمتصلين تشاركونا ضمن صناديق الحياة والمواقف وضمن سوالفنا حلوة، بإمكانكم تستمتعوا معنا عن طريق الاشتراك والمشاركة على رقم الواتساب 724-42-009. ماذا يقول علي؟ يقول علي: ستجد أن كثيرا ممن أخطأوا بحقك يقنعون أنفسهم بأكاذيبهم، لا نسياننا للحقيقة بل لأن مواجهتها مؤلمة، ينسجون لأنفسهم أعذارا، يصدقون حكايات فصلت على مقاس راحتهم، هربا من الوقوف أمام مرأة تعكس قبح أفعالهم. فالاعتراف بالخطأ وقفة شجعان، والاعتذار نبض الضمائر الحية، لذا يختبئون خلف أكاذيبهم لعلها تمنحهم وهما مؤقتا بالبراءة، لكن هم في النهاية ما بريئين. علي بن خاطر النجادي، ماذا هناك يا علي؟ هل الوجوه اختلفت عندك ولا اكتشفت موقف جديد يا علي بن خاطر النجادي؟ تحية مسائية إن شاء الله تكون على السمع، سعيدين جدا بتواصلك معنا. 2-4-6-9-8-1-5-1 سامي العبد اللي سعيدين جدا بتواصلك معنا، يقول: تحية وسلام لك أخي عدنان من القلب للمخرج الجميل سيف الجرداني، بصراحة استمتع لما يكون سيف معك، تحياتي وسلامي لكم جميعا لعشاق إذاعة الشباب الأخص يعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان سامي العبدلي، يا مرحبا وسهلا فيك. نتجه إلى أولى المكالمات معنا خلفان. مساء الخير يا خلفان.
1: مساء النور أستاذ العزيز، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف الصحة إن شاء الله بخير؟
1: طيبين، طيب حالكم، شو أخباركم أنتم؟
0: الحمد لله. خذيت كذا فنجان قهوة أو شربت استكانة شاي ولا لا؟ ولا محبين القهوة والشاي؟ ما, ما, ما, ما منهم، ما في دربك؟
1: أنا ما في دربي شيء واحد. القهوة اللي ما في دربي.
0: القهوة ما في دربك؟ ها؟
1: ما في درب. لا،
0: كيف عقب لما تروح ملكة وتنعزم؟
1: ماشي اشرب ماي.
0: تعتذر يعني؟
1: تعتذر. ترى يورطوني والله، يورطوني يا أخي، يقول شرب قهوة، قل لا أنا ما شرب قهوة.
0: على طول تهز الفنجان تقول لهم مشكورين، خلاص وصل وصل، غنمتونا
1: كذا. وفي الناس يعني يستغربوا ليش تونتي يا أخي كاس الحلوة أو كاس الأرطاب وكذا تعديات وشيء، بس خلاص متعودة خلاص.
0: هل هو اهتمام بالصحة يا خلفان ولا هي عادة يعني تعودت عليها منذ الصغر؟
1: لا والله أنا كنت أشرب قهوة كثير كنت سابقا، ولكن شوية صارت عندي مثل ما تقول ما تنام الليل وتخليك تسهر وتعب أمورك، وجانب آخر يعني أنا الحين تسوي لك جانب من الحموضة يعني.
0: نعم
1: خليتها يعني فتركتها يعني نهائيا من 80 تقريبا مش اليوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية، يا
1: الله
0: مرحبا وسهلا فيك.
1: يسلمك يا أستاذ العزيز،
0: يا
1: وبارك الله
0: هلا،
1: فيك على برامجكم المتنوعة والمتعددة هذه.
0: الله يسلمك. جاهز؟
1: حياك إن شاء الله على بركة الله.
0: إن شاء الله.
1: دائما نكون عند الأستاذ عابدين، إذا ما جاهزين هو بيساعدنا بيغششنا.
0: عابدين وينه؟ ما موجود اليوم.
1: عدنان عدنان، أخوك كان الصباح اليوم، أخوك كان الصباح.
0: عابدين صح، كان اليوم الظهر في مسك النهار. نعم. طيب، نتجه إلى الأبواب، صناديق من الحياة، سوالفنا حلوة، أي باب تختار، أي سالفة؟
1: أنا متعود أخو خمسة، لكن اليوم خلنا على الرقم هو هذا ولا نغير من الرايك؟
0: ما أدري، على راحتك، أنت أول مشارك معنا.
1: خلينا على الواحد نشوف
0: نروح واحد؟
1: إن شاء الله.
0: طيب، نروح واحد مباشرة. خلفان، خلفان، هل هناك يعني لخلفان وشخصيته بالتحديد، يعني أريد أسألك هذا السؤال
1: طبعا.
0: وتكون صريح وتجاوبني، تمام؟
1: هات يا سيدي،
0: جاهز؟
1: ما في يعني لف ودوره.
0: لا، ما نبلف ودوران.
1: يلا بسم الله تعالى الله.
0: خلفان، من هو الشخص الذي كان له تأثير في تغيير أمور حياتك أنت شخصيا يا خلفان؟
1: ما شاء الله، والله في الحقيقة دادي عندي بدء، الله يرحم الوالد.
0: الوالد رحمة الله عليه.
1: الوالد هو اللي له دور دائما، وكان متابع لي، وطبعا تعرف الوالد في الأيام يعني أبانا إحنا يعني تابعوك مهما تكون، حتى في المدرسة هو كان ما عنده سيارة ولا عنده شيء، لكن أقطع الشوارع يجينا بسيارة، اللهم يغفر له ويرحمه ويثبته، ويسأل دائما عنا وعن وضعنا الدراسي الحمد لله.
0: نعم.
1: كون الوالد رحمه الله كان معلم للقرآن، وهذا هو اللي يعني اللي يخليه هو كان يتابعنا كذلك في هذا يعني، والحمد لله رب العالمين. ومن
0: هل
1: ثم الوالدة ومن ثم
0: نعم
1: الأخوان يعني، جزاهم الله خير.
0: لهم دور، تعتقد الإخوان أيضا في هذه المسألة، في تعزيز ثقافة خلفان، تواجد خلفان في الشخصية، تكوين شخصية خلفان؟
1: نعم لهم دور، خاصة طبعا والد الله يرحمه كان عنده زوجتين يعني،
0: نعم.
1: ولكن اخواننا الحمد لله رب العالمين ما كان في يعني تفريق بيننا وياهم،
0: نعم
1: وكل واحد يحصلك كذا ما سيده قال لك يا الله مزهد ظهرك.
0: نعم
1: والدور الافضل والاقوى اللي هو الاخي الخليصي نكون نحن يعني، كان دائما يساندني في كل الامور يعني. طبعا انا تعرف اني طالب، والوالد كان بس على تعليم القران وهكذا، وكان الحمد لله عندما أريد شيء يلبي لي احتياجاتي ويعطيني نظام المدرسة، بجانب الوالد رحمه، والوالدة كذلك، طالب أمهاتنا كان ما يدرسين كذا، لكن
0: نعم
1: يظل هذا الدور الكبير
0: نعم
1: اللي راعينا واللي قربنا واللي يسوون كل شيء.
0: صحيح،
1: ذيك الفترة ما كان في
0: وعندهم
1: يعني
0: ضوابط معينة، كانوا أمهاتنا حتى لو كانوا ما متعلمات، جداتنا
1: نعم
0: وغيرهم، لكن عندهم ضوابط معينة الحياة علمتهم.
1: علمتهم أستاذ العزيز. وأيضا نحن لا ننسى دور الحقيقة، تعرف كان ذيك الأيام ما في غاز، ما في شيء طبخ إلا بالأشياء البدائية،
0: نعم
1: الخبز يأتونا ذاك الساعة في النخيل، والغداء كذلك بالحطب وما شابه ذلك.
0: نعم
1: حقيقة نرفع لهم القبعة، واللهم يحفظ أمهاتنا وأمهات الأخوان المتبقيات، ويرحم موتاهم طبعا وموتاهم،
0: آمين يا رب
1: فهم
0: العالمين،
1: لهم
0: آمين.
1: دور كبير جدا جدا يعني حقيقة.
0: نعم. إذا أنا خذيتك إلى الماضي بالتحديد يا خلفان، اليوم من أبناء خلفان، يعني من هو اللي يقتدي فيك، اللي تحسه قريب جدا؟ كونت أيضا أنت شخصيته من أبنائك، هل كلهم نفس الشخصية قريبة من شخصيتك، ولا لا، كل واحد الآن مع متغيرات الحياة اختلفت الشخصية بالنسبة للأبناء؟
1: والله أستاذ العزيز لا يخفى عليك، طبعا أنا عندي بس أولادي صغار بعدهم،
0: نعم،
1: الحين واحد في الثانوية والثاني في الحادي عشر أعتقد.
0: الله يبارك فيه. بس نزل في الثانوية، يعني قريب منك ولا لا؟
1: والله شوف أستاذي، تعرف مثل التربية الحالية هذا بالنسبة لي ما عندي صعوبة، لكن هذه بتوجههم شوية يعني يحصل له شيء من التذمر، كوننا
0: نعم
1: نحن يعني من الجيل السابق، تعرف ما نريد يعني كذا، ودائما نسأله نقول أنا حقيقة عاطلني حريته،
0: نعم
1: أقول عندك حريتك ولكن أحذر الله من ثم أحذرني في الأخطاء،
0: نعم
1: أنا أعطيك كل شيء، اختار صاحبك وشوف نفسك وكون شخصيتك نفسك بنفسك. والله
0: جميل.
1: استاذ يا عدنان، وين ما اروح اوجهه واعطيه امثله واعطيه اشياء، اقول له شوف انا اليوم كبرت، والدي توفى،
0: نعم،
1: اخواني بعضهم توفوا، بقى عندي اخ، عنده اخي اولاد،
0: نعم،
1: فمن الحين يراعيني انا؟ ما حد يراعيك الا تراعي نفسك بنفسك وتضبط نفسك بنفسك.
0: وانت تكبر بكره تراعيني وتكون السند لي والظهر.
1: اي هو بالفعل،
0: نعم.
1: بالفعل ايضا كذلك البنت اوجهها تتوجهي على عيني وعلى راسي. اصحابك من ذاك الحمد لله، بالنسبه لاولادي يعني ما عندهم
0: الحمد
1: قليل
0: لله،
1: يعني لما المدرسه، وطبعا اصحابهم هم اولاد اخواني واولاد خالاتهم وكذا، فهذه يعني انا اراقبهم، حتى احيانا يروح لبيت والدته الى بيت جدته بيت اخواتي وكذا. طبعا نحن اخواتنا في الشرقيه،
0: نعم،
1: وهم هنا عندما اروح اعرفهم، ولين طبعا بيت اخواتي فقط، وهنا ايضا من بيت جدتهم الى بيت خالاتهم، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، الله يجعلهم إن شاء الله من البارين فيك يا خلفان، ويقتدوا فيك وبهذه الشخصية الجميلة، بلباقتك أيضا وحضورك وتواصلك المستمر، وما شاء الله يعني عندك بعد ثقافي جميل جدا يا خلفان، وهذا
1: والله
0: شيء ما يميز خلفان أيضا.
1: والله استاذ العزيز، احنا انا حقيقة وليس امدح نفسي، ولكن كنت منذ الصغر احب الاطلاع والقراءة والكتابة، ولكن هناك في حين عندنا تقصير من جانب أهالينا حقيقة، وأنا الآن أقولها عبر إذاعتكم هذه، لأننا أجدادي كلهم معلمين قرآن
0: نعم.
1: أيام الكتاتيب، يعني من جدي الكبير إلى والدي إلى جد جد جد والدي يعني،
0: نعم،
1: ولكن قصرنا فيهم، ولكن إن شاء الله في نية نسوي يعني عنهم كذا شيء بسيط ولو بحسب معرفتنا أو مقدرتنا إن شاء الله تعالى، في خطة يعني كذا إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله.
0: الله
1: فإذا
0: الله
1: نحن
0: يرحمهم ويرحم
1: الله،
0: موتى المسلمين جميعا يا رب العالمين.
1: وأيضا أنتم لكم الدور حقيقة، نحن تعلمنا لباقة الحديث وهكذا الأطروحات منكم من هذه الإذاعة حقيقة،
0: الله
1: أمانة مش
0: يحفظك،
1: في وجوهكم يا عبد السلام،
0: جزاك الله ألف خير.
1: بهذه الأطروحات يعني متجددة حقيقة، سواء مسك النهار برنامج كمنتو، هذا اللي يعطي مساحة طويلة حقيقة. وفي الختام أستاذ، يمكن في ناس تنتظر أو شيء، أتمنى لكم الله تعالى التيسير والتسهيل والتوفيق وفي المقام، اللهم يحفظكم
0: اللهم
1: أستاذ.
0: آمين، شكرا
1: الله
0: جزيلا لك. شكرا. معنا فاطمة، مساء الخير يا فاطمة،
2: أيوه، مساء النور أخ عدنان،
0: كيف
2: كيف
0: حالك؟
2: الحال؟
0: الحمد لله
2: كيف
0: بخير،
2: الأولاد طيبين؟
0: الحمد لله كلهم بنعمة.
2: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
0: انتي اخبارك؟ كيف صحتك؟
2: والله الحمد لله، حبينا نشارك ولو بجزء بسيط يعني.
0: تفضلي يلا نروح. اي رقم؟
2: الله يسلمك. تتكلم اليوم عن ابتدائي المدارس إن شاء الله،
0: نحن
2: العودة إلى
0: نتكلم
2: المدارس.
0: بموضوع الموضوع العام، يعني الاستعداد لاستقبال المدارس
2: أيوة
0: عام
2: الاستعداد
0: دراسي
2: طبعا
0: جديد.
2: طبعا.
0: نعم،
2: والله
0: بتتكلمي في
2: أنا عندي
0: الموضوع العام،
2: كلمة
0: ما
2: يعني،
0: بتختاري باب من الأبواب. تمام،
2: عندي كلمة
0: تفضل.
2: لأولياء الأمور يعني.
0: نعم،
2: يعني أول شيء طبعا يعني ممكن يشتروا الأشياء للمدرسة المهمة اللي يحتاج لها الطالب في البداية يعني،
0: نعم،
2: يعني ما في داعي لأني يشتروا كثير وبعدين في الآخر ما حد يستخدمه. ممكن لأني إيش، ممكن هناك فكروا في الشهر، في شهر كامل المدرسة، فيحتاج أكيد الطالب بعض الأشياء بعدين متطلبات المدارس،
0: نعم،
2: يعني يحاولوا أن يشتروا للطالب الأشياء اللي هي يحتاجها الطالب فقط الحين حاليا يعني.
0: أو ينتظروا يبدوا المدرسة ويشوفوا
2: أيوة
0: إيش
2: أيوة
0: الاحتياجات
2: أكيد
0: المناسبة يعني
2: أكيد
0: خلال
2: طبعا.
0: المرحلة الدراسية.
2: وعندي بعد شويها يعني يقول لك أم نصيحة للأولاد
0: نعم،
2: لأولياء الأمور، إن يعني حاولوا تعودوا أولادكم قبل أسبوع المدارس بالنوم المبكر،
0: هذا اللي
2: لأن
0: احنا
2: بعدين
0: قلناه
2: طبعا
0: بالأمس،
2: بيتعبوا.
0: ابدوا من اليوم
2: أيوة
0: ومن هذا
2: يعني
0: الأسبوع.
2: عودوهم
0: نعم،
2: قبل أسبوع المدرسة أو قبل أسبوعين إن يناموا بدري، على أساس إيش النظام
0: ويهيئوهم.
2: بعدين يصير صعب عليهم إذا خلوهم إلى الآخر المدرسة قبل المدرسة بيوم، صعب شوي.
0: صحيح،
2: فهذا يعني يعني فائدة حال الطفل يعني أو الطالب نفسه،
0: الله
2: سواء
0: يسلم.
2: الكبير أو الصغير.
0: نعم، زين، رسالتك واصلة
2: أيوة،
0: ومحبتك
2: وحلو صح
0: واصلة
2: أبوابك.
0: للناس والمستمعين. إن شاء الله
2: كيف أبوابكم اليوم؟
0: عندنا مجموعة من الأبواب، تختاري
2: أيوة
0: باب.
2: أيوة رقم تقريبا 5 ممكن.
0: طبعا أكيد يا
2: ها؟
0: فاطمة، عندنا رقم 5.
2: أيوة.
0: فاطمة إلى
2: نعم
0: رقم 5 إيش تعتبري الأخ في حياتك؟
2: نعم.
0: إيش تعتبري الأخ في حياتك يا فاطمة؟ في حياة فاطمة الأخ سند. من؟
2: المفروض يكون سند يعني للأخ.
0: المفروض ولا هو سند؟
2: أكيد سند طبعا.
0: عن يزعل عليكي؟
2: لا أكيد سند يعني، لكن سند وقت الحاجة يعني وقت مر الشدة.
0: نعم.
2: يكون وقت الشدة أكثر شيء.
0: هل الأخوان سند حقيقي بالفعل فاطمة؟
2: أيوة نعم.
0: الأخوان سند حقيقي؟
2: أكيد سند حقيقي.
0: متى؟
2: لو ما الأخ ما ممكن يعني إحنا يعني أنا أخت مثلا، أنا عندنا مثلا إحنا الأسرة، أنا أتكلم عن الأسرة، بنتين وثلاثة أولاد
0: ما شاء الله.
2: فالحمد لله يعني لما نطلبهم أي حاجة هم مستعدين لنا يعني للخدمة يعني أكيد. في أي لحظة في أي لحظة مرضنا لا سمح الله أو يعني أي شيء يكون الأخ أكيد معك.
0: نعم الله يحفظهم يا رب.
2: في الخير أو الشر.
0: الأخوان أصغر منك فاطمة ولا أكبر منك؟
2: نعم في اثنين أصغر مني.
0: أصغر منك.
2: أيوة.
0: يعني هل ترجعي لهم يعني تسأليهم ولا أنت الناصحة لهم لأنك أكبر منهم؟
2: أنا ناصحة لهم أكيد.
0: ناصحة لهم.
2: أن يكون قدوة حالهم يعني.
0: جميل.
2: وأكيد لو شفتهم على غلط أكيد أنصحهم وهم صغار من يوم صغار.
0: نعم. بس يعني تعتبريهم سند لك حتى لو كانوا صغار، تعتبري أن هذا الأخوان سند ممكن ترجعي لهم في مواضيع من مواضيع الحياة ولا لا تسألي اللي أكبر منهم في السن والعمر والخبرة؟
2: أنصحهم أكثر يعني لأن كانوا هم أصغر مني، لكن الحمد لله يعني ما شاء الله يعني على دينهم وأخلاقهم الحمد لله رب
0: الحمد
2: العالمين.
0: لله الحمد لله.
2: ومثلوا أسرة الحين ما شاء الله كل واحد عنده أسرة.
0: الله يبارك لهم ما شاء الله.
2: وهم أصلا الحين حاليا نفس الشيء الأولاد نفس الشيء أولادهم ما شاء الله عليهم والحمد لله.
0: الحمد
2: يعني
0: لله.
2: يكون قدوة كتربية تربية الأبناء من نعم. تربية الأب.
0: نعم.
2: يعني الولد يطلع على الأب أكيد.
0: نعم صحيح.
2: يعني من البداية.
0: نعم.
2: من البداية من صغره. يعني حاول تعلمه كيف الخطأ كيف الصح. كيف تتعامل مع الناس كيف تمشي مع الناس يعني مثل يقول لك يعني تشاركه شلة من مع يعني سبلة مع الرجال يعني كذا مع في الأعراس في الأعياد
0: ويعلموا العادات والسمت العماني والسبلة العمانية
2: ولد مثلك أكيد.
0: نعم صحيح
2: ما شاء الله عليهم يعني الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك فيهم يا رب. سعيدين جدا بتواصلك يا فاطمة. شكرا جزيلا. الله يحفظ لك أخوانك يا رب.
2: شكرا. كل عام وأنتم بخير يا رب.
0: الله يحفظك. قيل في الأخ إنه السند الحقيقي والجبل الذي يستند عليه عند الشدائد والضلع الذي لا يميل وعكاز الحياة حين تشتد الصعاب وهو النعمة العظيمة التي أثنى عليها القرآن الكريم في قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك. الأخ أكيد هو سند والظهر الجبل الثابت هو الأمان والراحة الرفقة والدرع. والله يجمعنا دائما بإخواننا بالخير والمسرة والسعادة. معانا السلطان ومن فترة طويلة ما سمعنا صوتك يا سلطان، كيف حالك؟
3: حياك أخي وعزيزي الأخ عدنان الميمني الصوت النابض لهذه القناة الجميلة، الصوت اللي دائما نتفائل فيه ونحبه.
0: الله يسلمك وانا اتفائل فيكم وانتو القوة وانتو الحضور المميز يا سلطان، وعسى ربي ما يحرمني لا منكم ولا من صوتكم ان شاء الله.
3: تسلم والله تسلم، الاحساس متبادل واحنا ما نريد نقطع عن التواصل اللي بيننا يعني، لكن سبحان الله ظروف الحياة وظروف المشاغل.
0: صحيح. اهلا وسهلا فيك، اهم شيء انت بخير.
3: اهلا وسهلا الاخ عدنان، اليوم صراحة انتو ضربتوني في الوتر الحساس.
0: ليش؟
3: يعني ذكرتوا الاخوان وانا صراحة انا اعتبر اخواني بامانة بامانة اختي عيني اليمنى واخوي عيني اليسرى.
0: ما شاء الله الله يحفظهم.
3: ازعل الدنيا كلها ولا هم يزعلوا، واتمنى لهم دائما التوفيق ودائما الله يعلم اني يعني اول صباح ادعو لهم دعوه حلوه ان الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويحفظهم.
0: امين يا رب العالمين، يوفق الجميع يا رب. ايش هذا الاحساس الصادق يا سلطان؟ يعني حسيت كذا ان حاب تقول هالكلمتين وتوصل لاخوك واختك، وبالفعل هم السند الحقيقي في هذه الحياه، وهذا اللي نحن الاخ ما يتعوض. يعني
3: أكيد
0: سبحان الله، الأب والأم والأخوان ما يتعوضوا إيش ما كانت
3: بالفعل
0: الأسباب، وهم أكيد الحياة. يعني الإنسان إذا شوي انكسر، الحياة ممكن تعطيه قوة بسبب أخوانه لأنه يستند فيهم. إذا حس بعدم الراحة والأمان، أكثر إنسان يفضفض لهم الأخ أو الأخت، وهم اللي شوي أقرب. بس من أكثر أقرب، الأخ ولا الأخت لسلطان؟
3: والله كلهم، لكن
0: يعني
3: انا
0: شوي ترتاح
3: يعني
0: تفضفض يا سلطان.
3: اللي افضفض له اكثر شيء بصراحه بصراحه اخوي،
0: اخوك
3: بامانه اعتبره صراحه يعني استاذ المشوره. هو ما شاء الله انسان يعني متعلم وانسان باش مهندس ما شاء الله عليه،
0: الله يحفظه يا رب.
3: لكن بصراحه بامانه يعني الباش مهندس خالد ما شاء الله عليه، يعني كما يقول المثل موسوعه في الحياه
0: ما شاء الله،
3: الكثيرة بكل الصغيرة والكبيرة بأمانة يعني.
0: جميل، وأهم شيء إن الحمد لله استشاراته كلها طيبة.
3: أكيد أكيد، يقول لك اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة.
0: زين، إن شاء الله دائما كذا يكون درع ويكون رفيق لحياتك، والله يعطي
3: أكيد
0: الصحة والعافية ويطول بعمره
3: آمين
0: يا رب. وسلم لي عليه، خليتني
3: آمين
0: مشتاق إني أسمع صوته.
3: والله أتمنى، لكن هو شوية خجول من حيث وسائل التواصل الاجتماعي. أنا
0: خلاص،
3: قرأت
0: قل
3: فيه
0: قل
3: من
0: له قل
3: كان،
0: له عدنان يسلم عليك وارسل له على الواتساب للإذاعة.
3: ولا يهمك يوصل. أنا
0: سلم
3: شنو
0: سلم على
3: يعني
0: الأسرة.
3: أنا الوحيد اللي في العائلة هاتف اجتماعي في وسائل التواصل
0: ما شاء الله،
3: الاجتماعي يعني،
0: الله
3: والحمد لله
0: يحفظك.
3: رب العالمين،
0: الحمد لله،
3: يعني مصدر فخر العائلة كما يقول مثل بدون مجاملة يعني.
0: الله يحفظك يا سلطان، نحن نفتخر فيك أيضا. الله يحفظك
3: آمين.
0: ويبارك فيك ونسمع صوتك دائما على
3: وأنا
0: خير.
3: احاول دائما ان انا يعني اتواصل معاهم حتى اذا هم ما تواصلوا معي، الاخوان والاخوات. انا اعرف ان يعني الواحد سبحان الله
0: مشغول بأسرته أولاده والحياة
3: مشغول
0: هكذا،
3: بأسرته
0: صحيح.
3: ومشاغل الحياه
0: نعم،
3: بالبزنس ماله، وانت اعرف وافهم،
0: وعشان
3: لكن
0: أنت
3: لازم
0: ترتاح نفسيا يا سلطان وتلتمس عذر، فلازم تترك كذا أعذار
3: اكيد
0: لأخوانك
3: بالفعل
0: عشان تكون أنت
3: بالفعل.
0: مرتاح.
3: ومثل ما انت تفضلت وقلت، هم يعطوني اعذار وانا دائما اعذرهم بامانه، يعني هم مستغربين اني انا خليت هذه المساحه للاخوان، وهذا على فكره هذه المساحه ما خليتها بس للاخوان، مساحه خليتها لاخواني ومساحه لجيراني ومساحه لزملائي.
0: ما شاء الله عليك،
3: تخيل
0: ما
3: يعني.
0: شاء الله عليك، الله يحفظك يا رب.
3: لكل مستغرب يعني، لكل مستغرب كيف انا قدرت اقسم هذه الاوقات اني اسال عن الكل، والحمد لله اقول لهم هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما نخلي احنا مشاغل الدنيا ومشاغل الحياه تغنينا عن صله القربة وتغنينا عن التواصل بيني وبين اصدقائي. انا اذا قلت هذا صديقي ما سال عني، انا اللي تسال عنه، هذا اللي خرب وقطع حبل الوصال بين الاصدقاء
0: صحيح
3: وبين الاخوان بامانه يعني.
0: صحيح صحيح، كلامك منطقي اليوم. يعني حتى لو كانت الأشياء وأشغال الدنيا والأشياء اللي حولنا شاغلت لنا، صدقني الأشياء اللي شاغلت لنا هي اللي تقربنا باتصال. يعني صارت الأجهزة موجودة، فيديو كول موجود، تقدر تتواصل مع أخوانك وكأنهم موجودين معاك حتى لو بعدت عنهم مسافة طويلة. التلفون يقربك، الآيباد يقربك، الاتصال ما أعتقد يمنع الإنسان أنه يتصل أو يشارك
3: كل وسائل
0: أخوانه
3: التواصل
0: بخمس
3: كل
0: دقائق أو
3: الأخوان
0: 10 دقائق يوميا. وكلمة طيبة
3: بالفعل
0: تطيب جروح، تطيب
3: صحيح
0: إحساس الشخص الثاني. إذا كان مزاجه متعكر يكون مبتسم، ياخذ كذا الحياة بتفاؤل، يحس بعده أنه هو في أمان، يحس الدنيا بخير والناس حوله.
3: بالفعل ترى شوف لك عمنا، الكلمة الطيبة مثل البذرة، وين ما تحطها تنقض وتنمو وبتحصل ثمارها في المستقبل.
0: نعم،
3: خليك دائما في تواصل مع أصدقائك ومع أحبابك، وهذا ترى ما يضيع، بالعكس هذا الله سبحانه وتعالى يبارك لك في رزقك ويبارك لك بعيالك. أنت تخيل، أنا أقول لك إذا قلت لك ما بتصدق أن أنا عندي يعني في تواصل بيني وبين حتى زملاء الوالد الله يرحمه ووالدتي، أنا عندها كان جارات وكذا، انا اتواصل معاهم لحد يومك هذا
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: يعني متوفين هم الله يرحمهم اكثر من 10 سنوات، لكن انا متواصل معاهم من الاحياء منهم، متواصل معاهم لحد يومك هذا والله.
0: الله يحفظ امهاتنا في كل مكان، في كل بيت يتابعونا، وابائنا، والله يرحم من توفاهم الله. ونتمنى الصحة والسلامة والسعادة الدائمة لك يا أخوي سلطان، والله يجمعك بالخير دائما مع أحبابك وأصدقائك. وأنا سعيد جدا أني سمع صوتك اليوم.
3: تسلم يا أخي، والسعادة متبادلة بأمانة يعني.
0: الله يحفظك،
3: دائما أنتم ما شاء الله يعني نبراس للكلام الطيب والكلام الحلو، واحنا دائما نتابعكم بامانه.
0: الله
3: يسلمك، اذا ما قدرنا نتواصل معاكم لكن انتم دائما في البال يعني.
0: الله يحفظك، ونحن نتمنى ان شاء الله هذه المحطه تكون جسر التواصل بيننا وبينكم وبين احبابكم، ونلتقي دائما في طاوله استوديو 5 باذن الله مع مشاركاتكم الطيبه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: شكرا اخي.

0: هذا راشد الماجد سندباد الأغنية الخليجية، قال في الأغنية: أنا لما أعشق أغيب، يعني أغيب أبتعد عشان ما أكون موجود، عشان تشتاقوا لي أكثر. والله عاد يا راشد تسوي فينا كذا، نحن مشتاقين لك. لكن آخر حفلات محققة لراشد الماجد نجاح كبير جدا في الساحة الغنائية بعد توقفه عن تقديم أيضا الوصلات الغنائية والمشاركة مع الحفلات الموسيقية العربية. يشارك من جديد في الحفلات الغنائية في أكثر من دولة، وخاصة فترة الصيف أيضا شارك في عدة حفلات موسيقية. نحن نرجع شوي للأغاني القديمة أيضا لسندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد من مكتبة إذاعة الشباب. إن شاء الله تكون مستمتعين معانا بين هذا التنوع الغنائي المختلف. ونروح أيضا للأغاني العربية المحققة متابعة وشهرة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. دعونا نتجه الآن إلى هذه المحطة الجميلة للتعرف على فعالية تهمكم، وخاصة أن فترة الصيف بادية تنتهي، يعني ما بقى كذا تقريبا أقل من 10 أيام، تاريخ 6 يبدو العام الدراسي. أبنائنا وبناتنا الطلبة الله يوفقهم إن شاء الله، لكن أكيد التهيئة مهمة جدا، والتهيئة النفسية أهم من التهيئة العلمية، عشان يكون هو قابل إنه ياخذ المواد، يفهم من المدرسين، يستوعب أيضا الدروس اللي موجودة، ويبدأ يحل أكيد واجباته أول بأول. وهذا دور أكيد ولي الأمر وولية الأمر، يعني الأم والأب، الأب لهم دور كبير جدا في متابعة الأبناء، وحاولوا أن تخلقوا لهم جو بالفعل يشجعهم على الدراسة خاصة في البيت، وتبدو من اليوم تقللوا. نحن بالأمس تكلمنا في تفاصيل كثيرة جدا في تهيئة الابن قبل دخول العام الدراسي مع مديرة مدرسة طبعا إحدى المدارس في ولاية الرستاق، مديرة المدرسة اللي شاركتنا بالأمس حول التهيئة وحول إنك كيف ممكن تكونوا مع أبنائكم. اليوم بنتكلم عن معسكر المهمة الأخيرة لفريق شموع العطاء التطوعي. شبابنا موجودين يعني بكل طاقاتهم، يحاولوا يقدموا تجارب جديدة، أفكار جديدة أيضا، إن الواحد يستمتع في الإجازة الصيفية المتبقية. في فقرة صيفنا أحلى بيكون معانا عيسى الزجالي، وتحديدا بكلمنا عن هذه الفكرة لمعسكر المهمة الأخيرة لفريق شموع العطاء التطوعي، واللي بيكون إن شاء الله الفريق معاكم يوم الجمعة القادم بالتحديد من خلال تواصلهم مع الجمهور بمعسكر تجربة جديدة بالترفيه، المغامرة مستوحاة من أجواء عيش سفاري. لكن خلوني أفهم الفكرة بشكل أوضح أنا وأنتوا مستمعينا الأحبة. مع عيسى الزجالي، مساء الخير عيسى، يا مرحبا وسهلا فيك معانا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا استاذ عدنان الميمري، شو اخبارك؟ كيف الصحه؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير، سعيدين جدا بتواصلك معنا ومع الجمهور والمستمعين لاذاعه الشباب.
1: يا حي الله وسهلا فيك يا اخي.
0: يعني نريد نعرف معسكر المهمة الأخيرة وخلاص بادين كذا نستعد للمدارس ونقول هيئوا أبنائكم. خلنا نتكلم شوي عن هذا المعسكر بالتحديد اللي بيكون إن شاء الله يوم الجمعة تاريخ 28.
1: أيوة إن شاء الله،
0: واللي هو أيضا للعائلة والأطفال، صح؟
1: نعم نعم صحيح بالضبط.
0: نعم، إذا خلينا نتكلم بداية عن الفكرة.
1: أول شيء شكرا على الاستضافة الجميلة، ومعكم عيسى عبد الله زجالي، طالب إعلام في كلية البيان وكذلك عضو في فريق شموع العطاء التطوعي، ومهتم بالعمل التطوعي وتنظيم فعاليات والمبادرات الشبابية والمجتمعية. فكرة الفريق بالنسبة لي هي ما مجرد تنظيم فعاليات، وإنما نريد أن نصنع تجارب يستفيد منها المشاركون، خصوصا فئة الأطفال والشباب، ونساعدهم على اكتشاف مهاراتهم وتقوية شخصياتهم والعمل بروح فريق.
0: جميل. إنزين، ليش سميتوا المهمة الأخيرة لهذا المعسكر عيسى؟
1: بعدني ما سمعت.
0: ليش سميتوا معسكر المهمة الأخيرة؟ ليش المهمة الأخيرة؟
1: ليش سمينا المعسكر المهمة الأخيرة؟
0: الاسم
1: بحد ذاته يعطي إحساس بالتحدي والحماس. نريد أن يشعر المشارك من البداية أن أمامه مهمة، وأن عليه أن يتعاون مع فريقه ويتجاوز التحديات حتى يصل إلى النهاية. لكن الهدف الحقيقي خلف الاسم ليس المنافسة فقط، الهدف أن يتعلم الطفل أو الشاب كيف يتعامل مع التحدي، وكيف يتواصل مع زملائه، وكيف يتخذ قرار، وكيف يتحمل مسؤولية.
0: نعم جميل. أنت يعني ما شاء الله مهتم في المجال التطوعي المجتمعي وتدرس إعلام أيضا في كلية البيان. خلينا نتكلم شوي عن هذه الفكرة، كيف جات عيسى وإيش أسباب أنك أنت حطيت هذه الفكرة، وخاصة في فترة الصيف في الأسبوع ما قبل الأخير عن بدء العام الدراسي المقبل؟
1: هو فكرة الفعالية يعني احنا نخرج الاطفال اوكي على الجو اللي هو الضيق اللي فيهم وكذا، فنخرجهم على جو يكون في اكتيفيتيز اوكي، ويكون مثل ما نقول ريفرشنج.
0: نعم، عشان يستعدوا لعام دراسي مقبل يعني بإذن الله.
1: علشان يستعدوا. ايوه بالضبط.
0: انزين خلينا نتكلم شوي عن المشاركين، بإيش بيشاركوا في هذه الفعالية؟
1: هو في عدة هو فعالية واحدة أوكي،
0: بس إيش البرنامج في هذه الفعالية بالتحديد؟
1: البرنامج يكون المهمة الأخيرة اللي هو يتعلق على التحدي والقيادة والقوة الشخصية والثقة بالنفس. الفعالية عبارة عن يعني كيف أشرح لك؟
0: أنت كذا كاتب لي إنه من أجواء مستوحى من أجواء عيش سفاري، لكن
1: عيش سفاري
0: بطريقة
1: بالضبط. هو
0: مختلفة ومليئة بالحماس والتحديات.
1: هاو
0: إنزين،
1: هو
0: اللي ما يعرف عيش
1: الفكرة
0: سفاري خلينا نقول لهم كيف بيعيش هذه الأجواء، لأن عيش سفاري في الغابات.
1: هاو فهمت عليك.
0: نعم.
1: الحين الفكرة هي يعني مثل عيش سفاري مستوحى من عيش سفاري ولكن مختلفة. كيف مختلفة؟ بيكون قاعة داخلية، قاعة رياضية.
0: نعم.
1: أوكي. فإحنا بنعطيهم الغاز أو بنعطيهم مثال مفتاح وفي عدة أقفال. أوكي. فهذا المفتاح كيف راح يحدد القفل؟ فمن يفتح القفل بيحصل بطاقة داخلية يرمز إلى شيء معين.
0: نعم.
1: فكل الأطفال يركضوا على هذه النقطة المعينة اللي الكود اللي مكتوب داخل الخانة.
0: جميل.
1: فعليه؟
0: نعم. يعني في كثير من الألغاز، ولكن مع حركة ومرونة المشاركين في هذه المسابقة وخوض هذه التجربة من التحديات لحل هذه الألغاز. خلينا نتكلم شوي عن الأركان والفعاليات المصاحبة، إيش اللي بيكون

0: بإذن الله عيسى.
1: أنا وشروق العبري.
0: أنت وشروق العبري. طيب
1: أيوة.
0: الأعمار اللي ممكن يشاركوا في هذه التجربة وهذه النسخة؟
1: الأعمار بتكون 12 سنة إلى 16 سنة.
0: بس أولياء الأمور ممكن يكونوا موجودين ويشوفوا مثلا الفعاليات ويشاركوا
1: في...
0: الأبناء مثلا في
1: بالضبط
0: بالتواجد
1: بالضبط.
0: الحضور في مقاعد لهم ولا لا؟
1: أيوة في ممكن أنهم يشاركوا أولياء الأمور. هو في مقاعد كبيرة على المدرجات تقريبا يمكن 400 وشيء مقعد متوفر.
0: نعم المكان وين بيكون بس عشان نوضح للناس؟ إن شاء الله يوم الجمعة تاريخ 28 أغسطس 2026 في هذه النسخة مع التجربة المميزة لفريق شموع العطاء التطوعي. وين بتكون الفعالية؟
1: بتكون في مجمع بوشر الرياضي، بالتحديد القاعة الرياضية.
0: في القاعة الرياضية.
1: أيوة.
0: بالنسبة للمشاركة كيف ممكن الواحد يشارك؟ هل لازم يسجل قبل ولا على طول يجي ويشارك؟
1: لا، هنا عندنا رابط، ممكن يفتح الرابط ويسجل عن طريق الرابط.
0: عن طريق الرابط.
1: بس يكتب في حساب على الانستغرام، على صفحتنا الانستغرام شموع العطاء التطوعي، ويحصل الرابط في الفايل.
0: يكتب شموع العطاء التطوعي ويحصل الرابط في البايو في حساب الانستغرام.
1: ايوه
0: اذا ممكن تعطيني بس تمليني اياه بالحساب على الانستغرام باللغه الانجليزيه.
1: ايوه دقيقه.
0: اذا باللغه العربيه تكتبوا فريق شموع العطاء التطوعي او شموع العطاء التطوعي وعندكم رابط في البايو. لكن الحين بنمليكم مستمعينا للمشاركه والاستمتاع بهذه التجربه انتم وابنائكم ان شاء الله، وان تكون اجواء كذا اخيره من هذا الصيف مع هذه الفعاليات اللي فيها حماس، فيها الغاز، فيها ايضا سرعه وحركه ومرونه لابنائكم، وانتم تستمتعوا في نفس الوقت مع الاركان الموجوده. تسجلوا هذا العنوان معاكم على الانستغرام عشان تسجلوا ابنائكم في الرابط. يلا عطني يا عيسى تفضل.
1: الانجليش بيكون شموع عطاء، بمليك السبيلينج.
0: نعم.
1: S-H-O M-W sorry M-O-O
0: M-O-O
1: 38 L-A-T-A
0: هذا هو العنوان، أو يكتب شموع العطاء التطوعي. طيب في رسوم اللي يريد يشارك ولا لا؟
1: أيوة بيكون مبلغ الرسوم 4 ريال، طبعا شامل كل حاجة.
0: وفي وجبات بتقدموها للمشاركين؟
1: أكيد.
0: نعم
1: أكيد.
0: إنزين خلينا نتكلم هذه المبالغ اللي بتسجلوها الفريق في إيش يستخدمها إن شاء الله؟
1: المبالغ بتروح للأكلات مثل سناكس وهذه الأمور
0: للتنظيم.
1: وكذلك
0: يعني
1: في بعض الأشياء لازم يعني ناخذها معنا، يلي هو القمصان وإيش كذلك الألعاب اللي هم الألعاب الصغيرة، وكذلك في بطاقات نطبعها.
0: نعم
1: هو هذا
0: جميل. يعني نتمنى التوفيق، تجربة إن شاء الله تكون حلوة أيضا، ومشكورين مجمع بوشر الرياضي على تنظيم أيضا هذه الفعالية وإتاحة هذه الفرصة أن تكون هناك تجربة صيفية مختلفة للأسرة والأطفال مع المهمة الأخيرة والفعالية الأكثر نشاطا وتجربة ترفيهية ومغامرات مستوحاة من أجواء السفاري. يعني إذا تريدوا تعيشوا هذه الأجواء تكونوا موجودين بالإضافة للفعاليات المصاحبة. من ساعة كم تبدو إلى ساعة كم تقريبا عيسى؟
1: بيكون بداية الإيفنت أو الفعالية من 3 لغاية 9 المساء.
0: من 3 إلى 9 المساء ما شاء الله.
1: أيوة.
0: جميل، نتمنى لكم التوفيق. سعيد جدا بتواصلك معنا عيسى، شكرا جزيلا على التوضيح.
1: العافية.
0: موفق، شكرا.
1: آمين جميعا، يلا على خير. أحسن،
0: الله يحفظك. نروح لمشاركة جديدة، صوت جديد على 2-4-6-9-8-1-5-1. أيضا نروح إلى مجموعة من العناوين. اختتمت منافسات البطولات النسائية ضمن النسخة الثانية من تحدي أكتف بعد أيام حافلة بالحماس والتنافس، شهدت مشاركة واسعة من النساء في

عدد من الرياضات والأنشطة، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم برعاية صاحب السمو السيد حارب بن نمير آل سعيد، وشهد تتويج الفائزات في مختلف البطولات النسائية التي احتضنتها أكتف عمان. فوز صحم وسويق في دور الناشئين للهوكي. فاز صحم على المصنعة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية لمنافسات دور الناشئين للهوكي، وذلك على ملعب هوكي الترتان بالمجمع الرياضي بسحار. وسجل أهداف صحم سعيد المعمري في الدقيقة 9، وسالم المرزوقي في الدقيقة 36، وطارق النوفلي في الدقيقة 58، وحاول المصنعة تقليص النتيجة بالوصول لمرمى المنافسة في أكثر من فرصة، إلى أنه لم يوفق في ذلك. النصر يتوج ببطولة نادي الاتحاد لقدامى اللاعبين بصلالة. توج فريق نادي النصر بلقب بطولة نادي الاتحاد لقدامى اللاعبين التي نظمها نادي الاتحاد على ملعب النادي بمنطقة السعادة بولاية صلالة، واختتمت مساء أمس الأول بحضور عدد من اللاعبين القدامى، وأيضا رئيس لجنة الصناعة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. شهدت البطولة مشاركة أندية من الاتحاد والنصر وصلالة إلى جانب فريق الجيش، وهدفت إلى تعزيز أواصر الروابط الأخوية والرياضية بين نجوم الزمن الجميل واللاعبين السابقين بمحافظة ظفار. اختتم أيضا ملتقى الفرسان الخليجي بالجبل الأخضر. اختتم بولاية جبل الأخضر فعاليات ملتقى الفرسان الخليجي الذي نظمته محافظة الداخلية بالتعاون مع فريق عمان من على ظهور الخيل، ضمن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 بمشاركة 22 فارسا وفارسة من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مشاركين من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة. وكرم معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن المشاركين والرعاة والداعمين للملتقى، وأقيم الملتقى على مدى 3 أيام، وتضمن برنامجا ميدانيا جمع بين الفروسية وسياحة المغامرات والتخييم، حيث انطلقت مسارات الخيل من حديقة الغليل مرورا بغابات أشجار العلعلان والزيتون البري وصولا إلى موقع التخييم على ارتفاع يقارب 2400 متر فوق سطح البحر. ازدال أيضا الستار على بطولة ظفار الدولية للشطرنج السريع، و92 لاعبا في انطلاق منافسات بطولة ظفار للبولينج بصلالة. هذه مجموعة من العناوين بإمكانكم الاستمتاع أيضا مع الملحق الرياضي في جريدة عمان. مستمعينا الأحبة، مستمرين معاكم، حياكم الله معنا. نروح لفاصل، نرجع لكم ونرجع لضيفنا القادم عبر أثير إذاعة الشباب FM، ويا مرحبا بالجميع في استديو 5.

0: أهلا بالجميع، أهلا بكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكم في استوديو 5 ونرحب بالجميع وأهلا بجميع المنضمين لمتابعتنا لهذا المساء. سعيدين جدا أيضا ننضم إلى ملتقى حبر الثقافي الثاني. يأتي ملتقى حبر الثقافي الثاني ليكون مساحة تجمع المعرفة والإبداع والتفاعل المجتمعي في تجربة ثقافية متكاملة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي في سلطنة عمان وخلق بيئة ملهمة للقراءة والأسرة والطلاب والجهات الثقافية. أهداف هذا الملتقى ربط أكيد الثقافة بالمجتمع، تعزيز القراءة ونشر المعرفة، وبناء شراكات ثقافية وتعليمية مستدامة. دعونا نتعرف على هذه الوجهة الثقافية وملتقى القراءة وأيضا ملتقى حبر الثقافي الثاني مع الأستاذة هاجر المسقري مديرة مركز حبر الثقافي. سعيدين جدا بتواصلك معنا ومساء الخير ويا مرحبا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ عدنان، مساء النور والسرور، شكرا لكم على هذه الفرصة وعلى تسلسكم بالضوء على ملتقى حبر الثقافي الثاني.
0: يا مرحبا، سعيدين جدا أستاذة هاجر تكوني معانا وأنت مديرة مركز حبر الثقافي. خلينا نتكلم عن ملتقى حبر الثقافي الثاني. والثقافة تبدأ مثل ما ذكرت بفكرة وتزدهر عندما يجتمع لها المكان والإنسان. خلينا نتكلم عن هذه التجربة النسخة الثانية أيضا لهذا الملتقى.
1: نعم أخذنا بالنسبة لملتقى حبر الثقافي الثاني، هو جاء كتكملة للنجاح اللي حققه ملتقى حبر الثقافي الأول. رغم أن الملتقى الأول كان على نطاق جدا بسيط، ولكن الإقبال عليه بين أن الجمهور والناس متعطشة لمثل هذه الفعاليات. نعم. يعني هذا المشهد الثقافي اللي نحن نحتاجه في عمان، متى ما توفر الخيارات اللي يبحث عنها الجمهور راح يلاقي الإقبال عليه. فبالنسبة لملتقى حبر ثقافي سعينا في أن نخلق تجربة متفردة مختلفة تستهدف القراء وغير القراء أيضا، لأن ملتقى حبر ثقافي هو ليس فقط عبارة عن معرض كتاب، هو معرض كتاب يتضمن دور نشر عمانية ودور نشر من خارج عمان يمثلها مركز حبر الثقافي. ولكن إضافة إلى هذا المعرض معانا كثير من الفعاليات والورش والمناشط الأخرى، تتمثل في الورش التخصصية، في ورش الأطفال، في حفلات التوقيع أيضا، في الجلسات الحوارية، في ماراثون القراءة، وفي المكتبة البشرية أيضا.
0: نعم.
1: هذا بشكل عام أركان الملتقى.
0: جميل. اليوم يعني الانطلاق الفترة الصباحية، لو نتكلم عن حفل الافتتاح لملتقى حبر الثقافي الثاني في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في النسخة الثانية، كيف كان حفل الافتتاح؟
1: حفل الافتتاح كان برعاية السيد سعيد بن سلطان بوسعيدي، وكيل وزارة التراث والثقافة والشباب للثقافة. الافتتاح كان اليوم في تاريخ 24 أغسطس في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات. بالنسبة لمركز حبر الثقافي، وجود شخص مثل سعادة سيد سعيد بن سلطان هذا الدعم جدا كبير لنا.
0: نعم.
1: وافتتاحه لملتقى حبر الثقافي هذا بالنسبة لنا يعني دعم ما له حدود، يعني جدا ممتنين ل بسعادته ولوزارة التراث والثقافة والشباب.
0: وزارة الثقافة والرياضة والشباب. نعم.
1: بالضبط.
0: نعم. يعني أيضا يعني سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، متابع هذا الجانب الثقافي، متابع أيضا للثقافة الإبداعية، صناعة الإبداعات الشبابية، وهذا جانب الداعم بشكل كبير جدا كثير من الشباب في الجانب الثقافي، إن كان مسرحي فني أو من خلال الإصدارات أو الكتابات. دعينا نتحدث عن الجو بشكل عام، يعني الآن تنقلي لنا الصورة، أنت موجودة أكيد في الملتقى، كيف الجو، كيف الزوار الآن في فترة المساء في هذا الملتقى؟
1: والله للأمانة يعني فوق المتوقع بمراحل ولله الحمد، يعني كون هذا أول تجربة لنا في خارج مقر المكتبة في مركز عمال المعارض والمؤتمرات. يمكن الموقع ساعد كثير أن الناس تعرف عن الملتقى، فالإقبال جدا جدا ممتاز وفوق المتوقع بمراحل، بداية من بداية الصباح يعني قبل الافتتاح الناس موجودة، فولله الحمد يعني متوقع الأيام القادمة إن شاء الله متمنين يكون حضور أكثر وأكثر
0: إن شاء الله. طيب عملية الترويج كيف روجتوا لهذا الملتقى أستاذة هاجر؟
1: فما سعينا جاهدين ان الملتقى يوصل للشرائح المستهدفه بقدر المستطاع. فتعاملنا مع كثير من صناع المحتوى المؤثرين في السلطنه، الاستاذ عوض الهشامي، الاستاذ قوت القلوب، الاستاذ محمد المخيني، كانوا من اوائل الاشخاص اللي دعموا هذه الفكره وساندونا في نشر وتسويق عن هذا الملتقى. لم أخص بالذكاء أسماء معينة، فكثير جهات المشاركين نفسهم، العارضين معانا، المبادرات الثقافية المشاركة معانا، ساعدونا في عملية تسويق للملتقى. كانت في خطة واضحة ولله الحمد أتت أكلها اليوم، من اليوم الأول يعني حصل النتيجة ولله الحمد.
0: الحمد لله. طيب، يعني في ظل أيضا اليوم الثورة المعرفية في عالم التقنية، أهمية الجانب الثقافي في ظل هذه الثورة في عالم الإنترنت والمعرفة التكنولوجية؟
1: سعينا جاهدين في أن نحن نربط الموضوع التقني بالموضوع الثقافي. طبعا نحن ما نقدر نشتغل حاليا بمعزة عن القطاع التقني، فكيف حاولنا نوفق بين شيئين في آن واحد؟ وجود الورش التخصصية في مجالات من في الذكاء الاصطناعي، ووجود اللي هي أركان مختصة بالمربكة والروبوتات وغيرها للأطفال، هذه يعني تساعد الأشخاص المهتمين في هذا الجانب إنهم ينظروا للشق الآخر من الحياة اللي هو وجود الكتاب أيضا. فوجود كل هالأشياء في مكان واحد راح توصل رسالة يمكن مباشرة أو غير مباشرة إن هذه القطاعات كلها متكاملة، ما في قطاع يطغى على الآخر، ما في قطاع ممكن هو ينافس الآخر أو إنه يغطي على غيره. فكل هذه القطاعات سواء تقني، ثقافي، رياضي، كلهم يكملوا بعض. ففي ملتقى حبر الثقافي سعينا إنه كل هذه المجالات تكمل بعضها. فالملتقى بشكل عام ما راح يركز على الكتاب فقط، بينما راح يتطرق لأكثر من جانب نفس ما ذكرت لكم، عشان تكون الصورة والمشهد متكامل لكل الأشخاص ولكل يعني كل احتياجات الناس إن شاء الله تكون موجودة في الملتقى
0: إن شاء الله. خلينا نتكلم شوي عن البرامج المقامة للفعاليات إن شاء الله التي ستصاحب الجمهور في ملتقى حبر الثقافي الثاني إلى تاريخ 28 من أغسطس 2026.
1: بالنسبة للفعاليات مختلفة مثل ما ذكرت، عندنا في الورش التخصصية مجالات جدا مختلفة، معنا ورش في ذكاء الاصطناعي، معنا ورش في ورشة في الكتابة، في صناعة المحتوى أيضا، في التسويق، في ريادة الأعمال، ريادة الأعمال الذكية، في الوعي المالي أيضا، والعديد من الورش التخصصية اللي يقدمها مختصين ودكاترة في مهتمين في هذه المجالات ومختصين بشكل جدا عميق. أضف إلى ذلك أن جلسات حوارية في مجالات الثقافة نفسها، جلسة حوارية عن واقع النشر والترجمة والتحرير راح تقام بعد قليل على المسرح في الردفة. عندنا جلسات حوارية أخرى من تنظيم منصة وحي عن توظيف التاريخ العماني في الأدب أيضا، هذا فيما يخص الورش والجلسات. بالنسبة لأركان أطفال ركنهم أخذ نصيب الأسد من الملتقى،
0: ما شاء الله.
1: ورش الأطفال جاءت جدا متنوعة جدا مختلفة، في المجال الأدبي، في المجال التقني، في المجال العلمي، في المجال الفني، وأيضا حتى في المجال الترفيهي موجودة. فيوميا عندما يقارب من 8 إلى 10 ورش تخصصية للأطفال تحديدا. بالنسبة للأشياء الأخرى في الملتقى، مع الماراثون القراءة، ماراثون القراءة هي الفكرة أنك أنت كيف تخلق بيئة محفزة للقراءة. فنحن الناس عندنا هنا تجي تتنافس بينها وبين بعضها، أنا خلال 5 أيام كم راح أقدر أقرأ. فيوميا الناس تحضر معنا تسجل قراءاتها، بنهاية اليوم أنت توصل لمستوى معين من القراءة، عدد معين من الصفحات، تحصل على تشجيع، هدية، كوبون إلى آخره، ومنها تتنافس مع زملائك. هذا فيما يخص ماراثون القراءة. في استجد معنا حاجة هذه السنة اسمها المكتبة البشرية، يمكن أكثر حاجة جذبت الناس وإلى الآن فكرتها شوي ما وضحت معاهم، فأحب أستغل الوقت أن أوضح فكرة المكتبة البشرية. المكتبة البشرية هي فكرة طبقت في دول غربية، بدأتها الدنمارك، أنك أنت بدل لا تروح مكتبة وتحصل كتب، أنت راح تحصل أشخاص موجودين بتجاربهم، بخبراتهم في الحياة، بقصصهم اللي ممكن يخبروك عنها. فأنت كأنك بدل لا تشتري كتاب، أنت تحجز جلسة مع شخص مختص في جانب معين أو عنده قصة معينة ممكن تفيدك وتختصر لك قراءة كتاب. فحاولنا في ملتقى حبر الثقافة الثاني أن نطبق هذه الفكرة، فلاقت إقبال جدا جميل، رغم أن الإعلان عن فكرة المكتبة البشرية كان أمس تقريبا ولكن ما شاء الله يعني تقريبا كل السيشنز يعني تم حجزها.
0: ما شاء الله.
1: فبدأت اليوم الساعة 5 العصر عندنا مع أشخاص مختصين عندهم حاجة ممكن تقدم.
0: نعم.
1: فكرتها مختلفة جدا لأنك أنت ما راح تقدمها لجمهور بعدد، لا أنت تقدم لشخص واحد فقط.
0: نعم.
1: فأنت مختص مثلا في تسويق ممكن كأنها جلسة استشارات ولكن فقط بينك وبين هذا الشخص.
0: جميل.
1: فهذه من الأشياء المميزة.
0: وهي تعطي أريحية أيضا للشخص المتلقي للمعلومة.
1: بالضبط، وهذا اللي تصير مع المتلقي ومع المتحدث أيضا.
0: صحيح.
1: هو هنا حر إيش اللي راح يقوله وإيش اللي ما راح يقوله، أو في أشياء يمكن ما راح يقدر يقولها أمام عدد كبير، فهو ممكن ينقل خبرة له بشكل بسيط لهذا الشخص اللي معاه في نفس الطاولة.
0: نعم.
1: عندنا بالإضافة إلى منصة التوقيع، شوية بتكلم منصة التوقيع أن تكون منفصلة عن الأركان، مش نفس الطريقة اللي معتاد عليها أن تكون داخل أركان دور النشر. عملنا منصة منفصلة، منصة التوقيع هذه تستهدف القراء الناشئين والقراء، عفوا الكتاب الناشئين والكتاب اللي لهم صار لهم باع يعني في الكتابة. فحاولنا اللي نعطي المجال للجميع. اليوم كان عندنا 4 حفلات توقيع، 2 منهم كتاب ناشئين و2 منهم لهم الأستاذة بشرى خلفان والأستاذة هدى حمد راح توقع مجموعة القصصية الجديدة. فحاولنا نعطي المساحة للجميع وإن شاء الله الكل يعني يستفيد من هذا الملتقى.
0: جميل. طيب الفعاليات يعني تتنوع في الفترة الصباحية وتختلف في الفترة المسائية في ملتقى حبر الثقافي الثاني في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. بالنسبة لدخول الزوار يعني هل هناك مبالغ ولا الدخول في آلية معينة باركود؟ كيف ممكن الواحد يزور هذا الملتقى ويتعرف على الأركان الموجودة والفعاليات؟
1: زيارة الملتقى متاحة للجميع، نرحب بالجميع حضوركم، جميعكم أنتم وأطفالكم عوائلكم تشرفونا وتنورونا في الملتقى. في بعض الورشات التخصصية هي تكون برسوم مدفوع، ولكن بشكل عام دخول الملتقى هو مجاني للجميع، ونرحب بالجميع في ملتقى حبر الثقافي الثاني.
0: المسرح ممكن الواحد يحضر الورشات مجانا؟
1: المسرح أيوة، المسرح اللي موجود في نفس الردع الموجود فيه المعرض، فهي الجلسات الحوارية والفعاليات المقامة فيها هي مجانا.
0: نعم.
1: بالنسبة للورشات المدفوعة هي راح تكون في القاعات المغلقة في أجنحة مركز عمان المعارض والمؤتمرات.
0: جميل. أستاذة هاجر، يعني في مشاركات عربية أو عالمية؟ يعني أنت تكلمتي عن تجربة في الدنمارك وطبقتوها هالمرة في سلطنة عمان، ممكن أول دولة خليجية تطبق هذه التجربة يعني. وأنا دائما أقول شباب عمان مختلفين ورقم صعب، وين ما كانوا ما شاء الله يحققوا كذا تجارب جميلة جدا بطريقة مختلفة. خلينا نتكلم عن التجارب الإصدارات أو الكتب الموجودة أيضا في هذا الملتقى، هل هناك مشاركات عربية دولية؟
1: بالنسبة للكتب احنا ركزنا ان دول النشر العمانية يكون لها أركانها الخاصة وتبرز اللي هي الكاتب العماني، سواء كان كاتب عماني او ناشر عماني
0: لها. نعم.
1: الأريحية انه هو يبرز هذه الإصدارات، وكان لهم اللي هو النصيب الأكبر من الملتقى، ولكن في المقابلة مركز حبر الثقافي يمثل العديد من دول النشر العربية. ففي أركان حبر بالنفس راح تحصلوا العديد من العناوين، عندنا مئات العناوين من مختلف دور النشر العربية اللي عادة نحصلها في معرض مصر الدولي للكتاب.
0: جميل. الكتب كلها باللغة العربية ولا هناك أيضا باللغة الإنجليزية؟
1: لا، لغتين موجودين، في أركان خاصة بالكتب الإنجليزية ويمثلها مركز،
0: وفي كتب مترجمة يعني.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: كتب مترجمة وكتب عربية وكتب في مختلف المجالات. تقريبا احنا في مركز حبر الثقافي الأركان الخاصة بالمركز نفسها مقسمة حسب التصنيف مش حسب دار النشر، فأنت وين اهتمامك راح تحصل جناح خاص باهتمامك، سواء كان ريادة أعمال، علم نفس، أو مهتم بالتربية والطفولة والعلاقات، أو الكتب الإنجليزية على سبيل المثال، أو الرواية. فالتصنيف هنا معانا في بوتات مركز حبر الثقافي هي حسب التصنيف، أما بالنسبة للأركان الأخرى لدور النشر العمانية فهي تمثل بشكل مستقل للدور العمانية.
0: جميل، واضح. أنتوا مستمرين لتاريخ 28 أغسطس إن شاء الله؟
1: نعم بإذن الله.
0: إلى يوم الجمعة تقريبا
1: إن شاء الله.
0: من 10 صباحا إلى 10 مساء متواصلين يعني، من 10 صباحا إلى الفترة المسائية.
1: نعم.
0: ما بدون توقف.
1: يوم الجمعة، أيوة. يوم الجمعة راح نبدأ من بعد الساعة 2-3 تقريبا هذه الحدود.
0: اليوم الأخير.
1: أيوة اليوم
0: للملتقى. طيب إيش احتياجات مثل هذه الملتقيات للاستمرار أستاذة هاجر؟
1: والله أمانة الفعاليات بهذا الحجم هي تحتاج دعم من المؤسسات الحكومية، دعم من المؤسسات الخاصة أو الشركات وإلى آخره، لكي يعني ممكن نستطيع أن نقيم أشياء أكبر وأكبر يحتاجها مجتمعنا. فإحنا مركز حبر ثقافي يعني مركز مستقل، ولكن في النهاية عشان إقامة عشان نقيم هذا الحجم من الفعاليات حقيقة نحتاج إلى دعم ومساندة من مختلف الجهات. فنتمنى في النسخ القادمة بإذن الله يكون أوسع بدعم أكبر إن شاء الله بإذن الله.
0: هل اليوم المثقف العماني أو الشاب العماني المثقف محتاج أيضا لدعم من القطاعات الخاصة للتواجد، لأيضا تكوين شخصيته في المرحلة المقبلة، الاستمرارية أيضا في الكتابة، في العطاء الثقافي في مختلف الجوانب الثقافية؟
1: إحنا دائما نقول أن القطاع الثقافي قطاع متكامل. يعني أنا أكلمك اليوم عن دورنا كمكتبة، نحن الكاتب عشان يستمر أنا كمكتبة لازم أنا أبرز كتابة، لازم أظهر كتابة بطريقة معينة، كدار نشر لازم نساند هذا الكاتب في تحرير الكتاب في إصدار الكتاب عشان تكون عنده مخرجات قوية، مخرجات تستحق ونستطيع فيها ننافس اللي هي مثل ما صار مع كثير من الإصدارات العمانية على جوائز دولية. فكل ما كنا مكملين بعضنا يعني راح نقدر إن شاء الله نساند الكاتب العماني. وإحنا في حبر يعني دائما نسعى إنه نركز على الكاتب العماني، الناشر العماني، فهي كلها عملية تكاملية بينا جميعا.
0: جميل. أصغر يعني شخص كتب عندكم وعنده إصدار في هذا الملتقى كم عمره تقريبا أستاذة هاجر؟
1: والله في طلاب الصف الحادي عشر.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله. عندهم مسارات لأن ما شاء الله قراءنا هميز، فهم عندهم حاجة يكتبوها، ودول عمانية مساعدة في هالشيء يعني تتقبل إصداراتهم حتى لو يعني أوكي في معايير، ولكن يعني تشجيعا لهم هم يقبلوا هذه الإصدارات وتطلع بجودة جدا ممتازة ولها إقبال ولها جمهورها. على الأقل هذا الكاتب يستهدف فئته يعني اللي هم من نفس عمره، وشوي شوي نصعد مع بعض.
0: نعم. نتمنى التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لهذا القطاع أيضا الاستمرار بإذن الله، ونتمنى من القطاعات الخاصة دعم هذا الجانب الثقافي لمثل هذه الفعاليات الثقافية المختلفة وطاقات الشباب اللي موجودين في مختلف الجوانب الثقافية. يعني اليوم ما فقط نحن نركز على مؤسسة واحدة فقط داعمة للجانب الثقافي، ونحن بحاجة أيضا إلى أيضا قطاعات مختلفة لدعم الجانب الثقافي في سلطنة عمان ولطاقات الشباب في الجانب الثقافي. كل التوفيق أستاذة هاجر المقصري، مديرة مركز حبر وحول ملتقى حبر الثقافي الثاني. نتمنى التوفيق لكم وإن شاء الله موفقين ومتواصلين معاكم بإذن الله، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل من يزور الملتقى. وهذه دعوة نوجهها لكل المستمعين، كلمة أخيرة توجهها للمستمع العزيز اللي تابعنا عبر أثير إذاعة الشباب، ونحن معاكم دائما نرصد كل ما هو متواجد من نشاط وحراك ثقافي في سلطنة عمان، وخاصة كدور مهم جدا أن أيضا نقدم هذه الطاقات الشبابية وهذه الأفكار من خلال أثير إذاعة الشباب من خلال صوتكم. إيش الكلمة اللي توجهها للجمهور والمستمعين؟
1: جزاكم الله ألف خير على تسليطكم الضوء على اهتمامكم بهذا الجانب. كلمة أخيرة وجهتها للمستمعين، لا تطوفوا زيارة ملتقى حبر الثقافي، لأن أنا مشكل شخص يعني من المنظمين فيها، بس يعني ما أتكلم كأني شخص منظم فيها، لا فعلا كل شيء موجود في ملتقى حبر الثقافي يستحق الزيارة. فخلونا نشوفكم من 24 أغسطس إلى 28 أغسطس في مركز عمان المعارض المؤتمر، وإن شاء الله إلا ما تحصلوا حاجة تهمكم ولو بجزء بسيط بإذن الله.
0: بإذن الله. أستاذة هاجر المسقري، مديرة مركز حبر وحول ملتقى حبر الثقافي الثاني في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، شاكرين لك هذا التواصل. وكل هذه الأسئلة إن شاء الله كانت قريبة منكم كمستمعين، سألنا اللي يدور في بالكم من أسئلة. نسمع بصوت عبد المجيد عبد الله هذه الأغنية شوي جميلة، وبعد ذلك بنروح لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء. مستمعينا الأحبة، أهلا بكم في الدقائق الأخيرة من مشوار هذا اليوم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نتجه مباشرة إلى أيضا فعاليات كثيرة جدا شاركت الجمهور، وتحديدا فعاليات في جمهورية التشيك بالتحديد لأجواء كانت تحمل الفنون الشعبية الجميلة. الشهباء تختتم مشاركتها في مهرجان ليبتال الدولي للفنون الشعبية بجمهورية التشيك، وأكيد اختتمت فرقة الشهباء للفنون الشعبية من ولاية نزوة من سلطنة عمان مشاركتها في مهرجان ليبتال الدولي للفنون الشعبية 2026 بجمهورية التشيك بعد أيام حافلة بالعروض والفعاليات الثقافية التي حملت خلالها الفرقة رسالة التراث والثقافة العمانية إلى جمهور دولي متنوع كان حاضر ضمن الفعاليات في جمهورية التشيك. خلنا نتعرف على تفاصيل هذه المشاركة الجميلة مع الأستاذ العزيز اللي بيكون معانا إن شاء الله خلال الدقيقة ودقيقتين اللي على الهواء المتبقية لمشوارنا، الأستاذ سعيد المنذري. سعيد جدا بتواصلك معانا أستاذ سعيد، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور في عدنان، تشرفنا حقيقة بتواصلكم.
1: يا مرحبا وسهلا، سعيدين جدا بتواصلك معنا، ونبارك لكم هذه المشاركة الجميلة في جمهورية التشيك من خلال أيضا مهرجان ليبتال الدولي للفنون الشعبية.
2: الله يبارك فيكم أخي عدنان، حقيقة هاي نعتبر لفتة طيبة منكم في هذا اللقاء، وإحنا سعيدين جدا أن يكون في لقاء وفي تواصل مباشر معكم الإذاعة، وإحنا مشاركين في جمهورية التشيك بفرقة الشهداء للفنون الشعبية وأعضائها المتميزين في هذا المكان.
1: الله يسلمك أستاذ، أكيد لو تكلمنا شوي بكذا تفاصيل هذه المشاركة لمهرجان جمهورية التشيك للفرق الشعبية للثقافة أيضا للفنون أو الأغاني المغناة، وشاركتوا أكيد بالإيقاعات العمانية الحاضرة، وأنتوا كذا مع فرقة الشهباء بالزي العماني التقليدي، شفنا صور كثيرة، ترأستوا أيضا على الآلات الموسيقية وكان جمهور متفاعل مع معكم على المسرح. خلينا نتكلم عن هذه المشاركة بالتحديد، هل هذه هي أول مشاركة للفرقة؟
2: طبعا بالنسبة لمشاركتنا احنا في جمهورية التشيك حقيقة كانت بدعوة من قبل منظمين المهرجان هنا في جمهورية التشيك، وبعد ما تقينا طبعا المشاركة اجتهدنا في المشاركة حقيقة، كان في جهود متضافرة ومن قبل الأخوان في مجلس الإدارة عندنا وأعضاء الفرقة نفسهم، وكذلك الشكر الجديد قد مطلوب وزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي هم عطونا طبعا المجال وتاحت الفرصة أن نشارك في هذه الجمهورية، وفي هذا المهرجان المتميز حقيقة اللي شاركت فيه عدة دول مختلفة أوروبية، ومن ضمنها طبعا كذلك نفس الشيء اللي هي تركيا كانت مشاركة معنا.
1: نعم.
2: وكان المشاركة حقيقة احنا نعتبرها مشاركة متميزة، نقلنا التراث العماني الأصيل إلى الجمهور الأوروبي المتواجد في هذه الدولة، والخروج كذلك من النطاق اللي هو السلطنة إلى العالمية. طبعا فنون الرزحة والعازي أكيد أنها معروفة ومتميزة على مستوى ولايات السلطنة، كذلك شباب الفرقة حقيقة ما قصروا، قاموا بالواجب وأدوا الفنون بما تستحق أنها تظهر في هذا البلد المتميز من خلال الفنون الرزحة والعازي وقاعات الكاسر والرحماني، وكذلك فن العازي المتميز في هذا البلد.
1: نعم.
2: وتفاعل الجميع معنا في هذه الحقيقة المشاركة المتميزة، سواء كان في المواقع اللي شاركنا فيها.
1: نعم.
2: اللي هي المواقع الخيرية أو كان الميدان اللي هم المخصص للمهرجان نفسه، ومن خلال المسير الخيري ربما يكون كثير من الجمهور العماني طلع إلى مشاركتنا
1: نعم، يعني شفنا الصور ما شاء الله. كم يوم قضيتوا في هذه المشاركة في مدينة لبتال أيضا ومهرجان لبتال الدولي للفنون الشعبية في جمهورية التشيك؟ كم يوم كانت حافلة بما تقدمون أيضا من أهازيج عمانية للجمهور اللي متواجد في جمهورية التشيك؟
2: احنا طبعا لمدة 5 أيام واحنا متواصلين بالمهرجان طبعا هنا وقدمنا طبعا عروض طيبة خلال 5 أيام الماضية، واحنا لازلنا بعدنا طبعا في جمهورية الشيك حاليا ما ما ما, ما رجعنا، وان شاء الله رجعتنا ان شاء الله بكرة يوم الثلاثاء
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: احنا طبعا محملين ان شاء الله بالفخر والاعتزاز وبالهوية العمانية التي شاركنا فيها في هذا البلد العظيم نعتبره.
1: نعم، هذه مسابقة، يعني لو نوضح أيضا المسألة للمستمع العزيز اللي تابعنا، هل هذه هي مسابقة بالنسبة للفنون التراثية أو الأغاني الشعبية والفرق الشعبية، ولا هي مجرد مشاركة يعني أتت ضمن المشاركات اللي وزارة الثقافة والرياضة والشباب تدعم فيها أكيد الجانب الثقافي الفني؟
2: نعم، هي مشاركة وليست مسابقة مثل ما تفضلت. هي مشاركة عبارة عن مهرجان يقام بشكل سنوي طبعا في هذا البلد الكبير. طبعا الآن 57 تقرون من اللي هي من المشاركات أو المهرجانات اللي أقيمت في هذا الميدان. طبعا كذلك مثل ما تفضلت المهرجان طبعا اللي أقيم هنا هو مهرجان خيري، لكن كان يبرز فنون كذلك فنون اللي هي الفرق الموسيقية المختلفة بدول العالم مثل ما أسلفت سابقا.
1: نعم،
2: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: كيف جاء اختيار هذه الفرقة أستاذ سعيد؟
2: بالنسبة لاختيار مهرجان الفرقة طبعا مثل ما تفضلت وذكرت لك سابقا على أن تلقينا دعوة من قبل منظمين المهرجان.
1: نعم،
2: المشاركة في هذا المهرجان دورة تلقينا طبعا الدعوة. بادرنا مباشرة لنهاء الإجراءات وتواصل كذلك مع المختصين من وزارة الثقافة حتى أنهم يزودون بالموافقات ويزودون كذلك بالمخاطبات الرسمية اللازمة لإنهاء المشاركة في هذا البلد العظيم.
1: نعم،
2: وهم كذلك نفس الشيء كانوا متحملين جزء من التكاليف اللي هي في هذا البلد الإقامة والنقل والتغذية، وكنا احنا طبعا متحملين تكاليف تذاكر السفر وتأشيرات الدخول وغيرها من التكاليف الإدارية.
1: نعم،
2: وما قصر الشباب طبعا تكاتفوا فيما بينهم وتعاضوا في هذا الجانب، وقدرنا ان احنا يعني نخرج نشارك في هذا البلد العظيم.
1: جميل، خلينا نتكلم شوي عن ايضا جسور المحبة والتواصل بين الثقافات ودول العالم وثقافة سلطنة عمان ايضا من خلال المشهد الفني الثقافي. كيف شفتوا الجمهور وتفاعلهم معاكم من خلال تواصلكم من خلال الاهازيج اللي قدمتوها في الايام الماضية؟
2: كان تفاعل كبير حقيقة، ما كنا متوقعين أن يكون في هناك تفاعل كبير سواء كان من البلد المستضيف للمهرجان نفسه أو من الدول المشاركة اللي أتت من خارج التشيك. حقيقة يعني كان حتى انبهار بالنسبة لعروضنا إحنا بزينا الرسمي العماني طبعاً بالإضافة إلى الخنجر إلى السيف إلى الكرس، طبعاً هذا كان حاضر معنا في المشاركة هذه، وكان من ضمن التحديات طبعا احنا نخرج بهذه الادوات الى هذا البلد. يعني ما كنا متوقعين ان احنا نقدر ان نخرج ادواتنا لادوات السيف وادوات الكرس وادوات الخنجر اللي هي تميز رمز العماني والهويه العمانيه، فكان حقيقه حضور يعني ملفت وعظيم جدا لدى المنظمين نفسهم بالمهرجان ولدى المشاركين في هذا المهرجان. الحمد لله رب العالمين،
1: كان
2: حضور يعني ملفت بحضور متميز، ونسأل سبحانه وتعالى إن شاء الله أن تكون هذه تستمر مثل هذه اللقاءات مثل هذه المشاركات العالمية حتى يكون التراث العماني حاضر في جميع دول العالم
1: بإذن الله. سعيدين جدا ونفتخر بكم أستاذ سعيد المندري، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا لك. وانت حاليا في التشيك ساعة كم عندكم؟
2: نحن حاليا بالشيك غدا على الساعة 4:30 حاليا عندنا العصر.
1: العصر لا خلاص، نحن كذا 5 دقائق وندخل الساعة 7 مساء.
2: نعم
1: الله يحفظك وإن شاء الله ترجعوا بالسلامة. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد، شكرا لكل هذه التفاصيل الجميلة.
2: شكرا شكرا أخي عدنان، وأحب أسجل بس كلمة بسيطة إذا ممكن.
1: تفضل تفضل.
2: هذا اللقاء بس أول شيء طبعا الشكر الخاص لإخواني أعضاء مجلس الفرقة الشهباء لأنهم تعاضوا وتعاونوا حتى أنه وصلنا إلى هذا المكان. كذلك طبعا أحب أوجه كلمة أن الجهات المختصة والمؤسسات القطاع الخاص طبعا نتمنى أن تكون من ضمن مسؤوليات المجتمعية هي المبادرة في دعم مثل هذه المشاركات الخارجية.
1: نعم.
2: ونقل التراث العماني خارج الدول خارج سلطنة عمان حتى أن يشاهد العالم بتفاصيله ويشاهده بأصوله، ويكون هناك في مؤازرة حقيقة لمثل هذه الفرق، يعني الفرق تطوعية.
1: نعم.
2: المؤازرة طبعا هي اللي تحقق النجاح وهي اللي تحقق الأهداف وتوصل بالتراث العالمي إلى خارج دول خارج السلطنة
1: بإذن الله. رسالتك إن شاء الله توصل، وإن شاء الله أيضا تلاقوا الدعم وكل هذه الفرق كل من يشارك أيضا ليحمل رسالة عمان في أي دولة من دول العالم. تكون القطاعات الخاصة داعمة إن شاء الله في المرتبة الأولى لكل هذه الطاقات وهذه العطاءات المستمرة. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد المنذري من فرقة الشهباء للفنون الشعبية ومن خلال مشاركتهم أيضا بتمثيل سلطنة عمان في مهرجان الإبتال الدولي للفنون الشعبية 2026 بجمهورية تشيكا بعد أيام حافلة بالعروض والفعاليات الثقافية التي حملت خلالها الفرقة رسالة التراث والثقافة العمانية إلى جمهور دولي متنوع. وشهد اليوم الختامي بالأمس للمهرجان مشاركة الفرقة في المسيرة الشعبية التي جابت شوارع وأرجاء مدينة الإبتال بمشاركة الفرق الدولية الحاضرة في المهرجان، حيث ظهر أعضاء فرقة الشهباء بالزي العماني التقليدي حاملين السيوف والآلات والإيقاعات في مشهد جسد أصالة الهوية العمانية وسط تفاعل لافت من الأهالي وزوار جمهورية تشيك من دول العالم.
3: يا هو المسلم يكبر
4: الله أكبر.
3: يواب الحمد لله الكريم رب تنزه من الصفات يا رافع العرش العظيم من بعد سبع عاليات يا هواب صلوا على سيد البشر ختم الرسل والمنزلات يشفع لنا يوم الحشر في يوم تبلى الذاكرات يا

0: تنادت بالظفر عرخت زماما طايعا ياهي واب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرا
1: وقبل الختام لزوار فعاليات خريف ظفار 2026 واللي متوجهين إلى محافظة ظفار في الأيام الأخيرة مع أجواء الخريف إن شاء الله تستمتعوا بمجموعة من الفعاليات خلال الساعات القادمة في أوسار من الفعاليات اللي رايحة تكون إن شاء الله قريبة مع الطابع البحري في برنامج خريف ظفار 2026 وترتبوا جدولكم وتزوروا أوسار. عندكم أيضا العروض العالمية اللي تقدم جانبا ترفيهيا واسعا ضمن خريف ظفار هذا العام وتشمل عروضا بصرية ومؤثرات واستعراضات تفاعلية وفقرات مناسبة للعائلات في عدة مناطق. عندكم الجوانب أيضا للفعاليات الثقافية والفنية ولا زالت الفعاليات مستمرة مع الجانب الثقافي، الأعمال، عروض كورال، المسارح اللي موجودة في أكثر من موقع ومكان ضمن فعاليات خريف ظفار 2026 وتستمتعوا بأجواء الرذاذ. تروحوا أيضا إن شاء الله خلال الوقت القادم إلى الواجهة العصرية في سهل أتين، وتعد الواجهة العصرية في سهل أتين من أبرز مناطق برنامج خريف ظفار 2026 وتستمر معاكم الفعاليات إن شاء الله من خلال متابعتكم لبرنامج الفعاليات في خريف ظفار 2026. اللي حاب يروح إلى عودة الماضي لمعرفة التراث والإيقاع الموسيقي وأيضا التراث الظفاري والبيئة البدوية والحضرية وأيضا الريفية، زوروا عودة الماضي يا زوار سلطنة عمان، وتحديدا من يزور محافظة ظفار ويسمعنا يستمتع إن شاء الله بفعاليات عودة الماضي مع الأهازيج والإيقاعات والفرق العمانية المغناة والإيقاعات الظفارية بالتحديد. سعيدين جدا أيضا بزيارتكم لفعالية الغارف وتواجدكم مع العروض ومع الأنشطة ومع أيضا الدعم للمشاريع الشبابية والشبابية المتوسطة والصغيرة، ونتمنى لكم إن شاء الله يعني متابعة طيبة للاستمتاع أيضا بكل هذه المشاريع. لامير المغسيل من الفعاليات المستمرة في الساحلية طبعا الشهيرة، يمكن أنكم تكونوا متواجدين مع أجواء الزوار مع لامير المغسيل ومسابقة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية، بإمكانكم متابعة أكيد الفعاليات. عندكم حديقة عقد العامة بإمكانكم تستمتعوا في مساء هذا اليوم مع وقت الطفل في حديقة عقد العامة. وقت الطفل من أهم الفعاليات العائلية في برنامج خريف ظفار 2026 ومجموعة من الفعاليات العامة في حديقة عقد العامة، وتستمر معاكم إن شاء الله لآخر يوم من برنامج فعاليات خريف ظفار 2026 والعديد والعديد من الفعاليات مثل ساحة أتين، عودة الماضي، مهرجان ظفار الدولي للنحت الدولي الأول، وأيضا الفعاليات المصاحبة إلى إن شاء الله موسم الصرب في خريف ظفار. بعد خريف ظفار موسم الصرب أيضا في محافظة ظفار ومجموعة من الفعاليات اللي رايحة تكون منها مهرجان ظفار الدولي للمسرح الدورة الثانية. نتمنى لكم مساءات جميلة، الله يحفظكم وين ما كنتوا، الله يحفظ عمان الغالية ويحفظ جلالة السلطان. إلى الملتقى، تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإخراج سيف الجرداني، الإشراف العام خالد الحجري، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني. إلى اللقاء في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد والرمش كحير.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. مساء الخير لكم أيها الأحبة، مساء الخير لكل من يصغي إلينا الآن ولكل متابعي الشأن الثقافي والأدبي عبر إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم ميادين الشعر. هناك أعزائنا المستمعين من يكتب الشعر لأنه يجيد اللغة، وهناك من يكتب لأن اللغة نفسها تضيق، لأن اللغة نفسها تضيق بما في داخله، فيبحث في القصيدة عن مساحة، عن مساحة أرحب للقول، وبين اللغة والشعور وبين الفكرة والصورة وبين ما يريده الشاعر وما يصل إلى قارئه تولد أسئلة كثيرة، أسئلة لا تبحث فقط عما يقوله النص، وإنما عن الكيفية التي أصبح بها هذا النص بين قوسين شعرا. في حلقتنا الليلة نقترب من تجربة الشاعر من الداخل، من علاقته الأولى باللغة، ومن تلك اللحظة التي تتحول فيها الكلمة من أداة للتعبير إلى عالم كامل من الدلالة والإيحاء. نتوقف عند القصيدة وهي تتشكل، كيف تبدأ، كيف تنمو، كيف يختار الشاعر مفرداته وصوره وصوره وإيقاعه، ومتى يقود الشاعر نصه، ومتى يكون النص هو الذي يقوده. ونذهب إلى أبعد من ذلك، إلى المسافة بين الشعر والنثر، وبين سلامة اللغة وحريتها، بين الموسيقى والمعنى، بين التجربة الشخصية وقدرتها على أن تصبح تجربة إنسانية يتقاسمها الشاعر مع قارئ ربما لم يلتقي به قط. ونسأل الشاعر، ونسأل عن الشاعر حين يعود إلى نصه بعد زمن، ماذا يرى فيه، ماذا يبقى، ماذا يغير، ماذا تغير؟ هل القصيدة لحظة تكتب وتنتهي، أم كائن يظل قابلا لأن نراه في كل مرة بعين جديدة؟ إنها رحلة في ميادين الشعر، في اللغة حين تصبح شعرا، في الشعر حين يصبح مرآة للتجربة، في التجربة حين تبحث لنفسها عن صوتها الخاص. في ضيفنا في هذه الرحلة الليلة الشاعر أحمد بن ناصر المعمري، القادم من منطقة الغشب بالرستاق، الذي يسعدنا ويشرفنا أن يكون بيننا لنقترب معه من تجربته ورؤيته للغة والقصيدة والكتابة. أهلا وسهلا بك شاعر المعمري.
3: الله يحييك ويبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شاعر المجيد عبد الحميد.
2: إن شاء الله نخرج بحلقة تليق إن شاء الله بالشعر وبعزانا مستمعي إذاعة الشباب. أعزانا أحييكم أنا أخوكم عبد الحليم الداعي، الذي يشرفني أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين اللتين هما عمر البرنامج، إعدادا وتقديما، فيما يصحبنا إخراجا أخي المبدع المنتصر بالله العامري. ابقوا معنا، ففي ميادين الشعر الليلة حديث عن القصيدة من داخلها وعن الشاعر وهو يصنع من اللغة عالم ومن التجربة أثرا. سنعود إليكم بعد قليل.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: المرحلة الإعدادية، لكن هذه لم تكلل بالنجاح لأنها لم تكن مبنية على الأوزان والعروض بسبب ضعف الموسيقى الشعرية الحالية، ولكنها من بعد المرحلة الثانوية التحقت بالمعهد الإسلامي في خصب بوجود ثلة من المعلمين والطلاب المتحمسين لقول الشعر. كانت هناك البداية الفعلية بعد تعلم العروض، لذلك بدأنا في كتابة بعض الأبيات ومنها تباعا كتبنا في المقطوعات، لكن لم تصل إلى المرحلة التي أرضى فيها بعد مرحلة من إني أقرأ الأبيات مجددا بعد سنة أو سنتين. أرى أن تلك المرحلة يجب أن نتعداها. بدأت كتابة المطولات تقريبا في عام 2016 في أول سفينة لي طلعت فيها تقريبا في الغربة 4 أشهر في البحر. طبعا هذا أتاح لي جو من المتنفس، كما يقال إن الشعراء يحتاج إلى المكان العالي والجو الخالي. ومن هناك انطلقت الأشعار واختلفت في صياغتها وفي التمكن من اللغة.
1: نعم،
0: هذه هي البداية.
1: من ناحية المكان العالي فأنت فرصتك ممتازين بهذا المكان أكيد بلا شك.
0: نعم، ولكن كان التفرغ له دور يعني.
1: أحمد، أول قصيدة يعني تعتبرها، طبعا لا أسألك عن الخربشات الأولى، لا أسألك عن القصيدة التي تعتبرها شهادة الميلاد لك كشاعر، أن
0: نعم،
1: حين كتبت قلت الآن أنا شاعر رسميا.
0: وصلت. هذه أول قصيدة كانت: جرت الشراج على المناة فأصبحت، طل لن تحل بها طوارق جاني، فعلى هدير الطير في وكناتها، وعواء ذئب صاحب الأركان، متمرس متفطن متجاسر متتابع الخطوات، إلى آخرها، لين ما وصلت إلى أبيات في الفخر اللي فيها من بدايتها. الحين لا، ما تحضرني بعدها.
1: هذه القصيدة تقريبا من كم سنة؟
0: 10 سنين من الحين بالضبط تقريبا.
1: تقريبا.
0: ايوه،
1: يعني يظهر واضح على المعجم الشعري الذي في يعني في هذه القصيدة أن هناك أثر لامرئ القيس واضح، يعني كأنه أشبه لمحاكاة للغته.
0: نعم،
1: من هم الشعراء بالإضافة إلى امرئ القيس، من الشعراء الذين تأثرت بهم سواء من السابقين أو الحاليين؟
0: والله أول من تأثرنا به ونسمع به في المجالس، لأن نحن أبناء المجالس يعني، هو عنتر بن شداد، لأن هو الاسم المطروح كان عندهم، وهو أول ديوان اقتنيته تقريبا في الصف الخامس. كنا رايحين العمرة وأول ديوان اقتنيته. من بعد عنتر بن شداد طبعا دخلنا على عمرو بن كلثوم، امرؤ القيس، على لبيد بن أبي ربيعة، من بعدها عامر بن الطفيل المتنبي. طبعا الشعر الذي فيه ذات الإنسان ونفسه وتجربته هو الذي استفزني، هو الذي مضيت وقرأت فيه أكثر من الشعراء الآخرين. يعني
1: نعم،
0: ربما يجد بعض الشعراء متعة في قراءة شعر البحتري وأبي تمام وغيرهم من الشعراء، لكن هؤلاء في عندهم تجارب شعرية واختلاق للأشعار، لكن لا ينعكس عن واقعهم بنفسهم، لأنهم في العادة يكتبون في المديح ويكتبون في الرثاء. لكن عندما يبدأ المتنبي أو امرؤ القيس أو عمرو بن أبي كلثوم أو هؤلاء الشعراء الآخرين يبدأون من ذاتهم ومن حماستهم بأنفسهم، التوقد الداخلي، هو ماذا يريد من هذه الحياة. حتى بعض العشاق مثل عمرو بن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف يعتبر شعرهم أيضا مختلف، لأنه يبدأ من نفسه، لذلك هذا يكون قريب من النفس، بعكس الذين في أكثر دواوينهم كتبوا للآخرين فقط.
1: نعم
0: نعم،
1: يعني إذا أنت بدايتك مع الشعر القديم، مع المعلقات، شعراء المعلقات،
0: نعم
1: ومع شعراء الصدر الأول والعصر العباسي.
0: نعم ولهذا السبب إن من بعد ما أردت في تطوير القصائد، يعني بعد التجارب الأولى، وجدت هناك إشكالية في فهم الشعر القديم، لأنك أنت إذا أردت أن تكتب على منوال الشعر القديم يجب أن تفهمه فهما تاما في البداية. ثم

0: تقدر أن تنطلق وتسير نحوهم. لذلك واجهت عندك في الألفاظ، عندك في البلاغة، عندك حتى في الأنساب اللي هم جرير والفرزدق والأخطل، هذا لو وقفت معاهم وقفة مطولة ورب قرأت لهم دواوينهم، لكن عوزني في الهجاء، هم أسلوب النقائض اللي عندهم.
1: نقائض، نعم.
0: هذا أخذني أنك لا يجب أن تقرأ في الأنساب. ذهبت حتى أقرأ في الأنساب تقريبا ما كتب، يعني إلى أستطيع أن أتوصل لماهية الشعر اللي هم يقولوا بقى. مثلا لما يقول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. لما ننظر إلى هذا البيت يقول الإنسان: كيف هذا أهجى بيت؟ أنا كنت قرأت هذا في الثانوية، لكن يتردد لأني قرأت أبيات ثانية فيها من الفحش والهجاء أكثر من هذا البيت،
1: نعم.
0: فكيف لهذا البيت هذا الصدى حتى يقال إن هذا البيت أقوى؟ وهذا لا يتأتى إلا لمن يعلم في علم الأنساب، لأن نمير وكعب وكلاب كل هذه القبائل من بني عامر بن صعصعة، وكعب وكلاب كانت فيهم الإمارة وفيهم الكثرة، نمير كانوا أقل منهم عددا لكن يعدون جمرة من جمرات العرب، اللي هن أربع من جمرات العرب، لكن هذه الوحيدة اللي هي في عامر بن صعصعة، التي لا يستعينون بأحد من خارجهم للحرب إلا فقط بقبيلتهم بني عامر. لكن هنا يعير بأنك أنت إذا كنت بين كعب وكلاب لم تستطيع أن تتفوق عليهم، فكيف تأتينا لتفاخرنا نحن؟ فغض الطرف، أنت بين إخوتك أنت أقلهم شأنا، لذلك كيف يرد عليه النميري؟ لا يقدر، لأنه إذا أراد أن يرد عليه يجب أن يهجي إخوته أو يمايز بين كعب وكلاب في قصيدة بأننا نحن أفضل منهم.
1: نعم
0: ولذلك هو كأنه كما يقال انحشره في الزاوية يعني.
1: نعم شوف، انت ذكرت الجمرة العرب وبناء العوامرك، وتشوف المنتصر بالله العامري المخلص
0: العامري ما شاء
1: مستانس،
0: الله.
1: تشوف شوف الابتسامة كيف
0: والنعم به.
1: لا لا شكله في جلسة مطولة على الانساب بعدين
0: ما
1: يمسك
0: شاء
1: فيها.
0: الله.
1: اليوم يعني في ضوء ما تأكد عليه الدراسات الحديثة حول بناء الشعر، من أهمية العلاقات بين الألفاظ داخل النص،
0: نعم.
1: كيف تنظر إلى ترابط مفرداتك داخل القصيدة؟ هل تأتي عفوياً أم أنك تعيد تشكيلها لتخلق شبكة دلالية متماسكة؟ يعني أنت قرأت تراث لغوي، تعمقت في الأنساب، في الأشعار، شروحات إلى آخره، هناك أنت الحين هيش التقنية التي يعني تستخدمها في يعني تقوية الروابط في التركيب في القصائد معك؟
0: نعم طبعا، أنا لأني شاعر مقل لست مكثرا في الأحداث، لا أكتب على الكثير من الأحداث، لذلك أحرص على أن تكون قصائدي محكمة، لذلك لا أميل إلى إرسال القصيدة بسرعة أو بعد كتابتها بعد تمحيصها. طبعا هؤلاء الكثير الآن من القوم يعني يعيبون هذا الأمر، يقول إن القصيدة ابنة وقتها أحيانا، لكن يوجد شعراء سابقين انتهجوا هذا النهج وهم من الأولين، اللي هو في البداية زهير بن أبي سلمة، يسمى شاعر الحوليات، يعني يقول قصيدة واحدة محكمة ثم يذهب ليمدح بها، اللي سواء للمناذرة أو اللي كانوا اللي هم أشياخ بني عبس وبني ذبيان اللي هم ينتسبون عاد بعدين في غطفان. هذا الأمر هو اللي مكن إن القصائد زهير بن أبي سلمة تخليه مع الثلاثة الأوائر، اللي هو يقال مع امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمة ومع النابغة الذبياني، وكذلك أيضا الحطيئة على نفس المنوال، كان لا يقول القصيدة إلا بعدما يراجعها، أو مروان بن حفص. هذا طبعا يخلي القصيدة أكثر إحكاما، خاصة لما تعرضها لوقت تتخمر القصيدة عندك، تعرف جناسها نغمتها والألفاظ، قوة الألفاظ التي أنت تحتاج إليها خاصة في قصائد الفخر.
1: نعم. طالت مساحة الحوار في يعني، وفتحت أنت شهيتنا لسماع الشعر، هيش القصيدة الأولى التي ستعطر بها أجواء هذا المساء أحمد؟
0: القصيدة الأولى ستكون في مكارم الأخلاق، وهذه ذهبت فيها مذهب الشعراء الأوائل مع بعض التجديد في المعاني. طبعا ألفت قريش البيع بالإيلاف، وألفت وصل الناس بالإتلاف، فكأن بينك والدراهم قفوة كالنار لا تبقي على الألياف، وتجود بالمجهود دون شكاية لو كان بالموجود غيرك جافي، لا يسأل المحتاج أين دياركم فدياركم ملئت من الأضياف، وتبش في وجه النزيل كأنه ولد لديك نجا من الأسياف، ثقت الغنى فوجدته دون الندى فاخترت أبقاها من الأصناف، إن الكريم عن الغنى في معزل فيد الكريم مظنة الإسراف، كثر الرماد بفعل نارك فاتئد فلقد أصاب الربو كل موافي، أخجلت من بخلوا فصار أشحهم يعطي العفاة كصاحب الأوقاف، وإذا البسيطة قيرت وتشققت وجدوك يوسف عصرهم بعجافي، في اليسر أو بالعسر جودك واحد تالله هذه شيمة الأشراف، لم تستدن لبناء قصر عامر لكن لتكرم نازلا أو حافي، أنفقتها فيما تراه مخلدا ما ذاك عن رب البرية خافي، ما زلت تكرم والخلائق تقتدي من ناصر عن أمجد الأسلاف، وتسن للناس المآثر والندى وتسوس أمر الناس بالإنصاف، وتنير درب السالكين معلما ليس المضاف إليه مثل مضافي، آبائي الصيد الجماجم عزوتي هم قدوتي بأسا وهم ألافي، من طول ما حملوا السلاح وقاتلوا تجد القروح بهم على الأكتاف، شم المعاطس لا تقاس ديارهم فأقلهم أقوى من الجحافي، شقت فعالهم على الساعي لها فكأن بينهما كما الأعراف، يا سائلي لم عينك أسفت سخنة، يا سائلي لم عينك أسفت سخنة، فأجبته متأوها بالشافي، لما أتت رسل الحبيب بصده وأنا عليها مستجما طافي، ذرفت عيوني حرقة فتمازجت بديا بمياهها فتغيرت للدافي، لا تطمعوا أبناء رمح بردها حتى يرد إلي خل الجافي، لا تصبحي هندا فأصبح حمزة فيطيب طعنك لي وأكل شغافي، وكأن بعدك حوت يونس ضمني يوم الصدود لأجوف الأجواف، فرجوت قلبك أن يرق لحالتي وبأن ستصغي برهة لهتافي، فمضت سنين بح صوتي إثرها لم تسألي هل مأت من إجحافي، فأعيذ قلبك أن أعيش معذبا من قلة النظرات والإنصاف، ما نفع خارطتي وقلبك موصد كسفينة منعت دخول مرافي، وتشير بوصلتي إليك كأنما أنت الشمال فساعدي مقدافي، يحتاجك قلبي كحاجة تائه بالبحر لا يحتاج غير ضفافي، فرطت فيك كفعل إخوة يوسف إن لم أردك رغم أي خلافي، والخضر سن ثلاثة لصدوده لا مثل فعلك واسأل الصوافي، خاف الإله فإن هجرك محرقي والريق في ذي الحال خير مطافي، لو يمزج البحر الأجاج بريقها لغدا نقيا مثل ماء مسافي، وأنا الغريق بك فهل لا تسرعي بالنفخ في كأطقم الإسعاف، يكفي هواك لكي أعيش مهنئا فهواك يغني عن ولوج مشافي، ترنو إليك العين مثل مشجع يرنو إلى حكم بوقت إضافي، وكأن نورك ماسة وردية ومضاءت الأرجاء بالكشاف، ويكاد تبصر دمها في جسمها كالزجاجة مملوءة بسلاف. روحان أصفى من مياه غمامة، وكأننا ماء لزمزم صافي. صادت فؤادي رغم أنف شراستي، ما نفع بأس القرش بالخطاف. حاشاي أبرح عن تخيل طيفها حتى أجندل داخل الأصلاف. لو ذاق حمدان بن سيف لوعتي لبكى، فكيف أنا المحب الوافي؟ رجل إذا قيس الرجال بمثله لاحتجت أولي البأس بالآلاف. أعمامه من وائل أسد الشرى، قطف الرؤوس ولا تحين قطافي. وخاؤوله من ماجد سم العلا، يسقون من عادوه سم زعافي. لم يكفه ما حازه أجداده، فمضى يجد السعي بالأكناف. ما كان أكبر همه في بطنه كالحمر أعينها على الأعلاف. قطع المهامها لا يبالي صرفها، وكأنه في رحلة استكشاف. فالحر يأنف أن يسود بجده إن لم يسد بالفعل والأهداف. وإذا العشار تعطلت من هول ما رأت المكاره، قلت باستخفاف: عزمي عصا موسى وكل صعوبة بحر، فمن يرجو به إيقافي؟ والله قدر للأولى آجالها، لا ينقص المقدور باستهدافي. وكفيت من قابوس جهد مؤونة، ما قد أردت لهم من استشرافي. لو كان مثلك ينثني عن عزمه، أثنتك قبل عداوة القذافي. ما هبته في داره متلبدا، أتخاف منهم عنده بضعافي. ويخوفونك بالذي من دونه عبدا، أليس الله عنه بكافي؟ أتعبت كتاب المناقب فارتأوا أن يتركوها دون أي غلاف. وانزل بغشبة يحمد ومقامها بمنازل الأجواد والأشراف. من يأتي عيسى زائرا ومحمدا، يلقى الندى ما فاق عن أوصافي. خذ من فتى سبق الكهول بعقله، حكما عقدت جمانها بقوافي. لا تستقيم لدى الزعيم رئاسة حتى يحوز سلافة الأوصاف. عزم وحزم واصطناع عشيرة، هذه الثلاثة كالثلاث أثافي. ولقد أرى رأيا يرى مستقبلا، رأيا تعدى قدرة العرافي. فتجنب الرأي الفطير تعجلا، كي لا تورد مورد الأحقاف. فلرب رأي حازم في مشكل، أجدى وأنفع من أحد ثقافي. والناس أنفعها الذي تقضى به، من كفه الحاجات باستعفافي. والشيخ من يقضي لبانة قومه، لا من غدا فيلا من الإتراف. وسلم.
1: صح لسانك شاعرنا أحمد المعمري. سنعود إليك وإلى الشعر، ولكن بعدها فاصل.

0: شكرا.
1: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف حلقتنا الشاعر أحمد بن ناصر المعماري. أهلا وسهلا بك مجددا.
2: الله يحييك مبارك.
1: إلى أي مدى كان تأثير قرية الغشب يعني واضح في تجربتك الشعرية، خاصة أن البيئة لها دور كبير؟ يعني أنت تكلمت في بداية حديثك والمقال عن أن الشعر يحتاج إلى مكان عالي وذهن خالي، وقلت في بال خالي.
2: نعم.
1: سأعود بك لذلك إلى المكان. ما الأثر الذي تركته الغشب في شعرك؟ هذا والبيئة التي تربيت فيها، أنت تربيت في بيئة محافظة، بيئة يعني اهتمام بالدين واللغة اهتمام كبير، إلى أي مدى كان هذا الأثر في شعرك؟
2: بالطبع هذا أهم مكون يصنع الشاعر. لأن الشاعر بالاختصار أو بالجملة المشهورة ابن بيئته.
1: نعم.
2: لكن بالنسبة لأحمد المعمري يعني نشكر الله تعالى إنه عاش بين بيئتين تحمل زخما كبيرا، اللي هو سواء كان بالنسبة للعائلة التي يرد إليها بني عمر مشيخة الغشب، أو بالنسبة للغشب العريقة جدا اللي أول ما ذكرت تاريخيا اللي هي قبل 1000 سنة وحاجة، أول ما ذكرت تاريخيا. طبعا أنا ابن المجالس، ابن السبلة، ابن كثرة الضيوف، ابن المفاخر والكرام والأجواد، هذا ما كان يردد علينا ونحن صغار مع دخول وخروج أي ضيف. لذلك كان بداية الشعرية اللي هو كيف تدون هذه الأمور، كيف تدون، كيف تخرج هذه من حالة النثر وحالة الشعور الموجود، كيف تقدر أن تدونه وتسجله في الشعر ديوان العرب. أما بالنسبة للغشب، فإن الغشب من حواضر الرستاق أو عنق الرستاق كانت قبل أن تستحدث العقبة. طبعا فيها أحداث عظيمة، من ضمنها يعني حادثة فتنة تسببت وقتل فيها الكثير للأسف من العلماء، والإمام عبد الله الرحايلي أيضا توفي على أثرها بما تسمى بحرب الشاه، وتقريبا 6 من العلماء دونوا الذين توفوا هناك، منهم عبد الله بن المؤثر الخروصي أيضا. هذا قبل 1000 سنة ويزيد قليلا. من بعدها أيضا خرج من الغشب الشيخ العنبري اللي هو الهنائي، رئيس حلف الهناوية.
1: عنبوري ولا العنبري؟
2: عنبوري. العنبوري رئيس حلف الهناوية أيضا كان من الغشب. لذلك هذا
1: خلف بن مبارك القصير قصدك؟
2: نعم.
1: ولا هذا قبل؟ لا أيام، ولا أنت تقصد العنبوري؟
2: نعم. هو خلف مبارك القصير الهناوي.
1: نعم.
2: عنبوري أيضا من الغشب، وهذا طبعا بالتدوين. نعم. ليس فقط بالسماع، لكن بالسماع موجود.
1: نعم.
2: قصص السماع موجودة، والمدونة موجودة في تحف الأعيان للسالمي.
1: تحفة الأعيان.
2: هاي تحفة الأعيان للسالمي.
1: نعم.
2: طبعا مع وجود المزارع، طبعا الغشب من أخضر المناطق توصف يعني بهذا الشيء، لذلك حتى أهل المناطق والأغنية ينزل يديروا في النهاية حتى للغشب. ليش؟ لأن أنهارها والأفلاك فيها جارية. بينما المناطق والأودية وهذه شوية مرتفعة، لذلك عندهم المحل يكون أكثر. والغشب بسبب موقعها بينها عنق الرستاق سكنت فيها العديد من القبائل ودخلت اللي هي ليست من صلب المنطقة، وتبدلت قبائل لم تكن موجودة، وذهبت قبائل كانت موجودة وعريقة في المنطقة. وطبعا الأفلاك والنخيل والمبسلي وهذه الأمور كان لها أثر كثير يعني في تكوين الشعر.
1: نعم. إلى جانب الشعر أحمد، لك تجربة في كتابة المقال، كيف بدأت حكايتك مع المقال أصلا؟ ما الذي دفع الشاعر فيك إلى أن يختار هذه المساحة الكتابية أيضا نثرية؟ وأين يعني منبرك في عادة في نشر المقالات؟ ما أبرز الصحف أو المنصات التي احتضنت هذه التجربة المميزة لك؟ ثم يعني أحمد، ما الموضوعات والقضايا التي تجد نفسك أكثر ميلا إلى تناولها في مقالاتك؟ هل تكتب المقالة استجابة عادة لحدث آني أو قضية تشغلك، أم أن لديك موضوعات وأفكار تلاحقها وتعود إليها باستمرار؟
2: نعم، والله بديت بداية مبكرة، لكن كانت على شكل واتساب هو اللي فتح لنا هذا المضمار تقريبا بالصف 11. كنت أكتب بعض المقالات القصار وإنشرها. من بعد ذلك تطور، كتبت في البداية في وهج الخليج، هي صحيفة إلكترونية عمانية، هذه أول سنة في الكلية تقريبا. من طور الموضوع أني بدأت أكتب في صحف إلكترونية، بعدها دخلت في الصحف العمانية صحيفة جريدة عمان، كتبت موضوعات أدبية في صحيفة عمان فقط. أما بالنسبة لجريدة عكاظ والجريدة رأي اليوم الجزائرية وجريدة أخرى الحين لا استحضرني اسمها، أكثر مقال تقريبا ما يزيد عن المنشور المؤكد عن أكثر عن 10 مقالات. أغلب هذه المقالات مقالات سياسية، وأنا لا أميل الكتابة على الأحداث لأن الأحداث تذهب وتجي وتختلف اليوم وعلى الغد. أنا أميل على الاستراتيجيات اللي هم عمق الاستراتيجية، ماذا سيحدث، ماذا سيحدث، تحتاج إلى أحداث سابقة حتى تفسر ما هي الأحداث القادمة بدقة. لذلك هذا حتى كان في من الاستشراف اللي هو الموضوع الحرب الروسية، ماذا سيفعل، ما هي خلفياتها، كان خلفيتها أنا نرى الحرب اللي هي إن فقط نفوذ، لكن هي في خلفيات اقتصادية، خلفيات أبعاد، خلفية الحرب الحالية أيضا خلفية مضائق، نفس الحروب السابقة التي أتى من أجلها البرتغاليين والإنجليز اللي هو السيطرة على المضائق، وليست فقط حرب إنه على نظام أو كيان أو هذا، هذا فقط شيء ذاتي يتحول في 10 أو 20 سنة، لكن السيطرة التامة إحكام المنطقة تحتاج في هذه الحرب إلى المضايق.
1: هل ترى المقال بالنسبة إليك امتدادا لصوتك الشعري بطريقة يعني أخرى، أم أن كاتب المقال فيك له شخصية مختلفة تماما عن الشعر؟
2: لا تتداخل بينهم، لأنه حتى في الكتابة أحيانا أنا أبدأ بكتابة مسجوعة. هذا الكتابة السجعية تأخذ منك في المقال وتطول، لذلك أنا أعرض أحيانا مقالات حتى على جريدة قطرية وهذا الشيء العربي الجديد أيضا مشهور، موقع مشهور يقول نحن مستعدون لنشر مقالاتك لكن على أن تقتصر فيها. هذا الكتابة المسجوعة أو الكتابة الشعرية تأخذك كثيرا يعني، لكن حتى تكتب باللغة الجزيلة واللغة هذه يجب أن تكون قارئا.
1: نعم،
2: إن لم تكن قارئا كانت الكتابة ركيكة يعني ما فيها، وانت خاصية تريد أن توصل رسالة بناء على ثقافتك.
1: نعم،
2: والثقافة العربية تطلع من لغته، كيف قدر المنفلوطي في البداية، وكيف قدر العقاد، وكيف قدر اللي هو اللي صاحب أدب هذا، كيف قدر هذا الشعراء الأدباء الأوائل في مصر مع الاستشراف إنهم ينظرون العرب، إلا أنهم كانوا شعراء وأدباء. من هذا المنطلق كتاباتهم ومقالاتهم في النهاية تحولت لكتب تدرس للآن. هذه المقالات كانت تنشر على جرائد ثم حولت لكتب، وهي ما صاغت ذلك الجيل الذي بدأ بالنهضة. لذلك أيضا الكاتب أو الشاعر يجب أن يصيغ من ذاته، لأن اللغة يلها سلاستها ويلها تمكنها في القلوب، ونحن كعرب يجب أن تتمكن شرائب بهذه اللغة حتى نرجع يعني، لأنه جامع مشترك بيننا. إذا كانت فقدت العربية وفقد الدين وفقط نظرة إلى التكنولوجيا وهذه الإمكانيات والأرقام، كان غيرنا أحق بأن نواليه عن أنفسنا. لكن يجب أن ننطلق داخليا في المدينة.
1: أحمد، عطر الأجواء كذا بنص شعري كذا، نريد منك شوي نص عاطفي. أنت بدأت بنص كان حماسي صنفت إنه من الحكمة، ولكن شفنا إن أثر جرير والفرزدق وتعمق في النقايض كان واضحا فيه.
2: الله
1: يعني. قصيدة كذا عاطفية شو تسمعنا؟
2: يا بشر، ظبي بدا أم غزالة، ظبي بدا أم غزالة، كلا يفوق جمالا، هذا على الستر فعلم فكيف لو شال شال، تخيلي ليس كاف لقد تعدى المحالة، لو لم أراه بعيني لقلت أهدي المحالة، قبست للشمس ضوءا والبدر منك تلالا، والأنجم الزهر ودت تعقد عليك حجالا وقيل للغيم أنت الأرق رد دلالا أرق مني مليح لا ينال ما نال والنحل غادر زهرا إلى شفاه كمالا وصلت في الحسن حدا فاق الطباق مجالا لا يدرك الحسن هذا ولا خطرت خيالا كأنما من نعيم الفردوس جئت مثالا مكفر الذنب صاف ولو تسير اختيالا فقلت لطفا تعالى هلم لي فتعالى فقلت لما تثنى ودار قربي وجالا ألشهد منه ألقى لواعجا ونصالا إن لم يداوي بقرب ظناي ألقى الخبالا عجل فديتك كلي عالج محبك حالا فإن بحت دمائي فحدثوه قتالا ولا تفو بنذوري فدته نفسي حلالا.
1: الله الله الله صحيح لسانك.
2: الله يبارك فيك.
1: زيدنا بعدك من هذا الشعر
2: إن شاء الله تعالى.
1: إيش بتسمعنا الحين؟
2: أشاقك منها ريقها كندى الورد وأيام تجني الورد من خدها الوردي صبوت لأيام ثملت بحسنها فهل ترجع الأيام ما كان من عهدي ولم أرى منها ما خفى غير أنني وثقت بما تبدي بحسن الذي تخفي ولو أنها ضمت لكانت لطيبها زجاجة أمواج بمسك على رندي وإن اغتقت اسمك شعرت مفاصلي كما زاد إنبير على قامع الجهد وينبئ عنها النحل أين مكانها إذا اختبأت عن ناظري من الشهد تعض على العناب لما أصيدها فتقفل حينا بالتغنج عن عمدي وإن لمستها فوق جلد فراشة تغيرك الفرصاد لونا من الملد أكذب عيني حين أبصر حسنها فذاك النقاء الصرف من جنة الخلد تقضت ليالينا ونفش عهننا وأوفاقنا حادت عن الأنجم السعدي هوايا لنجد ما أقلتك نجدها وإن دنت عن نجد فمالي إلى نجدي فأرضك أرضي والجواز محبتي يصادق من دمعي عليك ومن وجدي وحر الجوى ما ضر عندي بالهوى كما لا يضر البن حمس على الوقد أليس الونا مقياس حبك من نأى وبي في الحشا كالطود أضعاف ما أبدي وصرت كعود التين بعدك يابسا ولست على صوم وما بي من زهدي لواعج شوق أبسرت منك نظرتي وعندك ما يطفي على الثغر من بردي فحتى متى أبقى على لمد لك بلا أثر أرضا يباسا من الصد فحلي صوارا ظالما عن مقبل لا أحيا بغيز من ثناياك لي وحدي رضيت بغيز بعدما كنت ناقما أجادل في الحونات صبحا لدى الرد حنانيك إني راقب منك نظرة تردي بها روحي وتجلي بها رمدي.
1: يا سلام يا سلام أحمد سندع الشعر يغفو قليلا ثم نأتي معا لنوقظه بعد الفاصل
2: إن شاء الله.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف الاستوديو الشاعر أحمد بن ناصر المعمري. أهلا وسهلا بك مجددا أحمد. أحمد، سأذهب بك إلى محطة مهمة من محطات سيرتك الذاتية، وهي دراستك في المعهد الإسلامي. يعني المعهد الإسلامي الدراسة فيها بيئة، يعني بيئة المعهد الإسلامي تضع الطالب في تماس مباشر مع العربية والنصوص وعلومها، وأنت اخترت لاحقا الشعر العربي الفصيح تحديدا. ما الذي أخذه الشاعر فيك من سنوات المعهد الإسلامي؟ هل تستطيع أن تشير إلى أثر مباشر تركته تلك المرحلة الدراسية في لغتك الشعرية؟
1: نعم، بكل تأكيد. اللغة العربية هي عبارة عن الآلة، الصرف والنحو، وبدونها الإنسان ينطلق إلى الشعر الفصيح وهو لا يعلم ما كتبه كان على صواب أو على خطأ. لذلك العلوم الآلة كانت علوم مهمة جدا قبل انطلاق للبلاغة والتذوق، لأن البلاغة والتذوق إذا لم تحكم بالميزان الأصيل العروض والصرف والنحو فكأنك تقع في معضلات لا نهاية منها، لا تدري أين تضع رجلك، تكون على خطأ وأنت تظن أن هذا النص سليم، وأحيانا الكلمة أو اللفظة الواحدة بالجزم أو بهذا لا تكون فارق عظيم في كسر الشعر هذا. طبعا البداية دخلنا أيضا في مركز الشيخ إسماعيل قبل بسنة عن ندخل، هو اللي ساعدنا الشيخ إسماعيل العوفي. طبعا كنا في مسقط من بعد الانطلاق والطلاب هناك نتكلم عن المعاهد الإسلامية وأثارهم في اللغة. بالعكس ربما الذي المراكز الصيفية كانت أكبر داعم أن احنا ندخل للمعهد الإسلامي، وكانت عندنا هناك قوة في اللغة وحافز كبير. والشيء المفضل أو الذي ينصح به الطلاب العلم اللي هو المدارسة، كنا نقعد حتى في أوقات الأكل وأوقات هذه نستعرض الإعراب الأبيات، نستعرض المسائل الفقهية، يعني حتى في الأوقات ليس فقط مسألة تعليم أو دروس خارجية، لا كنا نخرج من هذا الإطار، لأنه بضع من الطلاب خلاص هم تشبعوا في العلوم الإسلامية والعربية من مسألة المنهج. لذلك كانت تدور الأساليب أنك كيف أنت ترفع نفسك فوق هذا المستوى. يعني كان الناس مثل الإنصاف، الخلاف بين البصريين والكوفيين والمسائل، وهذا يعني في درجة مختلفة مكنتنا إن نوصل لها في مرحلة مبكرة. يعني عاد والسعيد من أكمل في هذا المشوار. بالطبع
0: لماذا اختار أحمد المعمري يعني القصيدة العربية الفصيحة تحديدا؟ هل جربت كتابة يعني الشعر الشعبي النبطي ثم تركت، أم أن الفصحى كانت خيارك منذ البداية؟ اختيار الفصحى اليوم أحمد يعني ليس الخيار الأسهل في الوصول إلى الجمهور، خصوصا مع الحضور الكبير للشعر الشعبي، حضور طاغي، منصات التي تميل إلى النصوص السريعة. اليوم يبدو أن عصر الوجبات السريعة تكوية هذا حتى في الشعر، لأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فرضت مثل هذا، ومع ذلك بقيت وفيا للنص الشعري العربي الفصيح والمدرسة الخليلية.
1: والله هذا يعود لعدة عوامل، نحن فيها وعوامل تأثيرات خارجية. التأثيرات الخارجية نحن في بيئة قارئة، البيئة القارئة تسهل لك الشيء الفصيح، لذلك أنت قريب. أنا ما عندي حاجز كان بيني وبين الفصحى، لأن كنا يعني في بيئة أو في بيت قارئ، لذلك هذا الحاجز اللي هو إن ما نقدر نصل التغى. الحاجز الثاني الذي نتكلم عن الجمهور، الجمهور لم يكن أولوية مع بداية كتابة الشعر، كانت الأولوية كيف أستطيع أن أبث ما في داخلي، ولأن العائلة لم يكن أحد فيها من الشعر الشعبي، أو خصوصا نحن في الرستاق والمنطقة القريبة ما كان يوجد فيها هؤلاء الشعراء حتى أننا ننتهج على نهجهم. لكن الشعراء الذين أردت أن ننتهج على نهجهم فقد قرأت لهم، لذلك هنا الخلفية، خلفية القوم هي المؤثرة. يعني
0: نعم، عطر الأجواء بنص شعري أحمد، هيش بتختار لنا الحين؟
1: قصيدة في الوطن.
0: ما عنوانها؟
1: عنوانها قصيدة الغبيرة. إذا عز العدو وبز كاسر، ولم يجد الضعيف له مناصر، وصار قتاده من غير شوك تزاحمه الأصاغر والأباعر، فحل عقال عيسك نحو قوم صغيرهم يلاعب بالبواتر، يربى حيث تصطنع المعالي ويؤخذ حيث تزدحم الخناجر، قليل ما تدلل في صباه فلم يولد ليكحل في المحاجر، فيا من يرتجي بالابن فخرا عليك بأن تقحمه المخاطر، أتطلب أن يكون كليث غاب ولا ناب لديه ولا أظافر، فحتى الورد بالأشواك يحمى كما تحمى القواعد بالعساكر، تجرأ إن أردت العيش حرا فجبنك لا يؤخر بالمصائر، فكم من فرصة ضاعت وولت وقلبك بين منقاري طائر، فلم يكن الحديد عدا فتات تصلب حتى أبكي بالمحاجر، وكيف سيفلح التجار يوما إذا لم يحسبوا إلا الخسائر، فدونك سيرة تحيي خنوعا وتذكي بين جنبيك المجامر، تنحل نحو أرض ليس فيها سوى ما سوف يبغضه المكابر، لأحياء الغبيرة اللواتي بها الفتيان أبسل من قساور، عمان بها من الأحرار ما لو حصرتهم لأذهل أي حاصر، بلاد لا تقر على المخازي ولم تركن لغاز أو جبابر، إذا دارت جيوشهم بخصم لما دخل الهواء من المحاصر، فما هاب المرزبان على سلوت ولا هاب مقارعة الأكاسر، وسل عنا ثقيفا كيف كنا نبادر حيث لا تجد المبادر، وسل عن جعفر فيما مضى أخو هارون من سلف الأكابر، وجدنا جندهم قصدوا صحارا فسلمنا عليهم بالمشافر، شربنا دمهم تشرب صاد كما شربت سلاف من معاقر، وبالرستاخ قد قامت أسود على الظلام أبناء القياصر، فعلنا فعل جبرائيل فيهم فلم نترك لهم غير المقابر، فلولاهم لكنا في عمان سنفتقد المآذن والمنابر، وبرج قد حبسنا فيه أعتى شياطين البلاد وكل زاجر، وسل عثمان عنا حين سرنا إلى شط العراق بكل ثائر، بجيش أحمدي خيل منه بأن البحر أصبح كالحواضر، فما تركوا مجالا قيد شبر لتزفر منه حيتان العنابر، زمان قد مضى لكن يقينا نعيد الكر بالزمن المعاصر، لنا في من أتى آمال شعب نسيرها قديمات المفاخر، لنكتب أخريات في كتاب يعنون للورى جدد المآثر، وتضرب باسمنا الأمثال فخرا ونلهب شاعرية أي شاعر.
0: صح سنعود إليك وإلى الشعر ولكن بعد فاصل.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف الاستوديو الشاعر أحمد بن ناصر المعمري.
3: الله
2: أهلا بك أحمد. يعني حتى أنت أغلب شعرك كذا فيه حماسة، يعني وأيضا حتى ممكن نفسك أبا حربة. يعني هذا للتأثير على أنك ضابط بحري، يعني
3: بالمحاجز. والله هذا هو اللي أخذنا المشقة البحر. ما اللي ريحنا يعني
2: أحمد بن ناصر المعمري، هذا الشاعر الذي انتقل من الجبال إلى البحر، من الرستاق إلى المحيطات. ضابط ملاحة يكتب القصيدة. يعني بعد المعهد الإسلامي تبدو النقلة في سيرتك لافتة، من بيئة ترتبط باللغة والعلوم الإسلامية إلى الكلية البحرية. ثم التخرج بدرجة البكالوريوس ضابط ملاحة بحرية بين قوسين. كيف حدث هذا الانتقال؟ كيف استطاع أحمد أن يحتفظ بالشاعر في داخله وهو يدخل عالما علميا ومهنيا مختلفا تماما؟
3: يقول الشاعر الدقياني: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكرة والإقدام، حتى صار ملكا هماما، حتى علاه وجاوز الأقوام. طبعا البيئة البحرية بعد البيئة اللي هي العربية والإسلامية والمعهد الإسلامي، أنا كنت في البداية أول خيار لي كان كلية الشريعة. والخيار الثاني كلية البحرية باعتبار أنه ضابط ملاحة. لكن بعد طول تدبر وتفكر، لأنه كان موجود اختبار في كلية الشريعة، أنا رحت وانقبلت فيه طبعا. الحمد لله رب العالمين، وتحت لي الفرصتين. الثاني يعني نوع من التدبر، أني أخوض مجال مختلف لا يكل في خطورته عن الشيء النفسي اللي يكون لنا، يعني أني أريد أن تحجب. يعني ترى عوالم مختلفة، صعاب مختلفة، لأن هذا مرتبط بالصعاب طبعا. هذا هو الذي حملك على أنك تقود تجربة مختلفة عن الذي عهدته.
2: لكن أحمد، الملاحة البحرية قائمة على الدقة، اتجاهات، خرائط، حسابات، قرارات لا تحتمل تقريب الشاعر ومجازاته بين أشياء. يعني بينما الشعر يقوم على مساحة واسعة من الخيال. هل اكتشفت أن الصرامة التي تعلمتها في الملاحة انعكست بطريقة ما على بناء القصيدة لاحقا، حيث أنك صرت أكثر انضباطا في مسألة الكتابة؟
3: والله أكثر شيء اللي أخذنا من البحر هو مسألة أنك تدبر والخلو، خاصة في أجواء الليالي، النجوم والبدر، وعلى البحر وعلى الشروق والغروب، الأجواء الصافية وعلى الطيور، هو الذي يخلي القريحة أكثر صفاء. يعني
2: صحيح، أنت عندك صورة أخرى، يعني الصور،
3: نعم،
2: يعني هناك صور لا يعرفها من من من يعني من يشاهد البحر من الشاطئ مثلا.
3: بالضبط،
2: أنت ترى من غرفة القيادة، تعيش حركة السفن والموانئ، تبدلات الطقس، العمل الليلي.
3: نعم،
2: ما المشهد البحري الذي شاهدته بحكم عملك وقلت في داخلك فورا هذا يصلح إلى اللي يترجم إلى قصيدة؟ هل حدث أنك كتبت ترجمت من هذا البيئة ترجم قصيدة تترجم؟
3: موجودة قصيدة بدايتها ذكرتك ليلى والغمام وتعسكر، هذا كنا في المحيط الأطلسي راجعين من أمريكا، وكان موج شديد جدا، أول موجة حفظة لأن أول سفينة كنت فيها، كنت حتى لا تقدر تنام لا تشرب الأكل، حتى منعوا إنه يسوي زام المهندسين وقفوه، بقينا إحنا الضباط اللي هم ما عندهم إجازة لازم يكون كنا في البرج. كتبت من بعدها، هو هذا دام تقريبا يومين لثلاثة أيام.
2: نعم.
3: بس من البداية بعض الأبيات منها، لكن إذا كامل القصيدة يعني إذا موجودة. اللي في بدايتها ذكرتك ليلى والغمام وتعسكر، وموج بحار الغرب ثار وكبر.
2: ذكرتك ليلى.
3: ذكرتك ليلى والغمام وتعسكر، وموج بحار الغرب ثار وكبر، ومركبنا يعلو.

0: ما متعسكرا وموجو محيط الغرب ثأر وكبرا، ومركبنا يعلو فلا شيء فوقه، ويدنو كشاهين يباغت وعفرا. عاذل هذا العيش لا ما أريتني بخدرك إقاصا وتوتا تصهرا، وجيدا تليعا بالعقيق محبرا، وثغرا كضوء الفجر بان وأسفرا، وخصرا رقيقا كالسجنجل أملس، وخدا كأن البدر منه تنورا. عاذل إن العز يؤتى بغصة وقلب صبور لن يحيد ويفترى، وإتلاف مال للضيوف وسرة حرام على الدينار فيها يعمرا، وخوض غمار الحرب إن هي أوقدت بجرد مغيرات تكل السنورا. فمن خاف أن يلقى الحتوف بدربه فليس يرد الموت أن يتقهقرا. ورثنا جدودا في اللحود نفوسهم، وفضلهم في الناس واد تحدرا. فدارهم بالناس عجت كمكة، فيدخل محتاج ليخرج موسرا. ويكفي عديم القوم أن يذكر اسمهم، فيغنى ويمسي في نعيم منشرا. وتقضى له الحاجات وقت كلامه، ليغرق بالمعروف والرفد والكرا. واسمهم فكاك قيد موثق تصدأ من طول السنين وغبرا. وذكرهم للخصم كالموت مرعب، كأن ملاك الموت فيهم تنكرا. هم الغيث وقت السلم حتى يعكروا، فإن عكروا صاروا كجمر تسعرا. سلاهبهم في كل أرض رباطها، عليها ليوث دارعين وحسرا. إليهم يفر الناس من كل مهلك كأنهم نبع بقفر تفجرا. ورثتهم والأصل ينتج شبهه، فقلبي إلى العلياء سار وشمرا. وما مرعب الفتيان عندي بمرعب، فلم ألتمس خصما ولم يتقهقرا. وإني لمقدام لكل كريهة يظن بها الكهان موتا مقدرا، فما يجعل الضرغام قرما بغابه مجابهة الآساد حتى يظفرا.
1: صح لسانك، شعرنا.
0: الله يبارك فيك.
1: شوف هنا الاثر، اثر البيئه البحريه، والحين عرفت فهمت الكنيه يعني. البحر يعني، البحر في القصيده عند احمد بن ناصر المعمري حقيقه لا استعاره فقط، لانه يعيش تفاصيل اكثر يعني في البحر. أحمد واحد من أقدم الرموز في الشعر، لكن الفرق أنك لا تعرفه من الكتب وحده ومما يقرأ أنت تعمل فيه، لذلك يصبح السؤال أكثر دقة: ما الأخطاء التي يقع فيها الشعراء حين يكتبون عن البحر من بعيد؟ ما الذي تغير في صورتك الشعرية عنه بعدما أصبحت مهنتك جزءا من هذا البحر؟
0: نعم، تقريبا ذكر البحر لا يذكر عند الشعراء إلا فقط بالجود. فقط إنه لما يذكر الشعراء سابقا كان يذكر بالجود، أما لا توجد صور داخلية للبحر بالنفس، لأنه أغلب اللي خرجوا لا يستعيرون من البحر، من خطوراته ومن ما فيه ومن أعماقه ومن ذلك، إلا الصور البسيطة جدا. لكن بالنسبة لأحمد خاصة في القصائد الطوال، يجب أن تجد يعني إلا ستجد بيتين أو ثلاثة لها في عالم البحر عنوان يعني
1: استنبطة. هو طبيعي يعني أحمد بن من يقضي ساعات طويلة في البحر يرى الفجر والغروب والليل بصورة مختلفة تماما،
0: ومواجه وعتوه وهدوءه
1: يعني، ويعرف للصمت معنى قد لا يعرفه من يعيش دائما وسط صخب المدينة. أي أوقات البحر أحمد أكثر استفزازا للشعر فيك؟ الليل، فجر، لحظة المغادرة، العودة إلى الميناء، أو
0: والله كالشاعر أفضل اللحظات هي لحظات السكون، عندما يكون يسمى البحر كأنه مرآة، وما يسويه بالإنجليز ميرور حالهم، يكون الشاعر عبارة عن مرآة تعكس مرآة الليل بالكامل. ولأن في السفينة لا توجد عندنا الأضواء اللي هن يسمى الحين ضجيج الضوئي أو التلوث الضوئي. التلوث الضوئي هو كثرة الأضواء تحجب عنك رؤية السماء، بينما نحن في البرج يجب أن تكون الأضواء مغلقة حتى نستطيع مشاهدة أي مصباح أو أي سفينة، لأنها ترمز لمصابيح معينة باتجاه اليمين أو الشمال. لذلك هذا يساعدك في البرج بيئة مظلمة في مكان خالي تماما، وإذا كان البحر صافي تماما ترى السماء.

0: ما لا يوجد فيها فراغ من كثرة النجوم، تراها عبارة كأنك يعني مخورة فوق فولك بالكامل كذا تشوفها. وهذا ينعكس أي أين ينعكس بالضبط على أيضا البحر،
1: نعم
0: تقدر تشوفه فيه هدوء. هذا أجمل المناظر اللي مر عليها إنسان في البحر.
1: للبحر أيضا أحمد لغة مهنية مستقلة،
0: نعم
1: سفينة، مرسى، قاطرة، دفة، اتجاه، ميناء، إبحار،
0: قوانين،
1: مرسى،
0: قوانين
1: أيوة
0: خاصة.
1: مفردات يمكن للشاعر أن يحولها إلى صور، لكن الإفراط فيها قد يجعل النص تقنيا
0: نعم
1: مهنيا. هل تسللت، حدث أن تسللت هذه المفردات الملاحة فيه إلى شعرك، وكيف يعني تستخدمها يعني بطريقة أن لا يشعر فيها القارئ أن أمام قاموس بحري؟
0: نعم لا والله تستنبط من صورها، يعني إذا أنت لم تستنبط من المكان الذي أنت فيه فأنت لست مجدد، لأن البقاء على الصور القديمة يزيلك من أنك أنت أصلا شاعر متمكن. لأن الشاعر إذا أراد أن يقول يجب أن يستنبط مما يراه ويحلله، كما كان الشعراء الأوائل في الأطلال، لأنهم يرون تلك الأطلال ويقفون عليها.
1: نعم
0: كذلك نحن لأننا نقف على البحر ستجد له أثر في أبياتي في القصائد، في قصائدنا.
1: نعم يعني لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر، اذهب بنا إلى نص شعري. أحمد، ايش بتختار لنا الحين؟
0: إن شاء الله تعالى قصيدة غزلية. خلبت الخلق أبصارا، خلبت الخلق أبصارا، بخد بان جلنارا، وأنف حده أمضى من الصمصام بتارا، وشعر ناعم جدا كشعر الخيل قد مارا، وصوت فاق فيروزا رخيم فاق مزمارا، وطيب منك يجذبني كأني زرت عطارا، وعين إن نظرت بها ستبقى العمر محتارا، تغوص بها بلا قعر لحد شل سونارا. السونار المستخدم في البحر قياس الأعماق. وعين إن نظرت بها ستبقى العمر محتارا، تغوص بها بلا قعر لحد شل سونارا، جمعت لطافة خلقا وحزت الحسن أزهارا، كأنك روضة سقيت من الجنات أنهارا، لقد أطفأت من حضروا خطفت إليك أنظارا، غفلت وجود من حضروا أصار الكل أحجارا، كيوسف حين مر بهن قطعنا الكف إكبارا، بهتنا لنوره ملكا تعدى الحسن مقدارا، سكرت بما رأيت ولم أزر بالقطع خمارا، سكرت بما رأيت ولم أزر بالقطع خمارا، وصار القلب يتبعك كورد الشمس دوارا.
1: يا سلام، صح لسانك أحمد. يعني سندع يعني الشعر كذا يلتقط أنفاسه ثم نعود إليه وإليك.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف البرنامج الشاعر أحمد بن ناصر المعمري. أهلا بك يا أبا حرب مرة أخرى.
1: الله يحييك ويبارك فيك أستاذ الجميل.
0: أنت وايد ذكر المجالس طرى في لسانك وأنت تجيب عن الأسئلة، لكن أنا سأذهب بك إلى مجالس من نوع آخر أحمد. في السنوات الأخيرة لم تعد المجالس الشعرية محصورة في الأمسيات والصالونات والمجالس التقليدية، بل انتقل جانب كبير منها إلى الفضاء الرقمي، خصوصا المجموعات دي وخاصة بالواتساب.
1: نعم،
0: نحن أظن تجمعنا كذا مجموعة في الواتساب.
1: نعم،
0: تجمع شعراء متفاوتين في التجربة، تتيح تداول نصوص يعني ونقدها بشكل مباشر، لكن في المقابل هذا النقد قليل صراحة، أكثر ما تتحول أحيانا إلى دوائر للمجاملات، تبادل الثناء أكثر من أن من كون من ممارسة ما يعني الوظيفة التي ينبغي عليها أن تكون هي ورشة حقيقية.
1: نعم.
0: لاحتكاك الشعراء القدامى بالجديدين، تبادل خبرات، نقد حقيقي، ورشة حقيقية أحمد لتطوير النصوص. لكن من واقع تجربتك اليوم، كيف تنظر إلى هذه المجموعة الشعرية خاصة في الواتساب؟ هل أسهمت فعلا في اكتشاف شعراء، صقل تجاربهم، أم أن كثرة المجاملات فيها قد تمنح بعض النصوص والشعراء تقييما أكبر وأكثر من مستواهم الحقيقي، يعني تقييم بشكل عام على هذه المجموعات الشعرية؟
1: نعم، بالطبع المجموعات الشعرية كغيرها من هذه المجالس أيضا كأنها لها تحمل اتجاهين. الاتجاه الأول أن الشخص يجد قرينه الذي يستطيع على الأقل أن يفهم القصيدة الفصيحة في هذا الوقت، في ظل الوقت القليل من يستعذب القصائد الفصحى. أنت لما تكتب تريد أن يستعذب أحد قصائدك، أو توصل هذه الرسالة على الأقل في بيئة ربما بعض أهاليك أو مقرباك أو أصدقائك في مساحة عملك لا يستطيعون فهم هذا الشيء بذلك. لذلك هذه المجموعات على الأقل فيها من نوع من التجمع من هم قريبون منك، هذه الفائدة. والفائدة الثانية اللي هو الرغبة في الكتابة، حين تجد أقرانك يبادرون الكتابة ويكتبون في عدة أحداث، وهذا أيضا يثير في نفسك أنك لماذا لم تكتب، لأن هناك بعض الشعراء يمر بمرحلة قد يتوقف فيها عن قول الشعر، لكن قد تستنهضه بعض الأحداث وبعض هذه، خاصة في وجود شعراء يكتبون الشعر الفصيح الجزل. لكن النقطة المؤثرة كما ألحظت، هذه ليست نقطة جديدة، يعني هذه نقطة قديمة قرأناها في الكتب، اللي هي استعراض القصائد لدى الشعراء الآخرين. أتى أحد إلى الفرزدق بقصيدة، نسيت هذا الشاعر، بداية الشعرية، ونسب هذه القصيدة إلى شاعر معروف وعرض وطلب منه وينقدها، فقال له لله درك وأثنى عليه. فلما أخبره بأنه هو قائلها، لذلك أتى عليه نوع من الحسد، هذه يسمى أحيانا محاسدة الأقران، واللي هي تسمى الحساسيات. لذلك لا يستطيع الشاعر في مجموعة معينة أن يأخذ شيء من السلبيات أو من الدراسة في مجموعة شعرية، لأنه يشوف أنه يهدم بنيانه. القصيدة عبارة عن بناء، فإذا هدمت في ذلك الوقت من مرأة الجميع ربما يعده نفسيا شيء صعب. لكن هذا يضعنا في مرحلة أصعب، لأن النقاد هنا لا يقومون بدورهم. المفروض أن الشاعر بنفسه يأخذ قصيدته إلى أحدهم بنفسه، إلى أحد النقاد الموجودين في هذه المجموعات واللي معروف فيهم، لأن جنبني النصيحة أمس، ما جنبني النصيحة في الجماعة، فإنه شيء لا أرضى استماعه.
0: نعم، تشير طبعا إلى
1: قول الشافعي،
0: الإمام الشافعي رضي الله عليه، ويقول تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ،
1: لا أرضى استماع
0: فإن بطل. خالفتني وعصيت أمري فلا الله. تغضب إذا لم تعططها.
1: الله
0: صحيح، هذه من أشياء سلبية في المجموعة، لكن فيه
1: ولكن مع ذلك إذا لم يستعرض هذه القصيدة سيبقى على النظم، لأن أغلب القصائد الموجودة اليوم هي عبارة عن نظم تخرج من أطوارها فقط، فيها توجد فيها الموسيقى الشعرية، حتى يوجد شعر الحين مغنى أو منشود يأخذه الإنشاد، لكن لما تأتي لكي تقرأه لا تجد فيه تلك الحلاوة. لذلك حتى في المفاضلة بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم قيل أن صوت حافظ إبراهيم كان أفضل من صوت أحمد شوقي، لذلك لما يحضرون للمنتديات بعضهم يستفزه الصوت، وهذا الصوت موجود أكثر في الشعر الشعبي. لو تلاحظ أن الشعر الشعبي يستطيع أي أحد إلقائهم بطريقة جيدة، لكن الشعر الفصيح لا، بعض الشعر يحتاج أن يغنى يكون جميلا بالتغني يعني، أو يحتاج للنوع من الفخامة. لذلك كان يفضلون حافظ إبراهيم وينزلون من قصيدة أحمد شوقي، حتى إذا طبعت على الغد في الجرائد فضل الناس قصيدة أحمد شوقي يعني، في بعضهم أكيد ما بالكل.
0: ايوه نعم، هي من الظواهر الإيجابية الجميلة في مجموعات مثل هذه المجموعات الشعرية، أيضا المسجلات، الكتابة على قافية أو موضوع
1: نعم
0: محدد، هي تعيد بصورة حديثة مثلا شيئا من روح المجالس القديمة.
1: نعم
0: يعني هل شاركت في مثل هذه المسجلات الواتسابية مثل ما تقول، وما الذي تضيفه أحمد للشعر من ناحية سرعة البديهة، التمكن من الوزن والقافية، من محاكاة، المعارضة، النسق على المنوى إلى آخره؟
1: نعم والله الحين منضم إلى مجلس الإمام الخليلي، وطبعا إلى
0: مجلس
1: الفضل
0: الشعر
1: مجلس
0: الخليلي.
1: الشعر الخليلي
0: نعم،
1: له يعني الفضل
0: مع
1: عظيم
0: الشيخ
1: في هذا،
0: محمد
1: لأنه
0: عبد الله
1: يجمع
0: الخليلي.
1: الشعراء، وخاصة السنة الماضية أتى على الشعراء على قافية واحدة وطلب منهم أن ينضموا عليها،
0: نعم
1: وبعد ذلك عرضت على النقاد ومنها رتبت القصائد عليهم. طبعا هذا هو اللي يعطيك أنت الحافز للكتابة، يعطيك أنت تعرف وين واصل في كتابتك، حتى أنا وين واصل، لأنك إذا واصل في مرحلة الإنسان قد يقدر أن يخرج إلى الرتبة اللي هي أفضل منها، لأن الشعر ليس محكورا فقط إنه باللحظة الإنسان اللي مكتوب فيها عليها، لأنه بمزيد من القراءة، بمزيد من التمعن، مزيد من الدخول في البلاغة، قد يصل بقصيدته إلى مستوى أعلى من هذا الشيء.
0: نعم، هناك أيضا جانب آخر يتعلق بالحقوق الأدبية أحمد.
1: نعم
0: النص حين ينتقل إلى مجموعة كبيرة يصبح سهل النسخ وإعادة الإرسال،
1: نعم
0: ربما يفقد اسم صاحبه في الطريق.
1: أكيد
0: هل جعلتك هذه المسألة أكثر حذرا في مشاركة قصائدك داخل المجموعات؟ وكيف يمكن للشاعر أن يوازن بين رغبته في عرض نصه
1: نعم
0: والمحافظة على حقه الأدبي؟
1: والله هذه من الصعوبات التي تواجه اليوم، لأن قبل يومين عرضت علي حادثتين، لشاعر عراقي مسروق نصه، ولشاعرة أخرى مكتوب إن هذا قالبها الإمام الشافعي الأبيات. يعني الفضاء اليوم ما يريد أن يوخذ حتى اسمك، حتى المجموعات الشعرية وتويترية في العادة تحذف الأسماء،
0: نعم
1: هذا يخليك نوع من النوع في الحذر إذا كان شعرك شوية من النوع البسيط، لكن لأن نوع شعري مختلف تماما ربما أفضل إني أنشرهم في البداية إلكترونيا على الإنترنت، ثم أنشرها على مواقع تويتر وربع، لأن من هناك بسهولة تأخذها للنسخ واللصق. لكن أنت إذا احتفظت بها إلكترونيا، لأنك لا توجد عندك نسخة أو ديوان مسجل يحتفظ بحقك،
0: نعم
1: لكن إذا يوجد تاريخ معين في نشرك إلكترونيا على مثلا الديوان، منصة الديوان أو أي منصة أخرى، ثم نشر، عندك مرجع تقدر أن تستخدمه على الأقل في تبيان إن هذا الشعر هو لك.
0: نعم
1: أيوة.
0: أحمد، هل هناك طقوس معينة حين تمارس الكتابة الشعرية؟ تحب أن تكون في وضع معين؟ هل هناك بيئة تهيئها، أم أن الشعر يأتي كيفما اتفق؟
1: نعم
0: يعني عادة
1: كل الشعر يأتيني إلا الشعر الحماسي الذي يحتاج إلى الألفاظ الضخمة والفخمة، يحتاج إلى الرصانة، يجب أن أرجع إلى قراءة دواوين القديمة حتى أحمل هذا الثقل في رأسك لكي تبدأ تسجل فيه، لكي تطلع القصيدة جزلة ليست على منوال اليوم. يجب أن أعاصر الشعراء السابقين أقف كأني معاهم في مجلسهم الشعري مع هذه الدواوين، من بعدها استرسل في الشعر أنطلق فيه. أما بالنسبة لشعر النسيب والغزلي أو الشعر اليومي أو الشعر هذه، لا لا، هذه تحتاج إلى الألفاظ الرقيقة، لذلك يأتيك طوعا. وطبعا من الأجواء وهذه، لا هناك يعتمد، أحيانا يأتيك في قمة الشغل الأبيات، وأحيانا كما يقول الفرزدق، أن أقول بيتا من أن يقلع ضرسي أهون علي أن أقول بيتا من الشعر. أحيانا تجلس في المكان المناسب وكل شيء، لكن تريد أن تصور تلك الصورة بالشكل الذي يجعل تلك الأبيات بالفخامة التي تريدها، وليست فقط أن تمشيها يعني كأي صورة وتختار لها الألفاظ، لأن أهم شيء عند أنك الصورة التي تأتيها أن تتخيل لها أفضل الألفاظ. هنا تجعل البيت قائما بذاته. أنا لا أكتب على المنوال الكبير، بل أكتب على كل بيت يجب أن يكون مستقلا بألفاظه. هذا يحتاج له كثير من الدوران للألفاظ والعصف الذهني، إذا كنت تريد أن هذا البيت يكون شبه مثل سائر.
0: نعم،
1: أيوه.
0: هل حدث أن قلت نصا ثم ندمت لاحقا على كتابته؟
1: لا، الحمد لله رب العالمين.
0: هل تعرضت لمثلا انتقاد يعني هزك داخليا إلى الحد الذي توقفت فيه في فترة طويلة عن الشعر، ثم يعني جعلت الأمر تحدي وعدت إليه بقوة مثلا في بعض الشعراء؟
1: نعم، هذا والله كان في بداية المسيرة، كتبت قصيدة طويلة ثم عرضتها على أحد قبل أن أبدأ إتقان العروض، يعني
0: نعم.
1: قبل إتقان العروض. تعرف عندما تكتب قصيدة في 30 أو 40 بيت وتحملها ويقال لك إن أكثرها، أكثر من نصفها مكسور، هو اللي خلاني من بعدين، لكن أرجع بقوة. أنا أخذ النفس، هو يهدمك داخليا، لكن أنا من اليوم الثاني يعني خلاص، من بعد هذه السكتة اللي دقيق يعني، هذه الحمية، رحت خلاص أكتب بداية ثانية يعني على نفس منوال البحر، لأن خلاص تقنته، اللي عندك أخبروك يعني اللي فيه، من بعد انطلقنا. هذه بداية الكتابة، لكن عندنا ما وصلنا للـ40 إلا كما أخبرتك، من بعد ما أتقن العروض وطلعنا وكذا.
0: ما الخطوات الجادة التي اتخذتها في هذه المشوار، في هذا المشوار، مشوار أن تتقن علمي العروض والقوافي؟ هل هناك كتب معينة؟ هل هناك مدرسون معينون؟
1: والله العروض تعلمت جزاهم الله خيرا الأساتذة المعهد الإسلامي البصافي، وبعض الزملاء المدارس، مع بعض الزملاء هم لهم يعني الفضل العظيم. طبعا بدأنا احنا ندرس العروض قبل أن يبدأ يدرسونا أي حتى في المعهد، باعتبار أن كان عندنا شاعر أكبر عنا، كان محمد الحراسي أكبر عنا بسنة، لذلك كان هو شاعر، وإحنا كنا نريد ندخل الشعر مستعجلين من الفصل الأول، أول ما داخلين. تعرف عندك إنسان شاعر، كنا إحنا نشوف هدف عظيم إن الإنسان يتحول لشاعر، لذلك كنا كمين طالب اللي في الغرفة هذه اللي عندهم حماس معانا، تعلمنا في البداية على يدينا العروض ومنها انطلقنا.
0: صحيح.
1: لكن ما أهم العروض فقط آلة، يبقى الشيء اللي كونه صح كتب الجاحظ، كتب الجاحظ والكامل للمبرد وأدب الكاتب، وهذه هن اللي التي حملتك أن تكتب الشعر كذا، لأن تعينك على جزالة الألفاظ، على قوة المعاني، على المعاني الفخمة، على أنت كيف تصف الأشياء التي لم تعد موجودة بهذه الكثرة أو تشبيهاتها ليست موجودة. كيف تحكي عن المعارك، كيف تحكي عن الكارم، تحكي عن هذه قلت في هذا الوقت هذه الأغراض الشعرية. أنت كيف تنقل هذه التجربة، يجب أن تتعمق في كتب الأولين حتى تعيش معهم وبينهم وتفهم أساليبهم الشعرية، ثم تستطيع أن تكتب على منوالهم يعني.
0: أحمد عطر الأجواء بنص شعري تختار، ما الذي ستسمعنا إياه الآن؟
1: نكأت الجرح يا حادي، نكأت الجرح يا حادي، لمن قلبي له صادي، لمن أدنيه من عشق فيقصيني بإبعادي، لقد بالغت في هجري ولم تأبه بتسهاري، ولم تركب إلى وصلي، ولم تنظر لتردادي، ألم تسمع ولو حرفا بما يجري بأرصادي، بما أجريت من دمعي على الأحياء كالوادي؟ أقد شابهت فقد أسعدت أعدائي، وقد أغريت حسادي، كأني تائه شهرا بتيماء بلا زادي، بما أفنيت من جسمي كأني دون أبعادي، فلو لم تلتقط صوتي فلن تستطيع إيجادي، وما لي لا أرى إياك من مجموع روادي، فما من واحد فيهم به برئي وإسعادي، سوى إياك يا قلبي فجازيني بإرفادي، فأقبل يا فريد الحسن لا أشباهك الضادي، فأنت البدر حقا لا على الكرخ ببغدادي.
0: الله الله، صح لسانك.
1: صحيح.
0: فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب. هذا برنامج ميادين الشعر وأنا أخوكم عبد الحليم الداعي أقدم هذا البرنامج. وحلقة الليلة ضيفها الشاعر الرستاقي الجميل أحمد بن ناصر المعمري. أهلا وسهلا بك مجددا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم.
1: أحمد، لو أعطيناك الآن قصيدة لأحمد المعمري قوى 7 سنوات وقصيدة كتبها هذا العام، وقلنا لك أحمد يلا نبقى فروق ثلاثة، مثلا أبرز فروق ثلاثة اللي تتوقع أن يلاحظ القارئ بينهما، يعني هيش التطور المستوى ما بين 7 سنوات وحين، ما الذي تغير؟
2: إحكام القصائد هو تقارب الأبيات أحيانا من بعضها البعض، يعني
1: نعم.
2: مزيد فقط من الإحكام.
1: صرت أكثر اشتغالا على الصورة الشعرية.
2: نعم، الصور الشعرية خلاص أنت من تتمكن، كان عندنا صعوبة لأن أنا أتكلم في الحماسة وهذه كنت أحتاج أول تطور في الألفاظ. الحين بعد ما أصبح يوجد نوع يعني مخزون من الألفاظ، خلاص أنت تعوزك فقط الصورة الشعرية الغير موجودة حاليا أو التجديد فيها، الاستنباط منها.
1: شاركت في مسابقات أحمد؟
2: والله ما الشيخ الخليلي الوحيد هذا
1: فقط.
2: نعم، والحين عندي قصيدة جديدة أريد أشارك بها فقط. نعم. الحين يعني هذا لأن نعم. الشعر اللي أنا كنت كتبه ربما نوعا ما الحين حتى لو أنت تدخله مع النقاد ألا صح. نعم، سبق وشاركت موطني في الأرض راسي مجمع العز أساس ودرة التاج مقام وبحل الأخرى تقاسو إنه در النفيس أجازيه نوع هذه في الوطن عن عمان ومنشودة موجودة.
1: أين شاركت فيها؟
2: كان مال الشعر لمال عمان، مسابقة عن عمان، لكن طبعا ما هذه ما وصلت القصيدة. حتى هو اللي يقول يعرفني يقول ليش ما جبت القصائد الحماسية اللي تكتبها، يعني قلت أنا أظنها لا تمشي من نقاد، أنتو يقفل عليهن هذه القصائد، يعني لذلك كتبت شيء خفيف.
1: يعني أنت تقصد أنك يعني تميل في أكثر قصائدك إلى الكلاسيكية؟
2: أيوة، وهذه يعني لا الحين ما تمر، لذلك أنا بديت أخفف هذه الضبيون بدأ مغزالة هذه كاتبينها هذه السنة.
1: نعم
2: أيوة، لكن قبل السنوات هذه، قبل 3 سنوات هذه الحادثة أو 4، كانت قصائد أغلبها اللي هي تمر الكلاسيكية، تبدأ بالفخر أو الحكمة بعدين بالغزل، وهذه مع النقاد الجدد يعتبروها كلاسيكية كثير وأنها غير مطبعة للوقت المعاصر، لذلك تستثنى.
1: نعم، يعني أحمد اليوم في زمن يستطيع فيه الشاعر أن ينشر قصيدته فور كتابته، يمر مباشرة طالع من الفرن عين سخنة.
2: نعم،
1: تصبح القدرة على الانتظار والمراجعة جزء، يعني أنت اليوم يعني أول سابقا يوم كان الوسائل الإعلام التقليدية أنت.
2: نعم.
1: تكتب النص مثل تقول تقعد كذا تمخمخ مع نفسك.
2: نعم.
1: مسودات تحذف تضيف تعيد وربما تعرضه على أكثر من شخص ثم. نعم. تنشره ثم تنتظر يعني ردود الأفعال. الآن اليوم ضغطة زر مباشرة، مثل ما تقول القصيدة مثل الخبز تخرج مباشرة من الفرن لتوكل مباشرة.
2: أنت
1: لا يعني لكن يعني ما علاقتك أنت بالمراجعة النصوص من بعد هذه النصوص تنشرها مباشرة، لكن هل تعود إليها من الشعراء الذين يرجعون إلى نصوصهم
2: القديمة
1: يعيدون ويزيدون فيها يحذفون يعدلون، ولا البعض أحمد يقول لا أنا ما هذه النصوص ابنة لحظتها ابنة تلك المرحلة، يعني أنا أشبه بخيانة تاريخية أدبية حين أعدل نص، لأن مثلا أحمد بن ناصر المعمري قبل 5 سنوات ليس بالعقل والتمكن الآن، ثم يأتي هو ليعدل نصا سابقا بفكر ونضج لاحق فيغش المؤرخ الأدب غدا على الباكر اللي يقول ما شاء الله مباشرة من البداية هو قفز.
2: نعم،
1: من أي زاوية تنظر لهذا؟
2: والله هذه لكل أنصاره، لأن وجدت في شعراء قدامى أيضا كالمتنبي، المتنبي أعرفك حالة فريدة، يعني أيضا كان عنده تعديل للقصائد، قصائد بعد فترة. لذلك هذه الاختلافات التي تأتينا نحن من الشعراء، اختلاف النسخ والدواوين، مردها أحيانا إن الشاعر يضيف أو يحذف وهو ذاهب لمكان آخر، يعني ربما في البصرة قال هذه القصيدة، لكن عندما ذهب بغداد والتصحيف ووجد النقاد ووجد الكلام قد يعدل فيها أو يضيف أبيات أو قد يحذف منها أبيات. لذلك تأتينا نحن روايات مختلفة، ليست أحيانا من أخطاء النسخ، لكن الشاعر بنفسه قد يكون حدث أو عدل أو أضاف. وهذا أيضا القصيدة الشيء النقطة اللي قلت بها، يسمى أيضا البناء على القصيدة. البناء على القصيدة الحين شبه ألغي هذا الشيء، لكن في السابق كان موجود، كان يبدأ الشاعر بمقطوعة 10-20 بيت يمر بحدث معين فيدخله في الداخل هذا الحدث على نفس القافية ونفس الوزن الشعري، لكن يدخل ذلك الحدث على تمام ذلك القافية. وهذا عمرو بن أبي كلثوم أشهر واحد، أخل ألا أهبي بصحنك فصبحينا ولا تبقي خمور الأندارينا، قصيدة قائلبها كان بشكل مسبق لما استويت الصلح بينهم، كان يريد بينهم وبيني بكر، أضاف في القصيدة لما أهينت أمه، كان يوم قصة طويلة وأراد أن ينتقم من هذا لك وراح وقتل، كان ألا عمرو بن هند وقتله، أضاف أيضا في القصيدة. يعني هذه يسمى قصيدة عمرو بن كلثوم ربما وليدة 20 سنة، ما فقط سنة واحدة هو قالها كلها المقطوعة مرة واحدة. وطبعا هذا واضح بس ما أحفظ النصوص اللي موجود في الفرزدق وغيره. أنا بالنسبة لأحمد المعمري ربما رجعت لقصيدتين أو ثلاث الذي لقد وجدت فيه غير المحكم من القصائد حتى موجودة هنا، مثلا لأي أن تنال العلا إن كنت ذا وجلي،
1: نسمعها منك أحمد وحاضرة.
2: هذه حذفت منها في الأخير أبيات، وهنا حذفت بعض الأبيات اللي للناسب المكان فقط. لأي أن تنال العلا إن كنت ذا وجلي، فالمجد يقبع خلف البيض والأسولي، مناقب وضعت في فك مفترس فقدم، فليس يزيد الخوف بالأجل، وارفع شراعك لا تأبه لقاصفة، مر المسالك أحلاها لدى البطل، فالتل يصعده ثبت ومرتعد، والباسل الفذ من يسطيع للقلل، إن لم تكن باشقا ترهب نوازله، فامكث بخدرك للمرآة والكحل. يا أم حرب أقلي اللوم واصطبري، يا أم حرب أقلي اللوم واصطبري، المال يفنى ويبقى الذكر للرجل، تلومني إن أنا أنفقت ما بيدي، وتلك سنة آبائي ذي والطوالي. حورية أعمد قلبي شمائلها من أهل نجد ذوات الأعين النجلي، تميل حيث تميل الريح من غياد، كغصن بان وخصر كالقنا الذبلي، عذراء لاعبة عجزاء فاتنة، فرعاء كاعبة غيداء من دللي، بيضاء مطلعت والشمس تحسدها، لم يحك أن لها شبها من الأول.
1: يا سلام عليك، زيدنا من هذا.
2: إن شاء الله تعالى. هذه قصيدة مضيت فيها على المنوال الشعراء السابقين، وأيضا حذفت جزء من جانب الفخر اللي فيها. خليلي يعوجا للمنات كسالفي، المنا منطقة في الغشم، خليلي يعوجا كالمنات كسالفي، وسحى دموعا للرياض كواكفي، رياض بصيخود ومرو تسترت، كما يستر البرقوع حسن العفائف، تبقت عراجين وخلب برسمها، كوشي على قهز بعفا والمطارف، وعاث بها السرحان والوعل والقطا، ولاذ بها الأمعوز خوف العطائف، فإن تسألاها لا تجبكم بشأنها، وهل الطلول الخرس هتف الهواتف، أصاحي ترى برقا يشق ذبابه، نصيف غواد في خضم العواصف، يذكرني من بالفؤاد مقامها، إذا ابتسمت شق الدلاصي وجائفي، هي البدر حسنا والنجوم تلألؤا وكالقمر صداحا ونغم المعازف رفيقة آرام وشعلة مصطل وزهرة ريحان وبهجة شاعفي على شفتيها الخمر يجري معتقا وفي ريقها أري يطيب لراشفي بعيدة مهوى القرط عذب كلامها ولو أن عركوبا عليه بعاكفي إذا ما أرادت حاجة لاح دمعها لتوهن مهتاما بسحر المذارف إذا راية حمراء بالجو سفقت نرى حولها في جحفل متقاذفي نمر به أمر العراب تفاخرا بخوف نحيا وارتجاج الصوارف نطوق كالآذي عنق عداتنا كفعل عصا موسى بجيش المخالف قشاعم عقبان نعممهم بها بعيد لقاء العاديات العجارف وجرد مغيرات النبات بظهرهن نثير بهن النقع مثل النواسف ليحسبه العاصون يوم قيامها فيمسون كالنساك عند المصاحف لموت الفتى في حومة الحرب أكرم من الموت حتف الأنف بين الخوالف وما السلم إلا أن تهاب لبطشة وليس بحبر في صدور الصحائف وما السلم إلا من فصول تتابعت وبعد سكون الجو تدهى بعاصف مجالسنا من كل نقش خلية ولكن بها الأضياف مثل الزخارف تضيق ثياب المعدمين برفدنا ونسند أعماد البيوت الضحائف إذا لم يزدك الجود بالمال رفعة فحسبك غنما اتقاء المقاذف.
1: الله الله الله
2: الله يبارك.
1: أنت أحمد يعني واضح أنك مكثر في قراءة الشعر القديم، يعني تغوص في لجج التراث ويستهويك إلى حد أنه يعني مثل ما تقول التناص. يعني هل هذا التناص مع الشعر القديم يعني متعمد ومقصود من قبلك، يعني أنك تحاكيهم وتنسق على منوالها، أما يأتي عفوا كذا يعني من غير قصد؟
2: والله هذا هو بحكم أن الأساليب يعني الكثير، يعني يتكلم لماذا تقول يعني في هذه الأغراض؟ أقول أنا لا أقول هذه الأغراض لأن أريد أن أتصنعها، كل هذه الأغراض لأني أنا سمعتها وكنت أعيشها، لأن من المفاخر والكرم هذه الأمور هي اللي لا تستطيع أنت أن تنفصل عن الشعر السابق حتى تقولها.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأن تلك الألفاظ وتلك تجيب مع الألفاظ الجزلة. لكن عندما نريد نتكلم في الألفاظ واليوم هذه لا نستطيع أن تستخدم الألفاظ البسيطة يعني المستخدمة الحين، لذلك تترقق الألفاظ في شعر النسيم.
1: نعم. نحن نصل إلى نهاية حوارنا وأمامنا شاب بدأ من الغشب والرستاق، درس في المعهد الإسلامي ثم حملته الملاحة إلى البحر ومن أصحار، وفي حقيبته قصيدة فصيحة ومقال سياسي، لكن التجربة لا تزال في مرحلة عمرية تسمح لها بكثير من التحولات، ما زلت في مقتبل العمر في الثلاثينات. أحمد بعد 10 سنوات من الآن يعني أين تريد أن يعني أن تجد أحمد بن ناصر المعمري أدبيا، وما المشروع الذي يعني إذا أنجزت ستشعر أن تجربتك انتقلت فعلا إلى مرحلة جديدة؟
2: والله لأهم مرحلة يعني ربما أنا بعدني لم أتطرق عليها، لأني أنا دخلت كتبت في الحين الشعر البسيط والموشحات، كتبت في الموشحات يعني الحين ما كاتبنها أنا في مكان ثاني، لكن حتى قلت اللي هو المديح النبوي على المديح النبوي هذا اللي يحتاج له، والأشياء الصوفية تحتاج إلى سكون وإلى نوع آخر من الذهنية اللي تختلف عن الذهنية اللي تمتلكها، لذلك ما كل شاعر يقدر أن يوازن بين الشعر اللي هو الجزل والشعر المرقق وبين الشعر اللي يسمى السلوكي، لذلك ربما لو طرقت هذا الباب إن شاء الله يكون من الأهداف الجاية من أن ندخل على هذا الباب.
1: نعم أحمد، نص أخير نختم به هذا الحوار، إيش بتختار لي؟
2: إن شاء الله تعالى إن شاء الله. بان الخلي وعطري فيه مفترق وريكه شبم بالفيه قد علق ولا وما أطفأ النيران في كبدي وحبذا ناره لو أنه صدق جهلت طعم الكرى ساعات فارقني واصفر جسمي وهاج الدمع والطرق يا عين كوني على الأحباب صابرة وإن علاك ضياء الصبح وانطبقا فعين يعقوب لا تنسي تذكرنا أن القميص سيجلو الحزن والأرق هذا الجوى هذا الجوى إن غزا جسما تملكه وليس ينفعه طب وقول رقى.
1: الله صح لسانك وختامه مسك مثل ما يقال أحمد. يعني نحن سعداء بهذا الحوار مع شاب يعني في مقتبل عمره ويعني يملك هذا الرصيد من الفصاحة أحمد والاطلاع ما شاء الله عليك. وحلقة نشكرك عليها أحمد.
2: الله يبارك فيكم جزاك الله خير. شكرا جزيلا لكم الذي وصلتم لنا هذه الرسالة وانقلتمها والحوار المتمكن اللي كان فوق ونوع من المساحة الكبيرة.
1: الله يسلمك. أعزائنا مستمعي إذاعة شباب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه الليلة من برنامج ميادين الشعر ونراكم بإذن الله في الاثنين القادمة في أمسية شعرية حوارية جديدة مع ضيف وتجربة شعرية جديدة. إلى ذلك الحين ندعكم وتقبلوا تحياتي أنا أخوكم محدثكم عبد الحليم الداعي ومعد ومقدم هذا البرنامج وتحيات كذلك أخي المخرج المتصل بالله العامري. تصبحون على ألف خير ونراكم على خير بإذن الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. قبل فترة مر علي حوار دار بيني أنا وإحدى الأخصائيات في إحدى المدارس، فكانت هذه الأخصائية تقول لي أن موضوع الأطفال كله مرتبط بالعائلة، تقول لي الطفل خير وشر وزينة لما يكبر حتى كرجل يكون مرتبط بالأسرة، كل حاجة تعلمها في الأسرة، كل حاجة بخير بزينة بشر كله من الأسرة. فسألتها سؤال ولعلها يعني بتستمع لهذا الحوار، لها مني كل الحب، هي إنسانة جدا رائعة. فسألتها سؤال، قلت لها في عندك أطفال؟ قالت لي أيوة. أكبر واحد كم عمره؟ قالت لي 5 سنين. قلت لها طيب شو رأيك هذا الحوار نكمله أو نتناقش فيه لما يصيروا أبنائك يوصلوا لمرحلة مراهقة وما بعد مراهقة بإذن الله تعالى إذا الله عطانا عمر. أنا أؤمن بحاجة، حاجة مهمة جدا، إن الإبن تأسيس الأول نعم في بيت الأسرة، ولكن ما ممكن إحنا نغفل عن دور الرفقة اللي بتحيط به والبيئة اللي بتكون حوله. هنا أنا أستند على قصة سيدنا نوح عليه السلام، هو نبي سيدنا نوح، ولكن لما دعا ابنه للسفينة قال لابنه، رد عليه في سورة هود، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رفض. هل معناته كان في خلل في تربية نوح عليه السلام؟ حاشا لله، ما فيها كان إلا الخير، كل الخير، ولكن كان متأثر بالبيئة اللي حوله وكان متأثر بالأصدقاء اللي حوله. هنا ما ممكن إحنا نغفل عن موضوع مثل موضوع الأصدقاء وتأثيرهم، لأن الطفل ما ينمو فقط في داخل أسرته، يتأثر بشكل عميق بالأشخاص اللي يرافقهم، بالذات في مرحلة المراهقة.

0: وأحيانا الجدات. فكيف نجي لي النشء هذا نقول إن الرفقة لا، يعني يرافق من يرافق لأنه هو أساسه من بيته؟ ما هو لو كان هذا الكلام صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ما كان قال لمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني إلا ما يصيبك ما يصيبك منه، إلا ما يكون في تأثير في تأثير منه. فهذه الصحبة حقيقة هي مش أمر بسيط، هذه الصحبة ممكن تكون باب للنمو، باب للثقة، باب لاكتساب القيم، وممكن أيضا تكون للأسف في المقابل سبب في الانحراف والقلق وضياع التوازن عند هالأطفال بحسب نوعها وبحسب درجة الوعي المحيطة بالطفل. اللي أريد أقولكم إياه اليوم أو الحديث إلا كذا ذو شجون اليوم، أنا أرجع أقول أنا مبدئي في التربية لا تكون قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر، ولكن أيضا ما نريد نهمل أولادنا، ما نريد نشد عليهم كثير، لكن أيضا ما معقولة أن إحنا بنهملهم.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: اليوم الأمر الغريب في حالات تمر علي لما أسألهم هذا الابن من ماشي، ابن من، شو خلفية أصدقائه، تقول لي ما أعرف. نسأل الأب ابنك من ماشي من أصدقائه، أنا ما أعرف، يطلع مع من ابنك، ابنك ذو 17 عام ربيعا يطلع مع من، وعنده مشكلة، عنده خلل صاير من أصدقائه، أنا ما أعرف، بس هو يقول لي إن أبنائي بيمروا عليه وبيطلع وبيرجع لي في الساعة الفلانية. هنا أنا أعذروني، يعني أنا آسفة على هذا الكلمة، ولكن هنا الخلل مش من الابن، هنا الخلل موجود عند أحد أولياء، سواء كان أم أو أب أو الاثنين مع بعض. ما معقولة ابنك يخرج ويروح ويرجع أنت ما عارف هذه الصحبة، لأن أرجع أقولكم تأثيرها ما تأثير بسيط ممكن أن الشخص يتجاوز عنه. كم من الحالات اللي اليوم تمر علي يقولوا لي إحنا مربين ولدنا أحسن تربية أو مربين بنتنا أحسن تربية وإلا ما صابها. في إحدى الحالات، وما أعرف إيش هذه الحالة، أنا ما قادرة أتجاوزها، إحدى الحالات صارت أن بنت طالبة مدرسية صارت ترجع البيت، اكتشفوا أهلها أن في عندها بدل تليفون تليفونات، والتليفون طبعا ممنوع. إدارة المدرسة الأخصائية اتصلت بولي الأمر وبلغها، ولي الأمر ما متقبل هذا الأمر، يقول لها أنت أكيد غلطانة، أنا بنتي تليفون ما عندها، كيف أنتوا تكتشفين أنها هي جايبة المدرسة كم جهاز؟ فلما جلسنا مع الأب يقول لا، يعني أنا مربنها أفضل تربية، أنا حريص عليها، أنا الأم أيضا حريصة عليها. لما جلسنا مع البنت كالعادة نكتشف أن فعلا الأب ما مقصر والأم ما مقصرة، لأن احنا جدا شطار أن احنا نلقى اللوم على الوالدين في كل أمر، ولكن كانت في صحبة أدت لهذا الأمر. علشان كذا نعم، وللعلم أنا دائما أقول للأمهات لما يكون في اجتماع للبيرنتس دي اللي هو يوم أولياء الأمور، لا تروحوا أرجوكم تسألوا فقط عن درجات أولادكم، لا تروحوا أنتوا كذا متوترين يا الله الدرجة الفلانية ليش نقصت في، اسألوا الأخصائية بنتي مع من جهلسة، بنتي مع من بنت ماشي، اسأل الأخصائي ابني كيف سلوكه، ابني كيف. والله يعني أنا ما أريد أذكرها كموضوع، ولكن يمكن الأخصائيات اللي في مدارس أولادي يشهدوا على هذا الأمر. أول شيء نخلص مناقشين الجانب الأخلاقي كيف وضعهم في المدرسة، وبعدين خير للدرجات إن شاء الله، والدرجات مهمة والدرجات ما نقلل منها، ولكن نعم تهمنا، لكن في البداية احنا نسأل عن الخلق، نسأل من أصحابه، بنتي عند من تجلس، وين تروح، وين تطلع في هذا الصف. الأخصائية أكيد بتكون عندها ملفات لكل الطالبات، هل لاحظت يا أخصائية حاجة، معلماتها لاحظوا حاجة؟ لأني أنا حقيقة كنت في المدارس في هذا البيرنتس دي في يوم أولياء الأمور، الأم تنطلق على طول للمعلمات، تعالي وجايبة ورقة وقلم، الدرجة الفلانية والحاجة الفلانية وكذا وهنا الفلاني والأخصائية كذا متروكة على جنب، أخصائية المدرسة متروكة على جنب، هاي أخصائية المدرسة. والأخصائيات أيضا جيد أن

0: استمعوا لهذا الحوار اليوم. نعم في عليكم يعني باب أمانة تؤدوا فيما يخص هذا الأمر، لأن ما معقولة أيضا تنسأل أخصائية وتقول والله أنا ما أعرف شيء عن الطالب. نعم أنا أعرف أن في عدد كبير، أنا أعرف أن في عدد كبير، لكن هذا الأمر يكون أمر يعني في تعاون بين المعلمة وبين الأخصائية. ما هو إذا في حاجة بتوصل عند الأخصائية، بتوصل عند الأخصائية. فأرجع أقولكم انتبهوا لرفقة أبنائكم، فهموا هذا الأبناء من يرافقوا. لكم حق أن حتى في المدارس تعرف كيف وضع أنا ابني رفقته. طبعا في البيت أكيد أن الأخصائية ما بتجيكم للبيت، أنا أجلس مع بنتي أتأكد من هذه الصحبة اللي هي بتطلع معها أو ابني هذه الصحبة اللي هو بيطلع معها، أعرف خلفياتهم أهلهم كيف وضعهم. هنا أنت اطمنت وبقى عليك تستودعهم الله سبحانه وتعالى، هنا بقى عليك فقط تستودعهم الله سبحانه وتعالى، لأن أنت كإنسان وكمربي أديت دورك اللي مطلوب عليك. الرفقة الجيدة يا جماعة الخير هي مشترف تربوي، أرجوكم هي مشترف تربوي. البعض يعتقد أني خلاص أنا أديت دوري بأن يعني أنا ونشوف خلصت وفرت لهم مأكل وأحسن ملبس وإحنا مسافرين أحسن سفرة ونشوف بعدين موضوع الأصدقاء. يا جماعة هذا مشترف تربوي، هذا ضرورة لحماية الطفل وبناء شخصيته. الطفل ما يحتاج فقط اللي يختار إلا الأصدقاء، أنت ما بتختار إلا طول عمره هذا الأصدقاء، يحتاج اللي يوجهه كيف تختار أصدقائك بنفسك، لأن بكرة بيكبر ابنك بيكبر بيوصل بيدخل جامعة بيدخل كلية بإذن الله تعالى، ولا ربما يعني يتغرب. فأنت كيف تختار أصدقائك يا ولدي؟ هنا هذا الأمر ينزرع نعم في البيت، هنا ينزرع نعم في البيت لما نزرع في الطفل هذا الوعي ونفتح مع الحوار ونكون قريبين من عالمهم، بنقدر هنا نمنح القدرة على أنه هو يميز بين من يضيف له ومن يسحب بعيد جدا عن نفسه وعن تربيته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وسامحوني إذا طولت عليكم بس هذه الحلقة يعني ذي شجون عندي أنا شوي، وجزاكم الله خير، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

طيب وحشت الدار وحشت الدار يا حبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: قولوا للي سابنا باي باي حبيبنا، من بعد قلبنا ارتاح، سمعني سقفة دي علم.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
0: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد

0: نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.